شي 100,000 نسخة مدري كمان أكثر، وبدو يأخذون على العراق وبيأخذ ربح منه أكثر من المجلة ما هب ودب. فالله بعت له أجرة مع أجر، عم يطبع مصاحف وعم يأخذ فلوس. أخي أنت كل ما بتترك شيء لله الله بيعوض خيرا منه. يا شباب يعني بتشتغلوا مصممين، يعني بتشتغلوا بالإعلان، يعني بتشتغلوا بالإعلام، يعني بتشتغلوا بالفوتوشوب، اوعك تساوي لنا غطى علبة محارم عليه صور ما بتنشاف. ممنوع؟ لا. ترى شوف، لقلك أنت عم تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يا شباب اوعك تصمم لنا صور، عفوا، لثياب داخلية بطريقة هيك تكون معروضة بلوحات على الشوارع، لا ترضى أبدا. أخي خذ مصاري لو بتعطيني كل الدنيا، أبدا أبدا. لكن شو اسمك مسلم أنت؟ مو بس مسلم والله، بيجي على الجامع بيلبس جلابية وطائية. بدي هويتي الإسلامية كمان بشغلي، هويتي الإسلامية ببيتي، وهويتي الإسلامية بسيارتي، هويتي الإسلامية بصفحة الفيسبوك تبعي، وهويتي الإسلامية بكل تصرف من تصرفاتي. هلأ إذا أنت صبرت الله وكيلك، الله يعطيك ما لا يخطر لك على بال. فبيقول مالك ابن دينار: ما من أعمال البر شيء إلا دونه عقبة. هلأ مرات مثلا واحد بيكون بالجامعة بده يصلي، شلون بدي يصلي؟ وين بدي يصلي؟ لي أم يا أخي، هلأ يصير شيء ما يصير شيء؟ يا أخي نياله الشيخ بيصلي ما حدا بيقول له شيء. مين قال لك؟ لا لا أنا مثلي مثلك، أنا بصلي في حدا بيقول لي خير شو عم تساوي؟ مرات بيقول لك أخي أنتو مو مثلنا، نحن يا أستاذ غير زماننا. يا الله يجيرنا يا أستاذ. والله مرة واحد كنت عم بحكي هيك عن غض البصر بالجامعة وما بعرف إيش، ولازم تغض بصرك وما بيصير، وشو أنت مسلم وبدك تغض وما بدك تغض. في واحد قاعد هيك انفعل، هو طالب جامعة، قال لي: أستاذ أنت ما لك دارس بالجامعة وبتعرف شو عم بيصير. عم أنا خطي انفعل هو، قلت له معك حق. يعني من انفعاله الواحد مرات هو الشيطان، أنه أخي أنا غير، أنا الله وكيلك لك في 3-4 بنات متسلطين علي، شلون بدي دبر حالي بيناتهم؟ أخي هدول نفسهم 3-4، شايف هدول اللي قاعدين كل واحد في 3-4 متسلطين علي، كله هيك، كله زي بعضه البعض. بس هي عقبة أنت لابد أن تجوزها، فإذا جزتها نلت روحا، نلت درجة، نلت مكانة، وإذا لم تجزها ترجع للصف نفسه بيرسبوك وتضلك نفس الصف، بعد فترة بيفحصوك بنفس هذا الأمر. فتعالوا يا أخوان، شو علي أن أتحمل أنا في سبيل الله وأنال درجة عند الله عز وجل؟ مشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ شايف الجنة بدها تشمير. ما واحد أخي أنت ليش ما عم تجي على الدرس؟ إن شاء الله إن شاء الله بس أفضى بدي أجي. الجنة ما بيمشي حالها هيك، إنه بس أفضى حبصلي، بس أفضى إن شاء الله إن شاء الله، بس أتقاعد أطلع على التقاعد وأخلص شغل ناوي حج، وبعدين شوف قديش أنا بدي أحضر بالجوامع. هيك خليت حالك حتى صرت في طاعنا في السن. هلأ ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ بقى يا شباب شمروا هيك في الإقبال على الله. فشمر شمر، يعني إذا إجى رمضان شمر، إذا إجى 10 ذي الحجة شمر، إذا إجى يوم الجمعة شمر، إذا كنت مقبل على القرآن شمر. أري الله تعالى من نفسك خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكملين كل يوم هدية من هدايا الرحمن، أعمال صالحة بسيطة جدا وسهلة جدا، لكن فيها ثواب ما خطرش على قلب إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. الهدية أي ذنب تعمل، ذنب كبير قوي تتهز للسماء، ذنب كبير اتعمل بنعمة نزلت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى عشان ربنا يقولك أنا بحبك، قمت أنت أو أنا أخدت النعمة دي وعصيت بيها ربنا سبحانه وتعالى. جرأة على الله، فرحان وربنا غضبان عليا، أنا غفلان عن اطلاع ربنا ولا بغلط الغلطة دي، وفي ثواني ربنا يقول لنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام: قم صلي ركعتين وقول لي أنا آسف يا رب، حقك علي. غفر الله له ذلك الذنب. يا نهار أبيض، قد إيه الواحد ممكن يتجرأ بالكلام ده على ربنا ويقول لك: يا عم ما أنا غلط وأبقى صلي ركعتين. لكن صدقني ربنا سبحانه وتعالى كريم وبيحب العباد، واداهم الهدية دي لأسباب جميلة جدا. رقم واحد، لازم يترسخ جوه قلوبنا فكرة انتظار المغفرة الدائم وليس التربص بالعقاب والانتقام. ربنا مش متربص لحد أول ما يغلط يقوم ربنا على طول بننتقم منه أو يعاقبه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اللي في انتظارك أبواب المغفرة، أبواب الرحمة، أبواب الرضا، أبواب العفو، مش العقاب والانتقام. كتب ربكم على نفسه الرحمة. الفكرة دي لما تترسخ الحب هيكبر قوي بينك وبين ربنا، وهتعيش وانت مطمن لربنا، ما عندكش سوء ظن في الله، إنما عندك دايما انتظار للخير من رب الخير سبحانه وتعالى. ربنا علمنا إن ركعتين بساط جدا يغفروا أكبر ذنب في الدنيا، لأن ربنا بيحب المغفرة. حاجة تانية مهمة كمان، تعرف ربنا ادانا الهدية دي ليه؟ عشان يعلمك إن في عبادة بالقلب كبيرة قوي اسمها عبادة الإحساس بالجرم. أنا حاسس إن أنا غلط، أنا ببشريتي غلط، لكني جوه قلبي مليان بالإحساس بالتقصير والكسوف والحياء من الله، فده اللي رجعني لربنا، لأني شعرت وقتها إني محتاج أخضع للي زعلته وغضبته عليا. عبادة قلبية عالية جدا إنك تشعر بالحياء والجرم في حق حبيبك وسيدك ومولاك ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي قال: اللي يذنب فيتوضأ، والفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب والتعقيب، يعني على طول بعد ما تغلط على طول قوم اتوضى وصلي. كان ممكن يقول ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني بعدين، لا، أول ما تغلط وتحس إنك غلط اتوضى. كأن ربنا بيقول لك: أنا بحب الناس اللي بترجع بسرعة، لأن رجوعك بسرعة يدل على حبك الكبير لربنا. المشكلة مش في الذنب، المشكلة في تسويف التوبة. فجات الهدية الكبيرة من رب العالمين، كأنه بيقول لك: أنا مش بحب بعدك عني، أنا بحب قربك مني. هدية النهاردة ركعتين بعد ما تتوضى، بسببهم ربنا يغفر لك أي ذنب مهما كان كبير لو قبلت هدية الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. فضيلة الدكتور، لعل الأسرة أن تكون من أهم المحطات في الحياة التي بنجاحها تثمر نجاحا للمجتمع، وبفشلها تورث المجتمع طامة كبرى. في القرآن الكريم وصف الله سبحانه وتعالى الأسرة بأنها آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا هذا التوصيف، وما الذي يستفاد منه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، بادئ ذي بدء، نحن في هذا البرنامج اخترنا محطات خمس. المحطة الأولى علاقة الإنسان بربه، وما وسائل تمتين هذه العلاقة. والمحطة الثانية علاقته بأسرته وأولاده، وهي محطة مهمة جدا. والمحطة الثالثة علاقته بمن حوله، من أصدقاء، من جيران، من أقارب، من زملاء، من الناس عامة. والمحطة الرابعة علاقته بعمله الذي يرتزق منه. والمحطة الخامسة علاقته بصحته. وننطلق في هذا البرنامج إن شاء الله من حقيقة أساسية، وهي أن النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. أما النجاح في حقل واحد من هذه الحقول أو في إحدى هذه المحطات لا يعد نجاحا. فبعد أن أمضينا حلقات عدة في الحديث عن علاقة الإنسان بربه، اليوم ننتقل إلى علاقته بأهله، بزوجته وأولاده. والحقيقة الدقيقة أن الله عز وجل حينما قال ومن آياته، الآية العلامة الدالة على عظمة الله، كما أن الكون بسماواته وأرضه من آيات الله الدالة على عظمته، ومن آياته خلق السماوات والأرض وهو الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الآن لا بد من تعليق أن العطف في اللغة يقتضي التقارب. أنت لا تقول اشتريت بيتا وملعقة، ينبغي أن تقول اشتريت بيتا ومركبة، بيتا وأرضا، مزرعة ومركبة. لا بد في العطف من التناسق والتقارب. فإذا قال الله عز وجل ومن آياته الدالة على عظمته الكون بأكمله خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، الآن ندقق، ومن آياته بالعطف أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كما أن الكون بكل عظمته اللامتناهية يعد آية دالة على عظمة الله، كذلك نظام الزوجية وما ركب الله الذكر والأنثى من خصائص متكاملة وليست متشابهة، وليس الذكر كالأنثى، متكاملة. كيف أن هذا التصميم الرائع الإلهي للذكر والأنثى، فالذكر له خصائص جسمية ونفسية واجتماعية وفكرية وقيادية، والأنثى لها خصائص رائعة جدا جسمية ونفسية واجتماعية وقيادية. هذه الخصائص تؤكد قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، إنهما متكاملان وليس متشابهين. فروق لطيفة جدا، لأن صفات المرأة التي تتميز بها كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وصفات الرجل التي يتميز بها كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. فمن آيات الله الدالة على عظمته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى قدرته الذكر والأنثى، ومن آياته كما أن الكون من آياته، كما أن الشمس والقمر من آياته، كما أن الليل والنهار من آياته، كما أن النجوم من آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في هذه الآية التي هي أصل في الزواج كلمات دقيقة تعد مراكز ثقل في الآية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف، مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، مكلفة بأركان الإسلام، مكلفة بأركان الإيمان، مكلفة برعاية الزوج والأولاد، مسؤولة عن كل ذلك، كذلك الزوج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، إنها ترقى كما ترقى، وتسمو كما تسمو، وتصيب كما تصيب، وتخطئ كما تخطئ، وتحب كما تحب، وتكره كما تكره، من أنفسكم، من جبلتكم، من خصائصكم، ولكن بخصائص تتميز بها عنك أيها الرجل كي تميل إليها، وتتميز بها بخصائصك عنها كي تميل إليك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما السكنة؟ الرجل له خصائص، إنه يكمل نقصه الانفعالي والعاطفي

0: زوجين من خلق الله عز وجل، هكذا أراد الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولكن في هذه الآية ملمح دقيق جدا، يعني الزوج حينما يرى زوجته ملء عينه ملء سمعه وبصره جمالا وكمالا ورقة ووفاء وطاعة يحبها. والحب حال داخلية، شعور داخلي يعبر عنه بالمودة، فابتسامته مودة وإحساسه حب، هديته لها مودة، عطفه عليها مودة، معاونتها أحياناً مودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. والزوجة حينما ترى زوجها ملء سمعها وبصرها، شاب رائع كريم ذو مبادئ ذو قيم، يحبها يدافع عنها يحميها، تحبه حباً جماً، فهو ملء سمعها وبصرها، لذلك تميل إليه وتسكن إليه وتكمل نقصها القيادية به. إذن هذا معنى قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. لكن الملمح الرائع في كلمة ورحمة، أحياناً يفتقر الزوج، أحياناً تمرض الزوجة، هذه المؤسسة أقدس مؤسسة في حياة البشر، دعمتها شرائع السماء، هذه المؤسسة وجدت لتبقى، فلذلك ينبغي أن تبقى بالمودة، فإن لم تكن بالرحمة. كم من رجل افتقر فعملت زوجته عملا شاقا لإطعامه، وكم من زوجة مرضت فاعتنى بها زوجها حتى آخر لحظة. هذا من عظمة الإسلام، أعظم ما في الزواج الإسلامي أن الله بين الزوجين، يتقرب إلى الله بخدمتها وتتقرب إلى الله بخدمته، ويخاف الله أن يظلمها وتخاف الله أن تظلمه. الكلمة الدقيقة الجامعة المانعة أن الله بين الزوجين، هذا معنى قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: إذن فضيلة الدكتور، ليس من الضروري أن يكون الحب من البداية حتى النهاية في هذه المؤسسة
0: أبداً،
1: لأن الشائع بين الناس أن الحب متى ما غادر الأسرة فهي أسرة فاشلة.
0: أبداً، ما كل علاقة تبنى على الحب أصلاً،
1: نعم
0: تبنى على المصلحة أحياناً.
1: نعم سبحان الله. دكتور، ما التوجيهات القرآنية التي تحافظ على المثالية الأسرية ولا سيما عندما يطول العهد بين الزوجين؟
0: الحقيقة أنا أنطلق من حديث رائع، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. أنا أنصح الزوج والزوجة أن يستقيما على أمر الله، لقاؤهما حتمي، المحبة تتنامى ما دام في طاعة الله، فإذا عصى أحدهما ربه فهناك مشكلة. فلذلك قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، ومن أجمل ما قاله العلماء ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. فلذلك لما الزوج يستقيم على أمر الله تستقيم هي على أمر الله، يكون الحب والمودة الذي هو من خلق الله عز وجل بينهما، هي حقيقة. لكن إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، من أجمل الكلمات أن الله سبحانه وتعالى بين الزوجين،
0: بين الزوجين.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نراكم بخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة، الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

كلها صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: زيادة الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق، ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا فحي هلا بهلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1000، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. واتق الشبهات أي ابتعد عنها. ومما يرشد إليه الحديث أن الأمور ثلاثة أقسام: حلال واضح لا يخفى حله، وحرام واضح، ومشتبهات ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها. ومن الورع ترك الشبهات وسد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، كما أن الحديث يؤكد على الدعوة إلى إصلاح النفس من داخلها بإصلاح القلب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جيل الحين كلهم نفس الشيء، كلهم نفس الطباع ونفس الأسلوب. هذه أكبر غلطة يرتكبها الأب والأم لما يقارنوا تربيتهم لأبنائهم بأبناء آخرين. خطأ كبير يقع فيه الوالدين لما يخلطوا بين رعاية الأبناء وتربية الأبناء. رعاية الأبناء هي توفير المأكل، المشرب، الملابس، الكتب، المدارس وما شابه. أما التربية فهي باع كبير. مثلاً كيف تغير أفكار ابنك السلبية وتقومها؟ كيف تحسن من أخلاقه؟ كيف تقوم عاداته بحيث ما يأثر مزاجه على تعامله مع الآخرين؟ لأن الإنسان هو اللي يتحكم في مزاجه، ما مزاجه هو اللي يتحكم فيه. كيف تخليهم يؤمنوا بقدوات تعمق معنى الحياة بداخلهم؟ كيف تخليهم يختاروا مهارات تتكيف واحترامهم لأنفسهم وتتناسب وطبيعة حياتهم ومجتمعهم وعاداتهم وتقاليدهم ودينهم؟ كيف نقوم فيهم ونعمق مفهوم الاحترام لأهلهم واحترام مشاعر الآخرين وكينونة الآخرين؟ التربية هي كيف نبني في الأبناء عادة الخوف واحترام الخالق اللي تندرج تحت عقيدته نجاح الحياة وصلاح الأمة وكسب الجنة في الدنيا والآخرة. شوفوا الأطفال الفلسطينيين رغم صغر سنهم، لكن أهلهم زرعوا فيهم بذرة الأمل وروها بالعقيدة والعزيمة والإيمان. ورثوا من أهلهم المشاعر المتفائلة، ربوهم على بنية نفسية متينة، عشان كذا يكبرون مثل الأبطال ما يهزهم ريح. في فلسطين كل ما خاف الطفل أو شعر باليأس نوعا ما على طول يعطوهم الأهل تدريب، يذكروا لهم تجارب سابقة لأهلهم وكيف تخطوا هذه المرحلة، يدربوهم على أنهم يتقبلوا هذا الألم حتى يبنوا أمل كبير، حتى يبنوا قوة وجبروت وتصدي رغم الظروف القاهرة. لكن الروايات لطمأنة أبنائهم دايما تكون حاضرة عشان يحسسوهم بالطمأنينة ويخبروهم أنه في ناس مروا بهذه التجارب لكن حققوا النصر وتخطوا هذه العقبات. يعلمون أبنائهم كيف يصبرون على ألم الفقد، لأن المؤمن أمره كله خير. يبكون بعيونهم ويحمدون الله بقلوبهم على ما ابتلاهم. التربية عندهم كيف يصنعوا من الخوف عزائم لا هزائم. والله يجبر بخاطر الجميع ويجبر بخاطر إخواننا في فلسطين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، من أغرب ما مر معي في القرآن العظيم يعني آية أستطيع أن أعنون لها بأن أقول شفاعة الخالق عند المخلوق. انظروا كم هو غريب الأمر، شفاعة الخالق عند المخلوق، يعني ربنا جل جلاله يتشفع لعبد من عبيده عند عبد من عبيده، يقول له سامحه من أجلي، سامحه من أجلي. هذا من أغرب الأمور. هذا الأمر هو في قصة حديث الإفك الذي نقرأها في سورة النور. لقد أخطأ صحابي جليل هو سيدنا مصطح ابن أثاثة قريب سيدنا أبي بكر الصديق، وهو من الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وشهد بدرا، شهد معركة بدر. ومع ذلك لما تحدث أهل النفاق عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بالإفك وبالزور، هذا الصحابي لأمر يريده الله شارك في هذا الموضوع على جلالة قدره وكونه ممن شهد بدرا. ومن غريب الأمر أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه لأنه فقير، ويعطيه من ماله سيدنا أبو بكر، يعطي مصطح ابن أثاثة من ماله لأنه فقير، وإذا به يقابل هذا الإحسان بأنه لما تكلم أهل الإفك على السيدة عائشة وقالوا ما قالوا شارك معهم في هذا الحديث. فلما بلغ الأمر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه تألم ألما شديدا، أعطيك من مالي وتتكلم على ابنتي، تتكلم على زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين؟ فأقسم يمينا ألا ينفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلي، يأتلي يعني يحلف، من الألية التي هي اليمين، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني سامحه يا أبا بكر، سامح مصطح من أجلي، هذا هاجر في سبيل الله وحضر بدرا، غلط يا أخي غلط. فكونه غلط ليس معنى ذلك أن نلغي تاريخه كله. فلما نزلت هذه الآية وتشفع الله عز وجل في هذه الآية عند سيدنا أبي بكر من أجل سيدنا مصطح ابن أثاثة، قال له وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني ألست أنت يا أبا بكر تريدون أن أغفر لك؟ سامح عبدي هذا، لقد شهد بدرا، لقد هاجر في سبيل الله. فلما نزلت هذه الآية قال سيدنا أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع إلى سيدنا مصطح النفقة التي كان ينفقها. يا سبحان الله العظيم، يعني هذه الآية تعلمنا أيها الإخوة إذا غلط واحد منا ممن حولنا ليس معنى هذا أن نلغي تاريخه. إنسان له 100 حسنة ثم غلط غلطة يا أخي، هل معنى هذا أن نلغي تاريخه كله من أجل غلطة؟ لماذا لا نقول 100 ناقص 1 يساوي 99؟ فليتنا نتخلق بهذا الخلق الذي دعا الله عز وجل إليه في القرآن العظيم سيدنا أبا بكر. اللهم خلقنا بالأخلاق المحمدية المرضية، إنك على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. فضيلة الدكتور، لعل الأسرة أن تكون من أهم المحطات في الحياة التي بنجاحها تثمر نجاحا للمجتمع، وبفشلها تورث المجتمع طامة كبرى. في القرآن الكريم وصف الله سبحانه وتعالى الأسرة بأنها آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا هذا التوصيف، وما الذي يستفاد منه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل بادئ ذي بدء، نحن في هذا البرنامج اخترنا محطات خمس. المحطة الأولى علاقة الإنسان بربه، وما وسائل تمتين هذه العلاقة. والمحطة الثانية علاقته بأسرته وأولاده، وهي محطة مهمة جدا. والمحطة الثالثة علاقته بمن حوله، من أصدقاء، من جيران، من أقارب، من زملاء، من الناس عامة. والمحطة الرابعة علاقته بعمله الذي يرتزق منه. والمحطة الخامسة علاقته بصحته. وننطلق في هذا البرنامج إن شاء الله من حقيقة أساسية، وهي أن النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. أما النجاح في حقل واحد من هذه الحقول أو في إحدى هذه المحطات لا يعد نجاحا. فبعد أن أمضينا حلقات عدة في الحديث عن علاقة الإنسان بربه، اليوم ننتقل إلى علاقته بأهله، بزوجته وأولاده. والحقيقة الدقيقة أن الله عز وجل حينما قال ومن آياته، الآية العلامة الدالة على عظمة الله، كما أن الكون بسماواته وأرضه من آيات الله الدالة على عظمته، ومن آياته خلق السماوات والأرض وهو الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الآن لا بد من تعليق أن العطف في اللغة يقتضي التقارب. أنت لا تقول اشتريت بيتا وملعقة، ينبغي أن تقول اشتريت بيتا ومركبة، بيتا وأرضا، مزرعة ومركبة. لا بد في العطف من التناسق والتقارب. فإذا قال الله عز وجل ومن آياته الدالة على عظمته الكون بأكمله خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، الآن ندقق، ومن آياته بالعطف أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كما أن الكون بكل عظمته اللامتناهية يعد آية دالة على عظمة الله، كذلك نظام الزوجية وما ركب الله الذكر والأنثى من خصائص متكاملة وليست متشابهة، وليس الذكر كالأنثى، متكاملة. كيف أن هذا التصميم الرائع الإلهي للذكر والأنثى، فالذكر له خصائص جسمية ونفسية واجتماعية وفكرية وقيادية، والأنثى لها خصائص رائعة جدا جسمية ونفسية واجتماعية وقيادية. هذه الخصائص تؤكد قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، إنهما متكاملان وليس متشابهين. فروق لطيفة جدا، لأن صفات المرأة التي تتميز بها كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وصفات الرجل التي يتميز بها كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به. فمن آيات الله الدالة على عظمته وعلى حكمته وعلى علمه وعلى قدرته الذكر والأنثى، ومن آياته كما أن الكون من آياته، كما أن الشمس والقمر من آياته، كما أن الليل والنهار من آياته، كما أن النجوم من آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. في هذه الآية التي هي أصل في الزواج كلمات دقيقة تعد مراكز ثقل في الآية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف، مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، مكلفة بأركان الإسلام، مكلفة بأركان الإيمان، مكلفة برعاية الزوج والأولاد، مسؤولة عن كل ذلك، كذلك الزوج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، إنها ترقى كما ترقى، وتسمو كما تسمو، وتصيب كما تصيب، وتخطئ كما تخطئ، وتحب كما تحب، وتكره كما تكره، من أنفسكم، من جبلتكم، من خصائصكم، ولكن بخصائص تتميز بها عنك أيها الرجل كي تميل إليها، وتتميز بها بخصائصك عنها كي تميل إليك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما السكنة؟ الرجل له خصائص، إنه يكمل نقصه الانفعالي والعاطفي بزوجته، والزوجة لها خصائص لكنها تكمل نقصها القيادية بزوجها. إذن يسكن إليها وتسكن إليه، يميل إليها وتميل إليه، يحبها وتحبه. هذه من تصميم الخالق العظيم. ومن آياته الدالة على عظمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل، يعني المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، هكذا أراد الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. ولكن في هذه الآية ملمح دقيق جدا، يعني الزوج حينما يرى زوجته ملء عينه، ملء سمعه وبصره جمالا وكمالا ورقة ووفاء وطاعة، يحبها. والحب حالة داخلية، شعور داخلي يعبر عنه بالمودة، فابتسامته مودة وإحساسه حب، هديته لها مودة، عطفه عليها مودة، معاونتها أحيانا مودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة. والزوجة حينما ترى زوجها ملء سمعها وبصرها، شاب رائع كريم ذو مبادئ ذو قيم، يحبها، يدافع عنها، يحميها، تحبه، تحبه حبا جما، فهو ملء سمعها وبصرها، لذلك تميل إليه وتسكن إليه وتكمل نقصها القيادية به. إذن هذا معنى قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. لكن الملمح الرائع في كلمة ورحمة، أحيانا يفتقر الزوج، أحيانا تمرض الزوجة، هذه المؤسسة أقدس مؤسسة في حياة البشر، دعمتها شرائع السماء، هذه المؤسسة وجدت لتبقى، فلذلك ينبغي أن تبقى بالمودة، فإن لم تكن بالرحمة. كم من رجل افتقر فعملت زوجته عملا شاقا لإطعامه، وكم من زوجة مرضت فاعتنى بها زوجها حتى آخر لحظة. هذا من عظمة الإسلام. أعظم ما في الزواج الإسلامي أن الله بين الزوجين، يتقرب إلى الله بخدمتها وتتقرب إلى الله بخدمته، ويخاف الله أن يظلمها وتخاف الله أن تظلمه. الكلمة الدقيقة الجامعة المانعة أن الله بين الزوجين. هذا معنى قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: إذن فضيلة الدكتور، ليس من الضروري أن يكون الحب من البداية حتى النهاية في هذه المؤسسة؟
2: أبداً.
1: لأن الشائع بين الناس أن الحب متى ما غادر الأسرة فهي أسرة فاشلة.
2: أبداً. ما كل علاقة تبنى على الحب أصلاً.
1: نعم.
2: تبنى على المصلحة أحياناً.
1: نعم. سبحان الله. دكتور، ما التوجيهات القرآنية التي تحافظ على المثالية الأسرية ولا سيما عندما يطول العهد بين الزوجين؟
2: الحقيقة أنا أنطلق من حديث رائع: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. أنا أنصح الزوج والزوجة أن يستقيما على أمر الله، لقاؤهما حتمي، المحبة تتنامى ما داما في طاعة الله، فإذا عصى أحدهما ربه فهناك مشكلة. فلذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن أجمل ما قاله العلماء: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. فلذلك لما الزوج يستقيم على أمر الله تستقيم هي على أمر الله، يكون الحب والمودة الذي هو من خلق الله عز وجل بينهما، هي حقيقة. لكن إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين. أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، من أجمل الكلمات أن الله سبحانه وتعالى بين الزوجين.
2: بين الزوجين.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
2: الله بك.
1: نراكم بخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

شريكلك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حقك

حكيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: حماده.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام علما على دينه، ففرض طاعته وحرم معصيته، فجعله المبلغ عنه والمبين عنه كما سيأتي. وأقام الله عز وجل الحجة ببعثته عليه وآله الصلاة والسلام، كما أقامها ببعثة جميع الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. فقال جل شانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مع أن الحجة لله تعالى قائمة على العباد، ولله الحجة البالغة. لهذا جعل الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام قدوة وأسوة حسنة، كما قال جل شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هنا نجد المولى عز وجل جعل الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالإتيان إلى كتاب الله تعالى، ولا فرق بين ذلك، كما قال جل شانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم، لهؤلاء المنافقين، تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه الكريم وإلى الرسول عليه وآله الصلاة والسلام ليقضي بينكم ويحكم فيما أنتم فيه، ورأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهنا نلاحظ أن الله تعالى جعل الإتيان واحدا بمرتبة واحدة: تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه. وما هنا يعني الذي أنزله الله، وإلى جاءت بصيغة واحدة: إلى ما أنزل وإلى الرسول. فالحكم واحد في الإتيانين، ولهذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قضاه الله تعالى، وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكم به الله تعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق من عند نفسه ولا يحكم من عند نفسه، إنما هو بحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه الذي يوحيه إليه. لهذا كان الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالإتيان تماما إلى كتاب الله عز وجل. وكل هذا يدل على عظم مكانة الوحي المنزل على النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء كان وحيا جليا وهو الكتاب الكريم، أو وحيا خفيا وهو ما ينطق به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحيه الله تعالى إليه. ولهذا كان الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالإتيان إلى كتاب الله تعالى. ومن هنا نجد المولى عز وجل قد جعل الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياة أبدية لهذا المستجيب. ولهذا جاء الخطاب موجها إلى المؤمنين، ولم يكن الخطاب موجها إلى عرب

0: أو إلى قريش أو إلى مهاجرين أو أنصار، وإنما جاء للمؤمنين ليشمل من كان في زمن النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم، فكل من يتصف بصفة الإيمان هو مخاطب بهذا النص الكريم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فجعل الله تعالى الاستجابة للنبي عليه وآله الصلاة والسلام حياة تحيي القلب بالإيمان وتعمره بهذا اليقين، لهذا يكون حيا يوم القيامة، لأن الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون كما قال جل شأنه. ومن هنا إذا كانت الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حياة، وإذا كان الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالإتيان إلى كتاب الله تعالى، وأوجب الله تعالى اتباع نبيه عليه وآله الصلاة والسلام وأنزل وأوجب النزول إلى حكمه عليه الصلاة والسلام، وجعل طاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام طاعة لله تعالى، كما جعل مبايعة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام مبايعة لله تعالى، فإنه جل شأنه حذر من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الذي يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخشى عليه أن تصيبه الفتنة، وهو الكفر أو القتل أو أن يصيبه العذاب الأليم سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا يقول جل شأنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلو لم يكن طاعته عليه وآله الصلاة والسلام وامتثال أمره عليه وآله الصلاة والسلام واجبا، ما حذر الله تعالى من مخالفته مع هذا التحذير الشديد وهذا الوعيد الأكيد، وهو أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكل هذا دال عن مكانة النبي عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وهذا أمر آخر. وبنفس الوقت هو دال على عظم مكانة السنة ووجوب الأخذ بها، حتى لا يقع الإنسان المسلم تحت طائلة هذا التحذير من الله عز وجل أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هنا حرم الله عز وجل معصية نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان درجات المعصية وبيان عقوبة المعصية، فقد تكون سهلة وقد تكون الخلود في نار جهنم كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن هنا أحب أن أنبه إلى أن المعصية عموما سواء كانت صغيرة أو كبيرة فالله تعالى حرمها وجعلها في غاية الخطورة، كما قال جل شأنه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولو لم تكن معصية رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام عند الله تعالى كبيرة جدا جدا جدا لما أوجب المولى عز وجل للعاصي الخلود في نار جهنم. فماذا يدل هذا؟ هذا التحذير الشديد ماذا يدل؟ يدل على وجوب التمسك بسنته عليه وآله الصلاة والسلام، بأقواله عليه وآله الصلاة والسلام، بمناهيه عليه وآله الصلاة والسلام، باتباعه عليه وآله الصلاة والسلام، حتى لا يقع الإنسان تحت طائلة المعصية فينال هذه العقوبة الشديدة، وهي الخلود في نار جهنم مع ما فيها من العذاب المهين الشديد. ولا شك أن المعصية هنا هي في نطاق الكفر وليست في نطاق الأمر الخفيف البسيط، سواء كان لمما أو كانت معصية صغيرة، لأن تلك لها عقوبة أخرى كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ولهذا نفى الله تعالى عمن لم يذعن للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، نفى عنه صفة الإيمان، كما قال جل شأنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لاحظوا، حتى لا تأتي امرأة فتقول إنها ليست مطالبة بذلك الخطاب. فالله عز وجل أبرز الصنفين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهو التسليم المطلق، ولا خيار للمؤمن فيما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرا إلا التسليم المطلق، وليس له خيار، وليس له خيار غير ذلك، إنما هو الأخذ به والتمسك به، سواء كان في جانبه أو كان عليه. ومن هنا حرم الله سبحانه وتعالى مشاققة نبيه عليه الصلاة والسلام واتباع غير سبيل المؤمنين المتبعين سبيله عليه وآله الصلاة والسلام، وهم الصحابة الكرام. والمشاققة أن يكون المرء في شق، في جانب، وأن يكون النبي عليه وآله الصلاة والسلام فيما سنه وشرعه في جانب آخر، يعني بعبارة أخرى ألا يكون في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون في صف آخر، فلا يقتفي أثره ولا ينتهج نهجه ولا يتبع سنته، فيكون في شق منعزل. ويكون في هذه الحالة قد خالف منهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في اقتفائهم وتمسكهم ومحبتهم وطاعتهم وفدائهم وأخذهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول المولى جل شأنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، يخالف أمره ولا يتبع نهجه ويكون في شق منفصل منعزل، رسول الله صلى الله عليه وسلم سن كذا وشرع كذا، سواء كان مبينا لكتاب الله تعالى بمقتضى ما جاء في كتاب الله تعالى، أو كان زائدا عما في كتاب الله تعالى، يخالف ذلك ثم يختار لنفسه منهجا آخر بعدما تبين له واتضح له الهدى والبيان، وينهج غير سبيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيان ذلك. ومن أراد بيان هذا بشكل موسع فلينظر إلى ما كتبته في عناية الصحابة الكرام بالسنة النبوية وواجب الأمة نحوهم، وهو في مجلدين كبار. إذا خالف منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم المتمسكين بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا عنه قيد أنملة، وكانوا في حرصهم على النبي عليه وآله الصلاة والسلام كأحرص من العين على النظر ومن الأذن على السمع، إذا خالف ذلك كله نوله ما تولى. وهذا ليس معناه أن الله تعالى يتركه، لا، إنما هذا تحذير شديد من الله عز وجل وإلا فكيف يقول من فعل ذلك فليشقق الخنازير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عمن يغتاب أو ينم في رمضان، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. يعني هو لا يريد أن يفطر، أن يفطر هذا الإنسان في صيامه لوقوعه في المعصية وهي الغيبة والنميمة، إنما هذا تحذير من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. والآيات فيما ذكرت كثيرة جدا، يأتي بيان بعضها إن شاء الله تعالى فيما بعد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله تعالى أن يلهمنا والمسلمين رشدهم، وأن يجعلنا من المتبعين المطيعين المخلصين المخبتين، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إضاءة عصا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. أخرجه البخاري. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة المسمومة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي للذراع. قالت: نعم. قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت إن كان نبيا فلن يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة. واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. أخرجه أبو داود. إنباء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الغيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك يعني تحريك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفض وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بينا. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، كلنا يقرأ فاتحة القرآن العظيم سورة الفاتحة، ونقرأ فيها بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا هناك ثلاثة معاني، أما الإنعام فننسبه إلى الله سبحانه وتعالى فنقول أنعمت عليهم، وأما الغضب فلا نقول غير الذين غضبت عليهم بل نقول المغضوب عليهم. لما نفعل ذلك؟ أدبا مع الله سبحانه وتعالى. كذلك نقول ولا الضالين، مع أن الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، لكن لا نقول غير الذين أضللتهم، أدبا مع الله. فلا ننسب الإضلال إلى الله، ولا ننسب الغضب نقول غضبت عليهم إلى الله، بل ننسب الإنعام فقط. هكذا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب أن نتأدب معه فننسب له الخير وننسب له المعاني السامية، مع أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا الأدب مع الله عز وجل. هذا الأدب نلاقيه أيضا في كلام الجن في سورة الجن لما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر لما تكلموا عن الشر قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل للمجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما تكلموا عن الرشد نسبوا الرشد إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الأدب. بل إن الله عز وجل أيضا يعلمنا الأدب في سورة آل عمران بقوله قل اللهم، قل فعل أمر، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم قال بيدك الخير، بيدك الخير، مع أن الله عز وجل بيده كل شيء بما في ذلك الشر، لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فكل شيء في قبضته وكل شيء تحت أمره بما في ذلك الشر. لكن أدب الكلام مع الله عز وجل يقتضي أن نقول بيدك الخير. علمنا أن نقول بيدك الخير، ما نقول مثلا بيدك الخير والشر، مع أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. إذن ما أجمل الأدب في الحديث مع الله عز وجل، ما أجمل الأدب في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل الأدب في الحديث مع العلماء والصالحين، ما أجمل الأدب في الحديث مع الوالدين. اللهم ارزقنا الأدب معك والأدب مع أنبيائك الكرام والأدب مع كتابك المعظم القرآن العظيم، إنك على ما تشاء قدير. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى، أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريحها؟

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة للناس الشغالة والتعبانة اللي فعلا بيجتهد عشان يجري على لقمة عيشه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل العبد طعاما أحب إلى الله من كد يده، ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له. عارف معنى الكلام؟ انت كل يوم بترجع تعبان من الزحمة، سايق او كنت في المواصلات، عارف انك انت وانت بتقعد على الكنبة كده وبتفرد رجليك تعبان، ان ربنا سامحك عن كل غلطات النهاردة. خد بالك، الشغل شد وجذب طول اليوم، اختلافات في النفوس وصراعات لتحصيل الارزاق، اجساد متعبة وعقول منهكة لاعمار الارض. اعمل حسابك في اخر يومك وانت تعبان كده، ربنا سامحك على كل ذنوب اليوم ده. قد ايه دي هدية كبيرة، ان ربنا عارف ان احنا بنغلط كتير وبنقصر كتير وبننسى كتير وبنغفل كتير، والجري على تحصيل الارزاق بيخلينا نغلط كتير، لكن رب العالمين واسع المغفرة. مع تعبك في شغلك ربنا بيسامحك عن ذنوب كتير حصلت طول اليوم. عارف ليه؟ اولا لان ربنا بيشجعك ما تظلم.

0: اوعى تبقى ظالم او سارق او متعدي على الحقوق عشان تضمن المغفرة. السبب التاني ان رب العالمين سبحانه وتعالى بيعرض عليك عرض. لو اتقنت ما طنشتش ولا كروت ولا اشتغلت 27 دقيقة زي ما في اخر احصائية بيقولوا ان الوطن العربي الناس بتشتغل فيه 27 دقيقة من اجمالي 8 ساعات، حرام. ربنا بيقول لك اشتغل واتقن، ان الله كتب الاحسان يعني الاتقان، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. لو اتقنت شغلك ربنا هيوسع عليك في رزقك، لان دي سنة ربنا في الكون، ان ربنا لا يضيع اجر من احسن عملا. فاتقن ربنا يوسع عليك في رزقك، اتقن ربنا يغفر لك. هو النبي قال كده، من بات كالا يعني متعبا يعني اجتهد يعني عمل اللي عليه يعني كان بيشتغل، هو فعلا بيعمل اقصى حاجة عنده، الشخص ده ربنا بيغفر له عشان يشجعه على الإتقان. بلادنا مش هتتبني إلا بهدية الرحمن النهاردة، بالحديث ده، إن الواحد فعلا يرجع تعبان، مش يرجع وهو ما عملش أي حاجة ولا أضاف حاجة للدنيا. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، هدية من الرحمن.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاء طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن حفر زمزم لما جاء لعبد المطلب الشاف، قال له في البداية احفر برا واحفر طيبة، والآن وتوقفنا عند في المرة الثالثة في اليوم الثالث قال له احفر المضنونة. ايش يعني المضنونة؟ اللي هو ظن بها على غير المؤمنين. فقلت وما المضنونة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال هنا الآن بيوضح له إيش هي طيبة، إيش هي برة، إيش هي المضنونة. قال أحفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف، يعني ما يغلق ماءها، لا يفرغ ماءها أبدا، لا تذم، يعني ما تكون قليلة الماء، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين. الآن بيعطي له فين المكان اللي حتحفر فيها زمزم. قال له بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. هنعرف إيش معنى هذا الكلام. قال له الغراب الأعصم من هو؟ إحنا نعرف إنه الغراب هو اللي لونه أسود. الغراب الأعصم اللي يكون في طرف جناحه إيش؟ أبيض. عند قرية النمل أي الأرض التي لا تحرث ولا تزرع، طبعا ما فيها زرع ما فيها شيء، فيكون فيها قرية نمل. بين له شأنها ودله على موضعها وعرف إنه صدق. جاء بالمعول حقه ومعه ابن الحارث، ما كان عنده ولد غيره. لما بدأ عبد المطلب يبدأ يحفر وقفته. طبعا في البداية فين هو واقف؟ شاف غراب أعصم جاء وبينقر من الأرض، فلما نقر قرب منها عرف إنه هنا قرية النمل. طيب إيش الفرث والدم؟ إيش معنات الفرث والدم؟ الفرث والدم اللي هو لما يجوا ينحروا الذبائح وتقربوا بيها، محل ما يعني يخرج دم الذبيحة يسموه الدم، والفرث اللي هي الأحشاء حقت الذبيحة. فكان واقف هنا قرية نمل وهنا الغراب الأعصم، فين المنطقة؟ هو واقف، جو ناس جابوا معاهم عجل بدهم يذبحوا عند الكعبة، فدوبهم ذبحوا فخرج الدم، فقام العجل من عندهم وهرب مسكوا فذبحوا فيها، صارت العجل إيش؟ بين الفرث والدم هنا في دي المنطقة، وفيها قرية النمل والغراب الأعصم. فقام صار يحفر فيها. قالت لقريش كيف تحفر؟ فقال لهم اتركوني، لأنه سيد ما حد قدر يقول له شيء. فبدأ يحفر، نزل شوية قام سمعوا صوت اللي هو خبطت الفأس بالغزال الذهب، فعرفت قريش إنه أدرك حاجته، فقالوا له يا عبد المطلب هذه بئر أبينا إسماعيل وإحنا لينا فيها حق، أشركنا معك. قال ما أنا بفاعل. فاكرين في أول حلقة لما قلنا إنه هاجر عليها السلام لما جات وطلع عندها زمزم، فكل القبيلة القبائل عندهم من باب الأدب ومن باب العرف اللي يلاقي موية هو يصير صاحبها. فهنا الآن زمزم حيكون مين صاحبه؟ عبد المطلب. قال لهم إيه؟ قال لهم ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فقالوا له فأنصفنا، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إلي. قالوا من؟ قالوا كاهنة بني سعد. قال نعم، كاهنة يجيها من الجن وتقعد تتعامل معاهم، فكانوا يروحوا يسألوها. الكاهنة دي بني سعد فين ما كانها؟ بين الطائف والباحة، لكن في ذا الوقت كانت بأشراف الشام. ركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، والأرض
كانت مفاوز. يعني إيش مفاوز؟ مهالك، صحراء. خرجوا وركبوا جمالهم. لما وصلوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام، انتهى ما عبد المطلب وأصحابه، عطشوا، أيقنوا بالهلكة. قالوا للمجموعة اللي معاهم جو من قبائل قريش، أعطونا ماء استسقوا منهم، فأبوا عليهم وقالوا إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. لما شاف عبد المطلب اللي صار فيهم وكيف القوم حطوا فيهم وعملوا فيهم ده، بدأ يتخوف على نفسه، فسأل أصحابه إيش رأيكم؟ قالوا له رأينا تبع لرأيك، أمرنا بما شئت. قال لهم أنا أشوف إنه كل واحد فيكم يحفر قبره، هو الآن قوي ونحفر قبورنا، كل ما يموت رجل مننا يدفع أصحابه في الحفرة ويدفنوا، اللي يبقى آخر واحد فيكم واحد يبقى تأكل الوحوش أهون من كلنا تأكلنا الوحوش. قالوا نعم، فبدأوا كل واحد فيهم يحفر حفرته وقالوا الرأي رأيك، وبدأ كل واحد فيهم يحفر حفرته. بعد كده فكر عبد المطلب، قال ليش إحنا كده نقعد يعني هذه الضيعة، وهذا ما يعني إحنا كده قعدنا أنا كأنه إحنا استسلمنا. فقال نحاول، فقام وركب على الناقة حقته. لما نركب على الناقة حقته سبحان الله العظيم، الناقة ضربت الأرض برجلها فانفجر الماء من تحت قدم الناقة حقته، لأنه هو قال ربنا يرزقنا ماء قوموا نرتحل. فلما انبعث الماء وانفجر هذا، كبر عبد المطلب ونزل وشرب وملأ أسقيته ودعا. تخيلوا مع إنهم رفضوا القبائل من قريش إنهم يعطوهم موية، لكن هنا قال لهم أشربوا معانا فقد سقانا الله، فاشربوا واستقوا. فجوا وشربوا واستقوا وقالوا قد والله قضى لك، قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. رجع ورجعوا وما وصلوا للكاهنة، خلوا بينه وبينها، أخذ الأسياف الذهب وعملها باب للكعبة، وخلى الذهب اللي في الغزالين حطها صفائح ذهب، وأقام سقاية زمزم للحجاج. في هذه الفترة عبد المطلب نذر لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه حينحر واحد فيهم عند الكعبة، لأن الأبناء هم اللي دافعوا عنه. عبد المطلب كان عنده ربنا رزقه 10 بنين، الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم وضرار والعباس، ويقال إنهم 11 زادوا ولد اسمه قثم. وبعد كده في عنده أبناء، طبعا في زادوا عبد الكعبة وحجل، وعنده أبناء بنات. نتوقف هنا علشان بكرة نشوف نتيجة نذر عبد المطلب إنه يذبح واحد من أبنائه. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يترنم المداح بمدح خير الأنام بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومهما ترنموا وأمتعوا فلم يأتوا إلا على القليل القليل من صفاته صلوات الله عليه.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، مع حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. ونتأمل اليوم في الخلق الأنات، التأني. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرشيد الحليم، والتخلق باسم الله تعالى الرشيد هو بألا تتسرع بقول أو فعل أو ردة فعل، وأن تتفكر بعواقب الأمور وتتصرف بما فيه مصلحتك، المصلحة الشرعية طبعا. والتخلق باسم الله تعالى الحليم هو بألا تعجل، بل بأن تتمهل وتملك غضبك وتتصرف بحلم وحكمة. من منا لم يشعر بمرارة العجلة يوما ما، أو ربما تسرع بقرار ندم عليه، ربما غضب وأرسل رسالة مستفزة وخسر أشخاصا، أو صدق خبرا ونشره دون التحقق منه ثم تبين أنه غير صحيح. إن التثبت من الأخبار واجب على كل فرد منا، وإلا كان نشره إثما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأنات أو التأني، التفكير قبل الكلام واتخاذ القرارات، وضبط النفس عند الغضب، فلا يتسرع المرء بردة الفعل سواء أكان قولا أو فعلا أو كتابة. وعكس ذلك التسرع والعجلة، أي اتخاذ قرار من دون تفكير والحكم على أمر باندفاع وعفوية. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه عما رآه ليلة الإسراء والمعراج: ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. أي من لم يتأنى ويفكر قبل أن يتكلم سيندم لا محالة، ولن يستطيع أن يسحب كلامه. أيها الأحبة، منا من تسرع في كتابة حالته النفسية في خانة الحالة ستيتس على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم أفصح عن بؤسه وغضبه في لحظة تسرع، أو أرسل صورة غير لائقة فرآها الآلاف وحفظوها له ولم ينسوها رغم تحسن حاله أو ندمه بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وما يحصل حقيقة هو أننا حين نستعجل في أمر ما، الشيطان هو من يملي علينا الكلام أو الفعل كي يوقع الخصام بيننا وبين الآخرين، فيخرج الكلام قاسيا وجارحا، ويصدر الفعل مؤذيا ومدمرا، فيتضرر الجميع، ويسيطر الندم على كياننا على ذواتنا، والاعتذار بعدها قد لا ينفعنا. وبناء تمهل وتأن في اتخاذ أي قرار ولا تتسرع، استخير الله، فالاستخارة تعلمنا الأناة والصبر. فإن كنا مضطرين لقرار سريع بحيث تعذر علينا أن نصلي صلاة الاستخارة، يمكننا أن نأتي بالدعاء فقط، أو أن نقول: اللهم اخر لي واختر لي الخير، فنفوض أمرنا إلى الله ونستشير من هو خبير في ذلك المجال ممن عرف أن مرجعه الله سبحانه ورسوله الكريم. هكذا يملأ قلبنا الرضا، فلا نعترض على الله في حال عدم حصولنا على ما نريد، ونستسلم إذ ذاك مطمئنين لما يريده الله لنا
وما قدره سبحانه علينا، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فمن مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الكرم والجود والسخاء. وقد قيل في الكرم بأنه الإنفاق بطيب نفس مما يعظم خطره ونفعه، والكرم قرين الشجاعة، كما أن البخل قرين الجبن. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن والبخل. ولما تزاحم عليه أصحابه رضوان الله عليهم يريدون بعضا من المال الذي جاء به أبو عبيدة رضي الله عنه من البحرين، قال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من مال فلن أدخره عنكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجبن والبخل. نبينا عليه الصلاة والسلام جوده وكرمه ما كان له مثيل، وهو وحده عليه الصلاة والسلام الجدير بقول القائل: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ومن كرمه عليه الصلاة والسلام ما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، يعني ما طلب منه شيء قط فقال لا. من كرمه عليه الصلاة والسلام قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكما قال ابن القيم رحمه الله: كان جوده يشمل جميع الأنواع، يجود بطعامه، يجود بثيابه، يجود بماله، يجود بوقته، يجود بجاهه، يجود بعلمه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن جوده عليه الصلاة والسلام بثيابه ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه بقميص له جديد، فقال أحدهم: يا رسول الله، ما أحسنه، ما أجمله، أكسنيه، فداك أبي وأمي. فخلع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك القميص وأعطاه الصحابي، ثم دخل بيته فقال له الصحابة: ما أحسنت ولا أجملت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقد علمت أنه لا يملك غيره سوى ذاك القميص البالي. فقال رضي الله عنه: ما سألته لألبسه، وإنما لأجعله لي كفنا. من جوده عليه الصلاة والسلام بوقته أن وقته كان مبذولا للناس، يعلمهم، يفقههم، يجيب على أسئلتهم، يحل مشكلاتهم، يفتيهم في نوازلهم. من جوده عليه الصلاة والسلام بجاهه أنه كان يبذل شفاعته، عملا بقول ربنا جل جلاله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقد أرشدنا إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. شفع لما حصل خلاف بين بريرة وزوجها مغيث حين عتقت فأبت أن تبقى معه، وكان يحبها حبا شديدا، فجاءها عليه الصلاة والسلام قال لا ما عليك لو بقيت معه. قالت له: أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فكان رضي الله عنه يسير في طرقات المدينة ودموعه على خديه شغفا بزوجه، وسبحان مقلب القلوب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوحد بريقها الظلمات؟

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: لله لله يا محسنين، من يأتي بحسنة فله عشر أمثالها. أعطوني مما أعطاكم الله، تصدق علي يا أبا محمد مما زادك الله من فضله. لله.
2: تعال تعال يا أبا كليب، أرى أنك والحمد لله بصحة وعافية، ما رأيك بعمل هو خير لك من التسول؟
1: يا أبا محمد، أنا رجل غريب الديار، أتسول هنا وهناك، ولم أعرف اسمك إلا لأنك رجل كريم تعطيني كلما جئت إليك، فما هو هذا العمل؟
2: إنني بحاجة لرجل أمين يعمل معي في الدكان، فما رأيك أن تعمل معي وسأعلمك البيع والشراء وأعطيك أجرا يغنيك عن التسول ومد يدك للناس؟
1: بارك الله فيك يا أبا محمد، وأنا موافق على ما تعرضه علي.
2: إذن اتفقنا، وبإمكانك أن تبدأ العمل من الآن إن أحبب.
3: أهلا ومرحبا يا أبا محمد، ولكن كيف تركت دكانك في هذا الوقت الذي يعج فيه السوق بالمشترين الذين يقصدون دكانك لابتياع القماش؟
2: الحمد لله يا أبا عبد الرحمن، أنت تعرف أبا كليب الرجل المسكين الذي يتسول في السوق، لقد انتشلته من ذل التسول بالعمل عندي، وقد علمته البيع والشراء في عدة أيام، وهو الآن ينوب عني في دكاني.
3: جزاك الله خيرا يا أبا محمد. على أي حال، القماش الذي جئت من أجله متوفر عندي، ابعث لي أبا كليب وسأعطيه كل ما تريد.
2: إذن اتفقنا يا أخي، وسأرسل معه ثمن البضاعة إن شاء الله. أستودعك الله يا أبا عبد الرحمن.
3: قبل أن أتوجه إلى دكاني، جئت أسألك كيف وجدت البضاعة يا أبا محمد؟ هل هي البضاعة المطلوبة؟
2: بضاعة؟ أية بضاعة يا أبا عبد الرحمن؟ لقد أرسلت لك ثمنها مع أبي كليب، ولم تصلني البضاعة ولا أبو كليب.
3: ماذا؟ ماذا تقول يا أبا محمد؟ لقد جاءني أبو كليب وأخبرني أنك تريد البضاعة على عجل، وأنك ستأتيني بالنقود بنفسك.
2: أتظن أن أبا كليب فعلها واختفى؟
3: هذا ما أظنه يا أبا محمد، وإن الرجل لم يكن متسولا فقط، بل كان لصا حاذقا، تمسكن حتى تمكن وفعل فعلته واختفى.
2: وما العمل الآن وأنت بحاجة لثمن بضاعتك، وأنا بحاجة للنقود لنتمكن من توفير مصاريف الحج الذي سيحين بعد 3 أسابيع؟
3: ليس بأيدينا شيء لنفعله سوى أن ندعو الله أن يعوضنا خيرا عما أخذ منا يا أبا محمد.

0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم
1: لبيك. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذي من علينا ويسر أمورنا وأعاننا على توفير تكاليف السفر لأداء فريضة الحج يا أبا عبد الرحمن، بعد أن عوضنا الله خيرا عما أخذه أبو كليب من
2: سامحه الله. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا أن عوضنا خيرا وقدر لنا أن نتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، التي هي واجبة على كل مسلم يستطيع إليه سبيلا بتوفير كل متطلبات الحج من حر ماله الذي ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه.
1: نعم يا أبا عبد الرحمن، ويا سعد من حج البيت ولم يرفث أو يفسق، فإنه يعود مغفورا له كل ذنوبه وآثامه وخطاياه، وتكون صفحته بيضاء نقية كيوم ولدته أمه.
2: سبحان الله العظيم القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو جل وعلا خلق عباده ويعلم سرهم ونجواهم، ويعلم أنهم خطاؤون، ولكنه لطيف بالعباد، ومن لطفه ورحمته بهم أنه جعل الحج فريضة تغفر به الذنوب والخطايا ولو كانت مثل زبد البحر.
1: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد سبحانه وتعالى. فهو يباهي بهم ملائكته وهم في صعيد عرفات، يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ومغفرتي، اشهدوا أني قد غفرت لهم.
2: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، آمين آمين يا رب العالمين.
1: هيا يا حجاج بيت الله، الله أكبر ولله الحمد، حمدا لله على السلامة يا أبا عبد الرحمن، حمدا لله. أبا عبد الرحمن، انظر جيدا، ذلك الرجل الذي يقف عند مقام إبراهيم عليه السلام ويرفع يديه للدعاء، أليس هو أبو كليب؟
2: ماذا؟ بلى يا أبا محمد، إنه هو أبو كليب نفسه.
1: تعال يا أبا عبد الرحمن لنمسك به ولنطالبه بأموالنا قبل أن يختفي بين جموع الطائفين حول الكعبة.
2: لا يا أخي، توقف عن ذلك، أنسيت أننا في بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة، والله تعالى يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولتدعه لربه هو سبحانه يتولى أمره. ولكن انظر من هناك يا أبا محمد، إنه الشيخ عبد الرحيم.
1: نعم يا أبا عبد الرحمن، هيا بنا إليه لعلنا نستفيد من علمه ونصائحه وتوجيهاته لنا بما ينبغي علينا فعله في المشاعر المقدسة.
3: اللهم اقسم أرزاقنا، اللهم تولى.

0: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحيم.
1: من؟ أبا محمد؟ أبا عبد الرحمن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بكما، إنه لمكان طيب ألتقي فيه بالطيبين أمثالكم. لقد رأيتكما في الشوط الأخير من طوافي حول الكعبة، وكنتما تتحدثان وتشيران إلى شيء ما، وقد سبقتماني بالمجيء إلي، وكنت سآتيكما بعد الطواف إن شاء الله.
2: صدقت صدقت يا شيخ عبد الرحيم، لقد كنا نشير إلى رجل سرق أموالنا، وكنا نتحدث في شأنه، وقد دهشنا كيف جاء لأداء فريضة الحج، ونحن نعلم أنه كان متسولا لا يملك إلا ما يجود به عليه الناس.
1: إنني أثق بصدق حديثكما، فإن كان

0: المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. صدق الله العظيم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كنتم مع روضة المصطفى.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يقال إن الناس سريعو الملاحظة والاستيعاب عندما تتغير بتصرفك معهم، ولكنهم بطيئو الاستيعاب والملاحظة لما فعلوه لجعلك تتغير تجاههم. الحياة هي خارطة طريق لكنزك الذاتي، ومفاتيحها الخبرة والحكمة التي نلتها من التجارب والمواقف والصدمات. فلا تستهلك الثقة، والاعتذار يزرع الود، لكن هذا لا يعني أن تبقى في ذات المسار. وكما يقولون، نبتعد ليبقى الود. مثلا هذه الصفحات صالحة للكتابة، ولكن عندما نخط عليها هذا الخط لازالت هناك مساحة صالحة للكتابة، وعندما نخط الخط الآخر لازالت هناك مساحة صالحة للكتابة، ولكن هل لازالت الآن صالحة للكتابة رغم أنها في نفس الدفتر؟ إذن علينا قلب الصفحة. قلبنا الصفحة، والآن هذه الصفحة صالحة للكتابة. عندما نقوم بشق طرفها لازالت صالحة للكتابة، وعندما نقوم بشق طرفها الآخر لازالت صالحة للكتابة، والآن لازالت صالحة للكتابة. عندما نقوم بثقبها هكذا، هل لازالت صالحة للكتابة رغم أنها في نفس الدفتر؟ إذن علينا قلب الصفحة، ليكن غلاف هذا الدفتر كالود، والصفحات الداخلية اجعلها لنفسك، وليس كل من أتى يخربش عليها ويخط عليها فتنتهي الصفحات فيكون الدفتر بلا قيمة وبلا معنى. ولا تكن ساذجا وتقول أنا على نياتي، لأن الساذج وجملة أنا على نياتي ليست فضيلة أو صفة مميزة، إنما هو عيب، لأن الساذج لا يؤتمن، لأنه سريع الثقة، لا يفرق بين الخبيث وغيره.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من واقع خبرة وصبر لحال الناس، دخلت بيوت واستمعت إلى مشاكل وشاركت في حلول، ودخلت سجون أنصح بعض المسجونين. هذه الحياة وهذه الخبرة علمتني أمور، أنقل لكم هذه الخبرة في هذه الدقائق اليسيرة. جل هذه المشاكل، طلاق، قتل، مضاربة وخناق ترتب عليه عاهة مستديمة أو كسر، ترتب عليه إيذاء وراها الإيذاء رفع قضية، وبعدين سجن سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس. سمعت بأذني من طلق وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما طلقت، وسمعت بأذني من طلقت وقالت ليتني ما طلبت الطلاق، ورأيت بعيني مو مسجون مساجين تمنوا أن ترجع الأيام كما كانت ويتجاوزوا هذا الموقف الذي بسببه دخلوا السجن. ما هو السبب؟ السبب أن هؤلاء ما استطاعوا أن يتجاوزوا كلمة أغضبتهم أو موقف ضايقهم. رصيد الرفق عنده منخفض جدا، ورصيد العنف والشدة والغلظة مرتفع جدا. كلمة ضايقت الزوج طلق، موقف ضايق الزوجة قالت طلقني، ليش صفت مكاني تخانقوا، ليش تأشر لي بيدك، ليش تدقهرن، ليش تكشر، ليش تطالع معاملة معينة، ليش انت قلت لي هذا الكلام. هذه عاقبتها نتيجة. ما أعرف أحد حمد فعله ولا شكر ما صنع، كل هؤلاء نادمون. الشريعة الإسلامية أعطتنا قانون جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه جعل زين، ولا ينزع من شيء إلا شانه جعل شين. في نصحك، في إرشادك، في مهاجمتك، في مدافعتك، في تعبيرك عن سخطك على كلمة ولا موقف لازم تكون رفيق. إذا ما كنت رفيق والله ستندم، ستندم دينيا، ستندم اجتماعيا، ستندم أسريا. قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. قديما قبل وفاة والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين جميعا، كنت أزور أحد أصحابه برا به، فقلما أزوره البيت إلا وأنا أسمع صراخ الزوجة على الخدامة على العيال، وهي تتكلم التليفون أسمع الصراخ وأنا في الديوانية وأنا في المجلس. فأقول سبحان الله، شنو هالحياة، شنو هالبيت اللي الزوجة تعامل أبنائها بالصراخ، الأبو ينصح عياله بالصراخ، المرة تحاول تقنع زوجها بالصراخ، الزوج يقنع زوجته بالصوت العالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس وأرحم الناس حتى مع الكفار، الكفار المعاندين المشركين كان رفيقا صلى الله عليه وسلم. جاء طفيل بن عمر الدوسي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، دعيتها الإسلام ما آمنت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، فقال أحد الصحابة إنا لله وإنا إليه راجعون، هلك الدوس ورب الكعبة، هلك الدوس ورب الكعبة. قال خلاص، دوس ظالمة وما أسلمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعو عليها، قال هلكت، ما يبقى منها أحد. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. دخل رجل من الأعراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال في المسجد، بال في المسجد، فهم الصحابة بضربه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه، لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، خلي يكمل بوله، وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء، خلص بوله كتوا عليه ماء خلاص وانتهى الموقف. شوف أثر هذا الموقف الرثيق من النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي الذي أخطأ. سمعه صلى الله عليه وسلم يقول وهو يدعو: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم له: لقد تحجرتها واسعا، يعني رحمة الله تسع كل أحد، ليش خليتها علي وعليك؟ هذا يدلك على أن المربي بحاجة إلى أن يكون رفيق حتى مع الزلات والأخطاء، لابد. أنت قاعد تخالط ناس لهم طبايع، لهم سلوكيات، لهم ثقافات مختلفة، ما يصير على كل زلة تضايق وعلى كل موقف تنفعل وعلى كل شيء تصارخ وعلى كل خطأ ترفع يدك. لابد الإنسان يكون رفيق، يتجاوز زلات الآخرين وأخطاؤهم. شيء تقول عنه والله ما يقصد، وشيء تقول عنه والله خانه التعبير وخانه العبارة، وشيء تقول له والله وهو طبيعته كذي، قلبه حبيب وقلبه طيب بس هو طبيعته، واحد تقول والله اليوم مضايق ومسكين محتر من فعل ولا ما له عادة بس طبع اليوم، ما لقيت عذر، ما لقيت له عذر. يا أخي تجاوز عن هالخطأ كأنك لم تسمع شيء. إن أردت الرفق، إن أردت السلامة، والله أكثر الناس لهم نصيب من السلامة والعافية هم من لهم نصيب مرتفع من الرفق. كل ما صار رصيد الرفق عندك مرتفع، كل ما كانت العاقبة مرتفعة. ولذلك نقول لك، نقول لك انصحوا عيالكم، وجهوهم، علموهم بالرفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنوات وهو ولد صغير، قال: والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء لما فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما لم تفعله. لماذا ما نتأسى به صلى الله عليه وسلم ونتجاوز؟ لا تخلي عقوبتك إلا على الإنسان اللي قاصد الشر وناوي، هذا ممكن يتعاقب العقوبة المناسبة. كن رفيقا تكن سعيدا.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

ظلام الليل أدركه التمني فأخفاه وغابت فيه عيني. حبست الروح في صدري لكي لا تناجي بالهموم رؤى كوتني، وبطء الليل أرهقني وأفنى تناهيدي ووجدي ليس يغني. ألوك الهم في أعماق نفسي فيضني واللواعج أحرقتني، وأجتر الحديث حديث أمسي وقد حجب الزمان صداه عني. فلا أجد الحبيب لنا لقربي ولا سكر الهوى يوما بلحني، ولم أسمع من الأطيار شدوا ترجعه على أوتار فني، وما خفق القطى يبكي هوانا ولا نبض الحياء برواء غصني، وزهر الروض كف عن التناجي بفوح العطر يسكبه بدني، وموج البحر ألجمه سكون فغاب بموجه فكري وظني، وهذا البدر أنكر أن رآنا وقد شهد الهوى عينا بعيني، وذاك الليل أنكرني جراحا يداويها وقد قاربت حيني، كأن الليل لم يشهد عهودا توثقها تباريحي وحزني، وهذا الفجر لم يسمع شكاة يضج أنينها في كل أذني. لماذا لا يواسيني عذولي وقد أن العذاب وصار يضني، شبابي قد ذوى مذ جف نبعي وأهدر ماءه يوم التجني، فمن ذا يرحم القلب المعنى بحب خلته جنات عدن، فشبت ناره ترعى بروح تنوء بأسرها في ليل سجني. ليالي الشوق كفي عن ندائي فلن ألقاك حتى بالتمني، ظلام الليل غاب فلا ظلام يؤرقني ويشقى فيه جفني.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، يسرني أن أطل عليكم من جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. كما يسرني أن أرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: تحدثنا في حلقة سابقة عن آية من آيات الله وعن نموذج لعلاقة ناجحة بين الزوج وأهل بيته. ما هي التوجيهات القرآنية للزوجين حتى يكون كل منهما كما يريد الله عز وجل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه التوجيهات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. حينما ينشب خلاف بين الزوجين ويطرد الزوج زوجته إلى بيت أهلها، أصغر قضية بينهما قد تتفاقم إلى أن تنتهي إلى الطلاق بسبب تغذية أخرى من أطراف آخرين. أما حينما تبقى في بيتها، أكبر مشكلة تتقلص حتى تنتهي بعد أيام. فلذلك هذا توجيه إلهي عظيم: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. ليس للزوج أن يخرج امرأته من بيتها. لا تخرجهن من بيوتهن، نسب البيت إليها،
1: سبحان الله،
2: وإن كانت ملكية للزوج، لكن نسبت هذه المؤسسة للزوجة. لا تخرجهن من بيوتهن، الإشارة تعني أن الزوج يؤكد ذاته خارج البيت في عمله، في دراسته، في إنجازاته الكبيرة. أما الزوجة تؤكد ذاتها في هذا البيت الذي هو مملكتها. فلذلك عزي في القرآن الكريم نسبة البيت إلى الزوجة: لا تخرجهن من بيوتهن. وأصغر قضية بين الزوجين إن أخرجها زوجها من بيتها إلى بيت أهلها، أو إن هي خرجت من بيتها إلى بيت أهلها، هذه القضية الصغيرة بسبب تغذيات عديدة من أقاربها ممن حولها، هذه التغذية تنتهي إلى الطلاق. أما حينما تبقى في بيت الزوجية، أكبر مشكلة بين الزوجين تتقلص، تصغر إلى أن تتلاشى بعد أيام. فهذا توجيه قرآني كبير جدا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. توجيه آخر يعني: وأتمروا بينكم بمعروف. تأمرها وتأمرك، وتنصحها وتنصحك، هي شريكة حياتك. الآية دقيقة جدا: ولهن مثل الذي عليهن من بالمعروف. وللرجال عليهن درجة. يعني ربان الطائرة، قائد الطائرة طيار، ومساعده طيار أيضا بإمكانه أن يقلع بها وأن يهبط بها، ولكن الكلمة الفصل في الأزمات الخطيرة للطيار. ففرق الطيار على مساعده فرق درجة واحدة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يعني بين لواء ولواء أركان حرب، لا بين مجند ولواء. الفرق ينبغي أن يكون صغيرا جدا. فلذلك هذه الآية توجه الأزواج إلى عدم إخراج زوجاتهم، وتوجه الزوجات إلى عدم خروجهن من بيت الزوجية، من أجل أن تتقلص الأمور. يعني الإنسان بساعة غضب يعني انزعج، لكن بعد أيام يرى ميزات زوجته، هو بحاجة إليها وهي في بيته تتزين له. فلذلك يمكن أن تتلاشى هذه المشكلة بعد أيام. هذه واحدة. التوجيه الآخر: وأتمروا بينكم بمعروف. تنصحها وتنصحك، تشير عليها وتشير عليك، تأمرها وتأمرك. وأتمروا بينكم قرآن كريم، والائتمار فعل مشاركة. إذن هذا الذي يتوهم أنه فوق سبع سماوات وزوجته في الأرضين، هذا زوج جاهل لا يعرف قيمة الزوجية. نعم،
1: درجة واحدة،
2: درجة واحدة. وللرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن، يعني كما أنك تريد أن تتزين لك ينبغي أن تتزين لها، كما أنك تريد أن تحترم أهلك ينبغي أن تحترم أهلها، وإلا الزوج عنصري صار. العنصرية صفة في الإنسان خسيسة. ما هي؟ أن تتوهم أن على غيرك ما ليس عليك وأن لك ما ليس لغيرك، هذه عنصرية. قد تبدأ من علاقة بين الزوجين وقد تنتهي بحق الفيتو في مجلس الأمن، حينما تتوهم دولة أن لها ما ليس لغيرها وأن على غيرها ما ليس عليها، هذه عنصرية. وما دام هناك عنصرية في الحياة فهناك مشكلات لا تنتهي. فلذلك بين الزوجين ينبغي أن يعطيها حقها كما ينبغي أن تعطيه حقه. نعم
1: دكتور، ما هو الدور الذي يؤديه كل من هذين الزوجين، وبالتالي ما هي مهامه المنوطة به؟
2: والله هذا الدور وضحته امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وذهب مالي وتفرق أهلي، قال: أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد. الآن دقيق، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا، يعني أنا أربيهم وهو ينفق عليهم. فالمرأة دورها الأول في التربية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: أول من يمسك بحلق الجنة أنا. فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ الحديث طويل. هي امرأة ربت أولادها، يعني تربية الأولاد أعظم عمل عند الله، لأن الأطفال أحباب الله، ولأن الأمة إذا ربت أولادها دفعت إلى المجتمع عناصر جيدة صادقة أمينة متقنة تحمل هم الأمة، عناصر معطاءة خيرة. لذلك أعظم عمل تقوم به المرأة من دون استثناء تربية الأولاد، وقد أكرم الله الزوجين بهذه الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قالت: يا رسول الله، إن ضممتهم إلي جاعوا، إن تركتهم إليه ضاعوا، هو ينفق عليهم وأنا أربيهم. هذه الأدوار المتكاملة بين الزوجين. فلذلك حقيقة الزواج أن كل طرف له وظائف وله مهمات وله محاسبة عن أعماله. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام. إن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. وقد ورد في الأثر: أن أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. نعم
1: دكتور، يعني هذه منهجة للأسرة المسلمة على دين الله في حياتها كلها، ونحن حديثنا كله في هذا البرنامج عن أن الإسلام هو منهج لحياة كريمة.
2: ممكن أن أضيف إضافة؟
1: نعم.
2: الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة المكرمة دعته سادتها وكبراؤها ليبيت عندهم، ماذا قال؟ قال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة.
1: أراد أن يبيت عند قبر خديجة،
2: وركز لواء النصر أمام قبرها
1: صلى الله عليه وسلم
2: ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. هل هناك من تقدير وتوقير ووفاء وحب كهذا الموقف من رسول الله؟ هكذا المرأة في الإسلام، هي مكرمة. لكن سوء فهم بعض المسلمين وسوء تصرفاتهم أحيانا سببت مشكلات اجتماعية. لذلك هناك من اتهم الإسلام، الإسلام بريء من هذه التصرفات. نعم، هذه واحدة. في شيء آخر، كما قلت قبل قليل، إذا توهم الزوج أن له ما ليس لزوجته وأن عليها ما ليس عليه، هنا تبدأ العلاقة بالسوء بينهما. فنحن نحافظ على علاقة طيبة نامية إيجابية بين الزوجين، لا تكون إلا بطاعة الله أولا وبالحياة المشتركة ثانيا. وكلما تقدم فهم الإنسان وارتقى في سلم الإيمان ونضج عقله، يعامل زوجته كشريكة حياة ليس غير، لا يعاملها أقل منه. نعم.
1: ذكرتم فضيلة الدكتور عن العنصرية، العنصرية بين الزوجين. نعم. نريد منكم توضيحا حول هذه العنصرية
2: ببعض الأمثلة. نعم. مثلا لو أنه انتقد أمها نقدا لاذعا. نعم. فإذا أرادت أن تنتقد أمه نقدا أقل منه، أقامت الدنيا ولم يقعدها. نعم. هذه عنصرية، كما أنها أمك هي أمها. حينما يكلفها بشيء فوق طاقتها هذه عنصرية، أما إذا طالبته بشيء ينفجر عليها. حينما يعامل الناس برقة ولطف، فإذا دخل إلى البيت عاملها بقسوة، هذه ازدواجية في الشخصية. فلذلك النبي الكريم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. بماذا أراد النبي الكريم؟ أراد أن الإنسان خارج البيت يتأنق ويتلطف ويعتذر ويبتسم ويصافح وينحني، هذه جزء من عمله، جزء من أنه أراد اكتساب شعبية بين الناس. لكنه إذا دخل إلى بيته هو طليق، لا أحد يحاسبه، فكمال الإنسان يظهر في بيته، أخلاقه الحقيقية تظهر في بيته. فالإنسان إذا دخل إلى البيت كما كان عليه الصلاة والسلام واحد من أفراد البيت، كان بساما ضحاكا، كان يقول عن النساء إنهن المؤنسات الغاليات. فأنا أجتهد اجتهادا خاصا وأرى أن قيمة الزوج في علاقته بأهله قبل كل شيء، وتأتي علاقاته مع الآخرين في الدرجة الثانية.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نترككم بأمان الله، نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: عليه وسلم.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: في ظلال السيرة، ما أجملكم يا أهل طيبة، هدأت الحروب الجاهلية التعيسة بين قبيلتي الأوس والخزرج في يثرب، لكنها لم تنته بعد. أغمدت السيوف مؤقتا، فلما جاء موعد الحج ركب بعض زعمائهم نحو مكة، نصبوا خيامهم في منى. ها هي خيامهم، ما أبهاها وأجملها، وما أجمل تلك الخطوات التي تتجه نحوها. هنا التقى الغرباء بالغرباء، هنا توقفت خطواته صلى الله عليه وسلم، فتوقف التأريخ، توقف يشكو مجهدا يترنح. يتلقاه صلى الله عليه وسلم فينعشه بنبض التوحيد، ويفسح له مسارات مضاءة بالوحي مزينة بالعلم والقلم. هنا التقى أجمل ما في مكة مهبط الوحي بأجمل ما في يثرب مدينة الحب والنخيل. يثرب عاشقة الأنبياء التي يقتلها الشوق إلى حبيبها، فيقول علي رضي الله عنه: دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ممن أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. عندها تذكر صلى الله عليه وسلم تدافع قبائل يهود نحو يثرب بحثا عن نبي منتظر، فقال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. أفاق أبناء يثرب على كلام الله يشدهم، يوقظهم، فإذا هم أمام النبي الذي طالما تحدث عنه يهود وانتظروه.

قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. تلألأت عيون القوم سعادة وبشرى، ورفرفت بقلوبهم وأرواحهم أنوار ومعارج. سكت صلى الله عليه وسلم، فالتفت بعضهم إلى بعض وتشاوروا وقالوا: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. قاموا بعد تشاورهم واتجهوا نحوه صلى الله عليه وسلم، يعلنون قبول دعوته إلى الله عز وجل وقبول الإسلام، ثم شكوا إليه حالهم وبشروه، فقالوا بحروف تنزف ألما وتشع أملا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم.

0: قلوبا أخرى وأرواحا أنقى. ولما حطت رواحلهم بيثرب بدأ نور الإيمان يسري في البيوت شيئا فشيئا. فلما حل موعد الحج التالي كان شوقهم إلى لقاء الحبيب لا يطاق.
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

للدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: هذا بتحب الفراولة يا هدى؟
1: يسلم إيديك وما يحرمنيش منك بالمرة.
0: صحة وعافية صحة وعافية. أكم هدى أنا عندي يا ناس؟
1: بس هدى واحدة وهي أنا.
0: المهم طمنيني، كيف العريس السيد فارس؟ كيف معك؟
1: على سلامته الحمد لله كويس. أي والله أنه محترم ومش مقصر معي بحاجة، وغير هيك كريم، كذا مرة نطلع مع بعض هو بدفع عادي، وغير طبعا الهدايا. أخ حتى بعرف شو بدي من غير ما أحكي. أي والله أنه حنون.
0: ربنا يسعدك ويحفظك ويريح بالك طول العمر يا رب
1: يا رب.
2: اسمع يا أمي يا فارس، لا تضل تدلل فيها كتير، بكرة بتتكبر عليك وعلينا، وبتصير تتحكم فيك وفينا، وتشوف حالها عليك بزيادة.
3: يما الله يرضى عليك، والله هدى غير كل البنات، أنا شايفها بنت حلال. يما هدى كويسة كتير ومحترمة، أنا نفسي أفهم ليش بتحبهاش.
2: أنا حذرتك يا فارس، بس أنت حر. بس أنا ملاحظة إنه من يوم ما خطبتها وأنا بطلت أشوفك زي الأول.
3: أها يما تخافيش، يما أنا مستحيل حد ياخدني منك، أنت أمي تاج راسي وهي مرتي يما، فيش بينكم مقارنة. أيوة اضحكي، شايفة محلى ضحكتك وابتسامتك هذه، هذه يما عندي بالدنيا كلها.
2: ربنا يسعدك، ربنا يسعدك ويرضى عنك يما.
3: بتدعي لي يما من قلبك؟
2: يعني في أمي بتدعي لابنها مش من قلبها؟
3: بس لو تفهميني أنت ليش زعلانة مني؟
2: كنت بدي أخطب لك بنت من نفس مستوانا وتكون دكتورة.
3: لكن يما كل إشي قسمه ونصيب، وهذه حياتي يما. أنا شايف هدى هي الإنسان اللي رح أرتاح معها.
2: ربنا يهنيك ويسعدك.
4: إيش يا محمد؟ برضو رايح توصل هدى على الجامعة؟
0: هدى إلزم حدودك، وهذا الأمر بخصكيش.
4: يا سلام، ما تخلي خطيبها فارس يوصلها، معاه سيارة وكل شوية تشاط، يروح هو يوصلها، يعني ليش أنت؟
0: وغيرانة كمان، ما هيك حكيتيها، يومين بتتجوز يعني بتطلع من عنا. استغفر الله العظيم يا رب.
4: يا ميلة بختي، ما ربنا بعت لها فارس ما شاء الله بحبها لأختك، بس ناس بتتدلل وناس بتتبهدل.
0: يا شيخة قومي قومي قومي قومي من وجهك.

0: كيفك يا هدى؟
1: تمام الحمد لله منيحة.
0: جبت لك فراولة.
1: سلم إيديك. بس غريبة، إيش اللي عرفك إني مغرمة فيها يعني؟
0: والله قلبي دليلي.
1: يسعد لي قلبك. وما قلكش برضو قلبك إني كنت كتير قلقانة عليك مبارح، بتصل عليكم وبتردش ليش؟
0: والله حقك علي، كنت مشغول شوية وطفى جوالي، وأول ما وصلت البيت نمت لقيت حالي نايم، ضليت صاحبها نومة لليوم الظهر.
1: خير، شغلت لي بالي، خفت والله يكون صاير معك إشي.
0: لا لا لا الحمد لله أنا كويس، هيني قدامي فيش فيها إشي. بس والله مبارح كنت بغطي أحداث والوضع كتير متأزم بغزة.
1: إيه، وانت إيش رأيك؟ معقول يصير انتخابات وينحل الوضع بالانقسام ولا لا؟
0: انتخابات إيش؟ كله كذب يا هدى، محدش ماكلها غير الشعب، الشعب هو الغلبان.
1: ها، والأخبار هذه كلها كذب؟
0: آه كلها كذب. غير هيك انت سمعت أن إسرائيل بتهدد بحرب وعندهم قائمة اغتيالات جديدة؟
1: اغتيالات؟ حرب؟ يا لهوي.
0: والله يا هدى الوضع كتير متأزم، كل الدلائل بتحكي فيه حرب.
1: أيه إحنا ناقصنا يا الله حروب.
0: معقول يا هدى بتخاف من الحرب؟
1: ومين ما بخاف من الحرب يا فارس، دايما لما بتيجي ما بتاخدش إلا الأبرياء للأسف.
0: طب معقول يا هدى لو استشهدت بالحرب رح تزعلي عليا؟
1: يا الله يا فارس ما تحكيش هيك، فلله ولا فالك،
0: كلنا رح نموت، محدش فينا مخلد.
1: بعرف إنه محدش مخلد، بس يا الله ما تحكيش هيك تاني مرة، ويا ريت نسكر على السيرة نهائيا. عارف أول مرة بحياتي أشوف اتنين خطاب، لأ وكمان جداد، يعني ملناش وقت وبنحكي قاعدين عن الموت. يزلم الواحد يحكي عن التفاؤل، عن الحياة، مش عن الموت، مش عن الموت يا فارس.
0: حاضر يا هدى. طب اسمع، ايش رأيك نطلع نتغدى؟
1: والله إذا بتتوسط لعند بابا فيلا.
0: أكيد أنا بمون عم أبو محمد.
1: خلاص اتفقنا يبقى.
0: يلا قومي اجهزي وسيبي أبوك علي.
1: الله، 5 دقايق بالضبط وهكون جاهزة.

0: نقول بسم الله. ايش ام فارس طمنيني، جهزتوا الصاله ان شاء الله؟ الشبكه تمام، التكاليف، الغداء، كله تمام؟
1: تقلقش، كل اشي جاهز الحمد لله.
2: وشقه العرسان جهزتيها من مجاميعه؟
1: يا ابو فارس قلت لك تقلقش.
2: مالك معصبه اليوم؟ ايش في؟
1: ولا اشي، ابني استنى بعروسة الهنا بالباقي لها. خليها تشرف، يا ريت احمد كان هان هو ومرته، على القليله كانت تشوفوا الفرق بالكناين.
2: احمد هو اللي مكيف. احمد لقيت في اوروبا، مش فضيلنا بنعني شغال، عقبال عندي اطلع عنده.
1: ايش بتقول يا ابو فارس؟
2: بدعي له من قلبي يا نورت الدار بركتها، بقول الله يهني ويسعد.
3: ماما شوفي الفستان كويس عليا.
2: اوه ولك ايش هالحلاوه هذه، انا بخلف هيك؟ ما شاء الله يا ابو، ما شاء الله. لف صلاه النبي كامله مكمله يا ابو.
1: بس كأنه يا ابو فارس بده تضيق شوي.
2: يا الله اخذتيها عن طرف لساني، عمالي بتضحكي، بده تضيق شوي.
3: وانا هيك بحكي برضو.
1: خلص بنوديه على الخياطه بكره ان شاء الله. اخت العريس لازم تكون احلى منهم كلهم، حتى احلى من العروس نفسها.
2: نفسي اعرف ايش عامله لها هذه العروسه، نفسي اعرف ليش حاطه راسها براسها.
1: ايش بتتمتم قاعد؟
2: بقول الله يهنيهم ووفقهم يا نورت الدار وبركتها.
1: طيب
3: شو يا عروس، مو تامم غير اسبوع واحد وتسكني عندنا في البيت؟ عقبال ما نفرح فيكي ونقفلك يا رب. عارفه يا الاء، كان نفسي فتره الخطوبه تطول شوي. ليش يا هدى، في اشي؟ احلى اشي بحياه البنت فتره الخطوبه. بكره ان شاء الله بس تنخطبي بتتاكدي من كلامي. شوفي يا هدى، شفت لك كذا موديل الفرحه بأوريك اياهم، ممكن يطلعوا كتير لذيذين عليكي. يلا بنشوفهم سوا وبنقرر. شوفي هذا كتير عجبني، حبيتي هذا ولا تاني؟ اسمعي، رايحة أعمل كستين شاي وبعديها بننظم الفقرات أنا وإنتي. تمام، إنت تعرف السكر ومحطوط؟ أكيد، ما أنا كذا مرة إجيت وعملت لعمو شاي.

0: فارس فارس.
1: عادل. يا عادل مالك بتزعج؟
0: مالك شكلك سرحان، بدري لسه، تامم اسبوع يا زلمة.
1: مالك ايش فيه؟ انا لا سرحان ولا اشي، هيني معك. قول سامع.
0: بس كنت بدي اسألك اذا فاضي تيجي معي على التغطية، بيني وبينك مكسل اروح لحالي.
1: تمام بروح معك، بس خليني اخلص هالكم شغلة وبنتواصل.
0: عارف يا فارس، صرت اشتاق لضوء الشمس وللراحة زي اي حدا، حياتي حاسسها صارت ملخبطة.
1: ايه ومين سمعك؟ تعرف والله ايدي بتجعني من كتر ما فحرت مبارح.
0: ريح حالك الفترة هذه، بلاش حدا يلاحظ اشي.
1: بدك الصراحة، انا ضغطت حالي الفترة هذه لانه خطيبتي واهل البيت مشغولين بامور الفرح.
0: اوه الله يعينك. عارف السوق والنسوان علاقة طردية، والسوق دير بالك بالهي.
1: بعين الله. طيب اسمع، بلاش نلتقي هنا تحت، بكرة بشوفك.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، مع حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. ونتأمل اليوم في الخلق الأنات، التأني. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرشيد الحليم، والتخلق باسم الله تعالى الرشيد هو بألا تتسرع بقول أو فعل أو ردة فعل، وأن تتفكر بعواقب الأمور وتتصرف بما فيه مصلحتك، المصلحة الشرعية طبعا. والتخلق باسم الله تعالى الحليم هو بألا تعجل، بل بأن تتمهل وتملك غضبك وتتصرف بحلم وحكمة. من منا لم يشعر بمرارة العجلة يوما ما، أو ربما تسرع بقرار ندم عليه، ربما غضب وأرسل رسالة مستفزة وخسر أشخاصا، أو صدق خبرا ونشره دون التحقق منه ثم تبين أنه غير صحيح. إن التثبت من الأخبار واجب على كل فرد منا، وإلا كان نشره إثما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأنات أو التأني، التفكير قبل الكلام واتخاذ القرارات، وضبط النفس عند الغضب، فلا يتسرع المرء بردة الفعل سواء أكان قولا أو فعلا أو كتابة. وعكس ذلك التسرع والعجلة، أي اتخاذ قرار من دون تفكير، والحكم على أمر باندفاع وعفوية. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه عما رآه ليلة الإسراء والمعراج: ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. أي من لم يتأنى ويفكر قبل أن يتكلم سيندم لا محالة، ولن يستطيع أن يسحب كلامه. أيها الأحبة، منا من تسرع في كتابة حالته النفسية في خانة الحالة ستيتس على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم أفصح عن بؤسه وغضبه في لحظة تسرع، أو أرسل صورة غير لائقة فرآها الآلاف وحفظوها له ولم ينسوها رغم تحسن حاله أو ندمه بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وما يحصل حقيقة هو أننا حين نستعجل في أمر ما، الشيطان هو من يملي علينا الكلام أو الفعل كي يوقع الخصام بيننا وبين الآخرين، فيخرج الكلام قاسيا وجارحا، ويصدر الفعل مؤذيا ومدمرا، فيتضرر الجميع، ويسيطر الندم على كياننا على ذواتنا، والاعتذار بعدها قد لا ينفعنا. وبناء تمهل وتأن في اتخاذ أي قرار، ولا تتسرع، استخير الله، فالاستخارة تعلمنا الأناة والصبر. فإن كنا مضطرين لقرار سريع بحيث تعذر علينا أن نصلي صلاة الاستخارة، يمكننا أن نأتي بالدعاء فقط، أو أن نقول: اللهم اخر لي واختر لي الخير، فنفوض أمرنا إلى الله ونستشير من هو خبير في ذلك المجال، ممن عرف أن مرجعه الله سبحانه ورسوله الكريم. هكذا يملأ قلبنا الرضا، فلا نعترض على الله في حال عدم حصولنا على ما نريد، ونستسلم إذ ذاك مطمئنين لما يريده الله لنا
وما قدره سبحانه علينا، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركة.

0: أيها الإخوة المستمعون، نقلان وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى، وهي بعنوان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، يا رب يا رب قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. استر عوراتنا وآمن رواتنا وفرج كروبنا وأد ديوننا واستر عوراتنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم احينا على سنته، اللهم توفنا على ملته، اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه.

المشرق والمغرب. اللهم أوردنا حوض نبينا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما، اللهم كما ربيتنا رب لنا أولادنا، واطرد الشيطان من بيوتنا، آمن روعاتنا، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا احتفل بمولد نبينا في عالم الأنبياء، كلما بعث الله نبيا أخذ عليه العهد أن يؤمن بمحمد. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعدما أخذ العهد على الأنبياء أجمعين أن يؤمنوا بمحمد؟ أما ثم ماذا فلا يستطيع لساني ولا بياني ولا قلمي ولا جناني أن يتكلم، ولكني سأذهب بكم إلى نص الاحتفال من القرآن ذاته. فاسمع معي لترى من الذي صدق على العقد ومن الذي شهد على العقد. اسمع. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على مصري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. الله الله الله حبيب الله، اقرأ نصوص العقد مرة ثانية. لتؤمنن به ولتنصرنه. لتؤمنن به اي بمحمد، ولتنصرنه اي محمدا. اذا ادركتم زمانه فامنوا به وانصروه، وإذا لم تدركوا زمانه فوصوا أتباعكم أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن ينصروه. هذه بنود الاتفاقية. ثم ماذا؟ سألهم الله سؤالا، أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أخذتم عهدي على ذلك؟ قال الأنبياء جميعا أقررنا. فمن الذي شهد على العقد؟
وفي اي الاماكن وثق العقد؟ هل وثق العقد في احد دور شهر العقار؟ اين وثق العقد ومن الذي شهد على العقد؟ في اي المحاكم سجل العقد؟ في محكمة ابتدائية؟ في محكمة كلية؟ في محكمة الاستئناف؟ في محكمة نقض وإبرام؟ اين سجل العقد ومن الذي شهد على العقد؟ انه الله، انه اكراما لمن؟ للحبيب. اكراما للحبيب. اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، اي عهدي؟ ماذا قالوا؟ قالوا اقررنا. فماذا قال الاله العظيم؟ فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. انا معكم من الشاهدين. انا معكم من الشاهدين. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، واسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء فوقت الرقابة. لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت والنقاب، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا، وفاح القاع ارجاء وطابا. لقد وضعته وهاجا منيرا وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا، وفاح القاع ارجاء وطابا. ابا الزهراء، ابا الزهراء، ابا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي انتساب. فما عرف البلاغة ذو بيان اذا لم يتخذك له كتابا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله وصفه مولاه بانه سراج منير، ووصف الشمس بأنها سراج وهاج، فما الفرق بين السراجين؟ ما الفرق بين السراج الوهاج والسراج المنير؟
السراج الوهاج فيه ضوء وحرارة، والسراج المنير فيه نور ولا حرارة. الشمس تؤذيك بحرها صيفا، ونور المصطفى يسعدك صيفا وشتاء. الشمس كلما ازددت منها قربا اتعبتك، ونور الحبيب كلما ازددت منه قربا ازددت من الله حبا. الشمس تغرب بالليل، ونور الحبيب لا يغيب ليلا ولا نهارا. سيدي انا المحب، ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد. انا المحب، ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد. قد لامني فيه الجهول، ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي. سيدي ابا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا نور قلبي، يا رسول الله، يا طب القلوب يا دواءها، يا عافية الأبدان يا شفاءها، يا نور الأبصار يا ضياء. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع قلم السجلات الإلهية لنستخرج منها شهادة ميلاد المصطفى. مع الدرس الرابع بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم الى هناك، فمن الذي ذهب ليسجل اسم محمد في سجل المواليد ومحمد يتيم؟ من الذي ذهب ليسجل اسم اليتيم؟ ونحن إذا ولد لنا مولود يذهب أبوه ليسجل اسمه، فمن الذي سجل اسم الذي مات أبوه؟
إن الذي سجل اسمه عنده هو الله. سجل اسمه بالقلم البديع في اللوح المحفوظ. فتعالوا لنرى نسبه ونرى العناية الإلهية التي أحاطت بمولده. خانة الاسم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان الذي ينتهي نسبه الى اسماعيل ابن ابراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا نسبه من جهة ابيه، فماذا كان نسبه من جهة امه؟ امه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضرة ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نصار ابن معد ابن عدنان الذي ينتهي نسبها ايضا الى اسماعيل ابن ابراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. فتعالوا بعد ذلك يا اخوة يا كرام لنرى العناية الالهية التي اختارت له الاسماء. اما اسمه فمحمد لا حنظلة ولا جبلة ولا عبد العزى ولا عبد مناه ولا عبد هبل. ان عبد المطلب لما بشر بمولده سماه محمدا وسألوه لما سميته بهذا الاسم يا عبد المطلب والعرب لا تعرف هذا الاسم؟ فقال عبد المطلب سميته محمدا ليحمد في السماء والأرض. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون نور العيون وللقلوب طبيب. في الأرض أحمد في السماء محمد عند الإله مقرب محبوب. هو محمد أبوه عبد الله عبد الله كلمة إن دلت على شيء فإنما تدل على خالص التوحيد. ما كان يليق أن يكون أبوه إلا عبد الله لا عبد العز ولا عبد الكعبة.

آمنة، الأمن والأمان، الأمن والأمان حاضنته أم أيمن اليمن والبركة القابلة التي ولدت أمه. أتدرون ما اسم السيدة التي ولد الرسول على يديها؟ اسمها الشفاء، اسمها الشفاء، أم عبد الرحمن بن عوف. الشفاء هي التي ولدت آمنة في محمد، مرضعته حليمة السعدية، حلم وسعادة. البلد الذي ولد فيه، وهذا البلد الامين مكة، الشهر الذي ولد فيه ربيع، حيث الخصب والنماء، وحيث يكسو وجه الارض بساط من سندس اخضر، هو محمد. ابوه عبد الله، امه آمنة، قابلته الشفاء، حاضنته ام ايمن، مرضعته حليمة السعدية، بلده مكة، شهره ربيع، جعلت حياتك للزمان ربيعا، جعلت حياتك للزمان ربيعا، ومشى بشيرك في الأنام مذيعا. الله أكبر حين بشر قائلا، وهب الإله إلى الأنام شفيعا. سيدي، أتسمح لي أن أدخل بيتك؟ أتسمح لي أن أقف على بابك يوم مولدك؟ ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع وثناء. سيدي، اسمح لي ان احلق اليوم حول بيتك بمكة المكرمة.

ذكور ان يذبح واحدا منهم ورزق بالعشرة وأدار القداح ليخرج من سيذبحه فجاءت القداح على من؟ على عبد الله والد الحبيب. وأدار القداح فإنه لما أقدم على ذبح عبد الله

عبد المطلب وبين ابنه. اعاد القداح مرة ومرة فما غادرت عبد الله. فماذا يفعل؟ ماذا يفعل وفي قلب عبد المطلب من الحب لهذا بالذات؟ فيه من الحب لعبد الله بالذات ما لو مزج بماء البحار الأجاج لحولها حذبا فراتا سلسبيلا. ماذا يفعل؟ ذهبوا الى من يحكم في القضية. فالنظر وجب والعدد قد اكتمل. فقال لهم من حكموا: اضربوا السهام بينه وبين عشرة من الابل، كلما جاء السهم على عبد الله مرة فاذبحوا عشرة من الابل، وجاءت السهام على عبد الله عشر مرات فذبح من اجله 100 ناقة، وبعد ذلك غادرت السهام عبد الله. لماذا لم يذبح؟ لان في ظهره اعظم مخلوق. ظل يتنقل من الاصلاب الزاكية الى الارحام الطاهرة حتى وصل الى ظهر عبد الله. اذا اراد الله فلا راد لما اراد. اسمع الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. فان سلمت لي فيما اريد كفيتك ما تريد، وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد. تذكر جميلي، تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. سلم الي الامر، سلم الي الامر واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. وفي ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها دخل عبد الله بزوجه آمنة بنت وهب. ولكن لم يطل المقام بينهما، فبعد ايام من الزفاف

0: بأن قافلة خارجة من مكة إلى الشام، وخرج معها من شباب مكة عدد غير قليل كان عبد الله من بينهم، وطال البعاد بين آمنة وبين زوجها عبد الله، واخذ فؤادها يتوهج على لظى الحنين تريد عودته، فقد مرت الساعة بينهما كأنها دهر، ومرت الايام كأنها عمر، انها تريد ان تراه، انها ازداد شوقها الى محياه. لماذا؟ لانها شعرت بجنين يتحرك في بطنها، وجنين غريب، لانها سمعته في بطنها يسبح الله. فحتى متى؟ حتى متى سيضرب الفراق أطنابه بينهما؟ إن أعز بشرى تقدمها الزوج لزوجها أن تزف إليه بشرى جنين في رحمها، ولكن عادت القافلة بما فيها ومن فيها ما عدا واحدا تخلف، انه عبد الله. وما الذي خلفه؟ اين قام؟ واين هو؟ ما هي الاسباب التي خلفت عبد الله من العودة مع رفاقه؟ اسمع يا اخي المسلم، مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. مات عبد الله ودفن بالمدينة عند اخوال ابيه من بني النجار. مات عبد الله هناك، واهيل عليه الثرى بعدما توسد الردم، واصبح بعد الغدارة والنضارة ورونق الحياة والتنسم في طيب روائحها تحت اطباق الثرى جسدا هامدا ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا. مات هناك في سن 25 في زهرة العمر في شرخ الشباب. فمن الذي سيضع الجنين في بطن امه؟ ان الذي يرعى الجنين هو الذي قال، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم، يصوركم في الارحام لا في الاشعة فوق البنفسجية ولا تحت الحمراء، انما يصوركم في الارحام في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة البرنس الذي ينزل الجنين مغطى به، فمن الذي امد الاله بالاشعة؟ انه نور السماوات والارض. مات عبد الله وترك محمدا في رحم امه، ولما يمضي عليه 6 اشهر. ولكن هل موت الاباء يؤثر على مجريات القدر؟ لا. هل حياة الاباء تؤثر على مسيرة القدر؟ لا. ان السيد الجليل محمدا في ليلة هادئة الانسام عاطرة الانفاس ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، بك بشر الله السماء فزينت وتضرعت مسكا بك الغبر. ولد الهدى، ولد الهدى ونزل من بطن امه ساجدا لله، نزل من بطنها يقدم الشكر لله، نزل من بطنها ساجدا لله. ولما علمت ثويبة جارية عمه ابي لهب، لما علمت بمولده اسرعت اليه والقمته ثديها، فكانت اول رشفة لبن نزلت في جوفه الشريف من جارية. تواضع وعظمة، تواضع في غير ذل، وترفع في غير كبر. ولما رضع من ثويبة الجارية ذهبت ثويبة الى سيدها ابي لهب وبشرته بمولد ابن اخيه، فصر ابو لهب سرورا عظيما وقال لها انت حرة، انت حرة. نعم، ان الله اخفى صفحة المقادير عن عباده لتنتظم مسالك الحياة. فهل ضاع هذا الامر عند الله؟ ان الحبيب ولد يوم الاثنين، وابو لهب اعتق جاريته فرحا بمولد الحبيب، ولذلك فان الله يخفف العذاب عن ابي لهب كل يوم اثنين اكراما لفرحه بمولد سيد الخلق. اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم احل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من اراد ان يكيد لنا فكده، ومن اراد ان يخذلنا فاخذله، ومن اراد بالاسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. اصفر حلوبنا، اغفر ذنوبنا، فرج كروبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، احسن ختامنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: مستمعي الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى، والتي كانت بعنوان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في حديثنا في وافى ربيع، نتعرض لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وللتعريف به ولآثاره الطيبة المباركة. وحديثنا ما زال متواصلا عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا أن من أزواجه خديجة وعائشة وحفصة رضي الله عنها وسودة بنت زمعة، وكنا قد توقفنا في حديثنا عن حفصة رضي الله عنها حيث طلقها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة رجعية، فقال له جبريل: راجعها فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وأما أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها، واسمها هند، فكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبي سلمة ابن عبد الأسد، وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى أرض الحبشة، وهي أول ضعينة دخلت المدينة مهاجرة، أي أول امرأة. ومات أبو سلمة سنة 4 من الهجرة، فخطبها أبو بكر فأبت، وخطبها عمر فأبت، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت لابنها: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه، وكانت من أجمل النساء. وماتت عن 84 سنة، سنة 59، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة أمرها أن تسترجع وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن قال ذلك عند المصيبة أخلفه الله خيرا، فقالت: ومن خير لي من أبي سلمة يا رسول الله؟ فأمرها أن تسترجع، أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فأخلفها الله من هو خير من أبي سلمة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، واسمها رملة، فكانت تحت عبيد الله بن جحش، وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، ثم تنصر وارتد عن الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومات هناك. وثبتت أم حبيبة على الإسلام، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها عليه، فزوجها إياه، وأصدقها عنه 400 دينار، وبعث إليها. وقد أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين، فحضروا، فخطب النجاشي فقال: الحمد لله الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله. انظر هذه الكلمات الطيبة الرائعة، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا، وماتت بالمدينة سنة 44. سبحان الله، سبحان الله العظيم. وأما أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها زيد بن حارثة، فمكثت عنده مدة ثم طلقها، فلما انقضت عدتها قال صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرني لها. قال: فذهبت إليها فجعلت ظهري إلى الباب فقلت: يا زينب، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت: ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجد لها. يا سلام، انظر، حتى هي تستخير الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذه زينب عظيمة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. أنتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. فقامت إلى مسجد لها، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، كما أخرج مسلم هذا الحديث. وكانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وأرضاها. وكان تزويجها له صلى الله عليه وسلم سنة 5 من الهجرة. وقالت عائشة في شأنها: ولم تكن امرأة خير منها في الدين وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به ويقرب إلى الله. سبحان الله، انظر، هذه شهادة ضرة لضرتها، شهادة عائشة رضي الله عنها لزينب فيما رواه الإمام مسلم. لم تكن امرأة مجتهدة في الطاعة وفي العبادة مثل زينب رضي الله عنها. ومن يشهد لها؟ عائشة. لم تكن امرأة خير منها في الدين وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم للصدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به ويقرب إلى الله عز وجل. سبحان الله. وهي أول من مات من أزواجه بعده صلى الله عليه وسلم. ماتت بالمدينة سنة 20 ولها 53 سنة. صلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأما أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، فكانت تحت عبد الله بن جحش قتل عنها يوم أحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 3 ولم تلبث عنده إلا شهرين أو 3. توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم ودفنت بالبقيع، وهي أخت ميمونة لأمها. وأما أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، فقد كانت قبل عند أبي رهم ابن عبد العزة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان معتمرا سنة 7 بعد غزوة خيبر. جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فلما رجع بنى بها بسرف حلالا، أي دخل بها في منطقة سرف صلى الله عليه وسلم. وسرف اسم مكان على 10 أميال من مكة. قال ابن إسحاق: ويقال أنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه ميمونة. وذلك أن خطبته عليه الصلاة والسلام انتهت إليها وهي على بعيرها. انظر، انظر إلى هذا الأدب. لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي على بعيرها، قالت: البعير ومن عليه لله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، أعظم بهؤلاء النسوة رضي الله عنهم وأرضاهم، العفيفات المتعففات، اللهم احشرنا في زمرتهم يا كريم. وتوفيت بسرف وهي الموضع الذي بنى بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. سنة 51 وصلى عليها ابن عباس رضي الله عنها ودخل قبرها رضي الله عنهما. وأما أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، فكانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقي، وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس الأنصاري في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق في سنة 5 وقيل 6. فكاتبته على نفسها، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وكان من أمري ما لا يخفى عليك، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كتبت نفسي، فجئت أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إلى ما هو خير؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، انظر إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي، إكراما له، إكراما لأصهاره. قالت عائشة: فما رأينا امرأة أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق، وكانت ابنة 20 سنة، وتوفيت وعمرها 65 سنة، سنة 55 للهجرة رضي الله عنها وأرضاها. وأما أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، انظر ما أعذب هذا الكلام، كأننا نتذوق العسل ونحن نتكلم عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم لا في الدنيا ولا في الآخرة يا رب. وأما أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، فهي من سبط هارون ابن عمران عليه السلام، كانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، قتل يوم خيبر. قال أنس: لما افتتح صلى الله عليه وسلم خيبر وجمع السبي، جاءه دحية فقال: يا رسول الله أعطني جارية. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنضير، وما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبر غيرها وأعتقها. وأعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح عليه الصلاة والسلام عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا أي فراشا، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا أي عملوا وليمة، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال أنها صفية رضي الله عنها كانت قد رأت رؤيا عجيبة، رأت كأن القمر يقع في حجرها، فلما قصت هذه الرؤيا على أبيها حيي لطمها على وجهها وقال: تطمعين أن تتزوجي نبي العرب؟ فكانت رؤيتها صادقة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت في رمضان سنة 5 في زمن معاوية، ودفنت بالبقيع. فهؤلاء أزواجه اللاتي دخل بهن، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم وأهل السير وأهل الأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول، ونسأل الله أن يكرمنا بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحشر بناتنا مع العفيفات المتعففات الطاهرات المتطهرات، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد،
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الطرازوج. سمعت أنه خدم.
1: إن كان رسول الله قتلاك فقوموا وموتوا على ما مات عليه.
0: لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

0: عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار قال: كان مالك بن دينار يقول: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم. قيل: ولم ذاك؟ قال: لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. هل أن يضع الإنسان ميزانا لأفعاله وأقواله يجعله هذا الميزان مرتاح؟ أما إذا كان المرء لا يملك ميزانا، لا يملك معيارا، فتجده يتوه، فحينا يعظم شيئا وحينا يحقره، وحينا يكبره وحينا يصغره. إذا وجد قوما يحبون له لها، وإذا وجد قوما يحبون الجد مضى في الجد، إذا وجد قوما يحبون الانضباط بالشرع انضبط، وإذا وجد قوما يحبون التفلت من الشرع يتفلت. مع كثرة تكراره لهذه الأعمال تجده مضطرب الهوية، مضطرب الشخصية، حتى هو إذا رقد في سريره أو خلى بنفسه بتعب، لأنه مذبذبين كما قال الله تعالى: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا مدحه أهل الرقص بحسن الرقص رقص، وإذا مدحه أهل القرآن بإتقان القرآن أتقن. بعد حين إذا خلى بنفسه يقول: أنا مع مين؟ مع الراقصين أم مع الجادين؟ أنا مع وين؟ من أنا؟ يتعب. السبب ما عنده معيار، ما عنده ميزان يرجع إليه. أما إذا كان عنده معيار وميزان يرجع إليه فليس يأبه بكثرة المادحين ولا بكثرة الذامين. ولن يخلو واحد منكم يا شباب، يا أيها الإخوة، ممن يمدحه أو ممن يذمه مهما فعل من فعله. نسأل الله السلام. حتى الذي يشرب مخدرات هناك من يمدحه على هذه الفعلة، وهو يتناول المخدرات يمدح، وبالمقابل في أناس يذمونه. وإذا سلك الإنسان مسلك جادة الصواب، إذا التزم بالمساجد فهناك من يمدحه على الالتزام، لكن هناك من يذمه. لذلك أنا مع مين؟ روح مع الذامين أو مع المادحين. الصواب أن تذهب مع الميزان، أن تذهب مع المعيار. والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله، أو تنفصل هذه عن هذه، أو تنفرد سالفتي، بنقطع راسي كله بروح. خلاص اجتمعت، لما مرض أبو طالب اجتمعت قريش، وفيهم أبو جهل كبارات قريش، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أمام أبي طالب مجلس، فقام أبو جهل وجلس فيه حتى لا يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليومي حاكي وشوشوش. قال: يا أبا طالب، انظر هذا ابن أخيك. قال: يا ابن أخي، إن القوم اجتمعوا إلي يقولون بأنك يعني سفهت أحلامهم واستهزأت بهالهتهم وفرقت جمعهم. قال: يا عم، أريد منهم كلمة، إذا قالوها دانت لهم العرب والعجم. قال: كلمة واحدة؟ قال: كلمة واحدة. قال: ما هي؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فصفقت قريش وعجبت من هذا الكلام، وأنزل الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. كانت قريش تعبد 360 صنم، كيف بس واحد ما بترك، يعني ما ركز. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. والله الآيات فيها شيء عجيب يا أخوان، العجيب: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يعني هو كافر ومعتز بدينه،
بكفره معتز، معتز باللات وهبل وبالحجر وبالصنم. سامحني، مرات مؤمن تلاقيه مستحي بدينه، شبك يا رجل، الكفار عباد الأصنام، الله قال في عزة وشقاق. بعدين وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. يعني لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، لك أهل الأصنام صاروا يروحوا لعند يدأدوا على بيوت بعضهم، ديروا بالكم ها، اثبتوا على الحق، اثبتوا على دينكم، أعكن تكفروا ها، خليكم هيك، خليكم مع اللات والعزة. يعني عابد الصنم عم يدعو لدينه، طيب وعابد الله عز وجل ما لازم يدعو إلى دينه؟ على كل الأحوال، إذا كان للمرء ميزان فإنه يستقيم، تستقيم أحواله. لذلك كان مالك بن دينار يقول: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم. لماذا؟ قال: لأن حامدهم مفرط ولأن ذامهم مفرط. هذا بفرط وهذا بفرط، أنت شوف، خليك مع الميزان، بعدين مدحك المادحون خير إن شاء الله، وذمك الذامون كمان خير إن شاء الله، بس خليك مع الميزان. ما هو الميزان؟ سمعته بالخطبة، القرآن الكريم هو الميزان، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان، ومن ورائهم العقل. نعم، فأنا ميزاني بدي شوف أنا موافق رب العالمين أو مخالفه، أنا موافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة. بعد هذا إما دحك ناس فلا، كمان لا تعتد بالمدح الزائد، لأن عادة الناس إذا أحبوا إنسانا يعني أغرقوا في الثناء عليه، فلا تصدق، بل الإنسان على نفسه بصيرة. مرات ناس من كثر ما بيمدحوا واحد، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلتم أخاكم، يجوز يعجب بنفسه ويشوف حاله أحسن من كل الناس، فيحبط، يحبط الله تعالى عمله. خلاص، إذا بدك تمدح لا بأس امدح، لكن كن معتدلا في المدح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح أصحابه، بس كان باعتدال، ويمدح فيهم ما يحفزهم على زيادة التمسك بالخير، فيقول: إن لكل أمة أمينا، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فمدح فيه الأمانة. هنا أقضاكم علي، مدح فيه العدل الذي فيه. أقرأكم أبي، مدح فيه قراءة القرآن الكريم. فمالك ابن دينار يقول: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم. بس هذا لا يعني يا أخوان بأنه عدم يعني تقدير الناس وعدم احترام الناس، لا، أنا أحترمهم يا هؤلاء الناس وأقدرهم، وأقدر ملاحظاتهم الإيجابية والسلبية، بس بدي أخذ هالملاحظات وحطها بالميزان، فإذا وافقت الميزان على العين والرأس، وإذا خالفت الميزان فلا عليك أن تدع ما يقولون. وكان مالك بن دينار يقول: عجبا لمن يعلم الموت مصيره والقبر مورده، كيف تقر عينه بالدنيا وكيف يطيب فيها عيشه؟ قال: ثم يبكي مالك حتى يسقط مغشيا عليه. وكان مالك ابن دينار يقول: كان الأبرار يتواصون بثلاث: بسجن اللسان وكثرة الاستغفار والعزلة. في بعض الآثار: الصمت حكم وقليل فاعله. حكم يعني حكمة، الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت. قيل الأحنف ابن قيس كان دميم الخلقة لكنه كان سيد قومه، فكانوا يقولون: بما سادكم الأحنف؟ يقولون: بسلطانه على لسانه، عنده قدرة بيتحكم بلسانه فظيعة، لذلك ساويناه سيد بيناتنا. هل أنتم تعلمون يا أخوان، يسقط الرجال عند الغضب، يعني إنسان بيكون له مكان عالي جدا، حتى إذا غضب وتكلم كلام غير لائق يسقط من عينك. مرة رجل فعلا فعلا أنا كنت يعني أكن له يعني احتراما كبيرا ومكاني عالية، هو فعلا بالمجتمع له مكاني عالية وله اسم عالي وله منزلة وظيفية عالية، بس حضرته في مجلس وغضب، استغضبه قريب له فغضب، بس غضب غضبا
صار يتكلم كلاما بالضبط بالضبط مثل يعني السوقيين. يا لطيف، أنا عجبت. من بعدها سقط من عيني. فعلا أنا كنت أحترمه احتراما كبيرا، خلاص يعني صار إنسانا عاديا مثله مثل عامة الناس. يسقط الرجال عند الغضب. لذلك تدرب بأن تحفظ لسانك، تدرب بأن يكون لك سلطان على لسانك. كم من رجل طلق زوجته في أثناء الغضب؟ أحيانا لها حل بس أحيانا ليس لها حل. وبين قوسين، ما حكم طلاق الغضبان؟ مرارا ما يأتينا أناس، بس الحمد لله بالغالب غير ملتزمين بالمسجد، وإن كان ما بخفيكم أحيانا تحدث مع ملتزم بالمسجد. مرارا ما يأتي ناس يقول يا أستاذ أنا طلقت زوجتي وأنا طالع خلي. ليش؟ شو يقع في خاطر الناس؟ أنه يعني إذا واحد طالع خلقه وطلق زوجته ما بيقع الطلاق. هلأ إذا واحد طالع خلقه وسب الحكومة، يعني بيقولوا له لا خلص أنت طالع خلقك، خلص مسامح. شلون لا بدك تنسأل عن كلمتك وتحاسب. مرات إنسان يسجن 10 سنين كلمة قالها بيمشي الحال، يعني عذره انه والله كان طالع خلقي لا تأخذوني، خلاص ها بوقع لكم ما عاد اولى مره ثانيه. بدك تحمل مسؤوليه الكلمه، ما في شو طالع خلقك. انت رجل، هلا اذا طفل يعني غير مكلف ب 14 سنه 15 سنه ممكن يعفى عنه، ممكن يعذر تعزير بسيط ويمضي، بس خلص انت مو 18 سنه، ما في واحد تقول هلا الا ان يثبت بانه مجنون. يعني إذا نجيب وثائق إنه هذا مجنون مو عائل، خلاص ما عاد يحاسب على كلام. هلأ ما حكم طلاق الغضبان؟ شايفين؟ يعني مشان يا أخوان ما حدا يقول إنه والله كان طالع خلقه أن طلق مرته، يعني بيمشي

تشتري منه، مو نصيحة تبيع منه شيء. أحمق هذا، بس يطلع خلقه. مرة أن جاءني واحد هيك طلع خلقه عنده محل ساعات هو بيشتغل، وأكيد ما بينجح هذا الإنسان، ما بينجح بشيء. وأنا بعرف أبوي اللي جاب له محل الساعات، يعني مو هو. المهم بتعرفوا محل الساعات كله هذا بلور، الواحد بلور. غضب غضبا من شخص راح ضرب يعني لوح البلور، شق ايده هيك يمكن شي 20 قطبة، الله ستره ما مات يعني كان فيها هذا الرجل. ففي ناس اذا غضب فقد عقله، قال بحيث بانه لا يدري اعلى الوادي من ادناه، وما بيقدر يفرق بين المي والنار. في ناس عندهم غضب نسأل الله السلامة، يعني هيك بيصير معه فعلا، بيصير مجنون يعني فترة غضب مجنون. فهذا إذا أغلق عقله لا يصح منه شيء، لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا طلاق، فبالجملة لا يقع طلاقه. بس هيك بده يكون هذا نوعه، وهدون قليلين من الناس. هلأ في طائفة نوع تاني من الغضب، هو غضبان بس ضابط لكل ألفاظه وأفعاله، هذا باتفاق العلماء يقع طلاقه، لأنه هو ضابط، يعني هو يريد أن يقول أنت طالق، والمتوقع من المسلم أنه هيك يكون. هلأ أنا بغضب وأنت لازم تغضب، بس بده يكون غضبك منضبط بالشرع، بحيث ماتتك أنت ضابط عقلك، ضابط لسانك، وضابط أفعالك. أما والله غضب أم راح بعيد من هون ضرب واحد سكين، غضب أم راح قلب البراد هيك كسره على الأرض، غضب أم راح خلع الباب، شو هذا؟ مو إنسان، مو سوي. فهلأ الغضب ثلاثة أنواع: غضب يذهب معه العقل، وغضب يبقى صاحبه محافظا على عقله، وغضب بين أكثر الناس هون، عقلاء الناس هون، أنه بيغضب بس هو ضابط لأقواله وأفعاله. وحمق الناس هون بيغضب بس بجن، ومعظم الناس هون بالنص. أنت لازم تترقى تصير هون. على كل الأحوال يلي بعقله يقع طلاقه، يلي بين يقع طلاقه، يلي بروح عقله ما يقع طلاقه. صار بالنتيجة ما حكم طلاق الغضبان، طلاق الغضبان يقع إلا إذا كان، إذا غضب أغلق على عقله فإنه لا يقع. فالأبرار كانوا يتواصون بثلاث: بسجن اللسان. لذلك خلينا نتدرب، كم من إنسان طلق زوجته والحقيقة ما عادش إلى رجعة من جراء يعني هو غضب فتكلم. فتدرب أنت تحبس لسانك حتى في أوقات الراحة، مو شرط إذا قاعد مع رفقاتك بجلسة يعني تسلم الحديث من أوله لآخره، اتركه، اترك يعني اسمع أكثر مما تتكلم. ترى إذا تكلمت كثير كله عم يسجل عليك عند الله عز وجل وستسأل عنه. فتدرب أن تحبس لسانك. الأبرار يتواصون بسجن اللسان. قلت لكم مرة أنا عديت قديش أمراض اللسان، طلعوا 102. إذا صمتت ريحت حالك من 102 من أمراض اللسان. بس تحكي هلأ، مش إذا طلع معك استهزأت برفيقك هاي سيئة، اغتبت سيئة، نميت سيئة، كذبت سيئة، حلفت بغير الله سيئة، حكيت بالأبراج واستقسمت بالأنواء والأزلام سيئة، شو بدك به الشغلة؟ بناقص كلمة أحسن لك: الصمت حكم وقليل فاعل. وعلى كل إن هو تدريب. كان الأبرار يتواصون بثلاث: بسجن اللسان وكثرة الاستغفار. طيب أنا ما بدي أحكي، شو أعمل؟ خليك من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بسجن اللسان وكثرة الاستغفار والعزلة، يعني هو الرفيق الصالح أحسن من العزلة، بس العزلة أحسن من رفيق السوء. فإذا واحد شاف في مكان ما له ملاقي رفقات صالحين أحسن شيء ضل حاله فيه، أما إذا لقى ناس صالحين فالصاحب الصالح أحسن من العزلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه صورة ينقلها القرآن الكريم عن معركة الأحزاب، حرب أو معركة الأحزاب. يوم اتفقت قريش مع اليهود مع قبائل العرب على محاصرة المدينة المنورة والدخول إليها عسكريا وقتل الرسول ومن معه. اتفق أهل مكة المشركون مع يهود المدينة مع قبائل العرب، منهم أكبر القبائل قبيلة غطفان، أكبر القبائل، اتفقوا على أن يدخلوا المدينة دخول عسكري وأن يقتلوا المسلمين. فرب العالمين عم بيذكر المسلمين وعم بيعيد الصورة، يعيد الصورة القرآن الكريم للمسلمين اللي يذكروا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. كيف رب العالمين ما ترككم؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، جنود يعني مكة، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هو المدينة من تحت، وإذ زاغت الأبصار، طلعوا هيك عسكر، طلعوا هيك عسكر، طلعوا في كل الجهات حصار قوي. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، كيفما التفت في بزوغ البصر، وبلغت القلوب الحناجر، راح يختنق الناس إن شاء الله، وتظنون بالله الظنونا. كل واحد يقول يا رب العالمين وعدنا بالنصر، وين النصر؟ وين النصر؟ كل واحد طالع طالع نازل. وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. زلزال في عقائدهم، زلزال في مواقفهم، يظنوا بالله الظنون شو. واذ يقول ومن في هذه الساعه يظهر على الساحه المنافقون، واذ يقول المنافقون، منافق اللي امن بلسانه وقلبه كافر يظهر الاسلام ويبطن الكفر، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أصحاب المنافقين من المسلمين الضعاف النفوس يعني يقفوا دائما مع الشائعات. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا تريد أفظع من هيك اتهام لله تعالى، توصل التهم إلى الله، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ربنا والرسول كان عم يكذب علينا. شوف بقى كيف يفضح الله في الشدائد، رب العالمين يفضح الناس يكشفهم على حقيقته. ما وعدنا الله ورسوله قالوا إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، فريق من المنافقين، يا أهل يثرب، أهل يثرب أهل المدينة في اسم يثرب، لا مقام لكم فارجعوا، يا عم اتركوا المواقع القتال وروحوا على بيوتكم، خلاص ساقط المدينة. مين؟ منافقين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا الموقع العسكري ما فيكم تحمل، خلاص ساقط المدينة، ساقط روح على. ويستأذن فريق منهم النبي، يا رسول الله أذلنا بدنا نروح على بيوتنا، يقولون إن بيوتنا عورة، يا عم بدنا نروح نحمي بيوتنا، الله بده يحمي المدينة بيحمي كل وجه من بيته، وما هي بعورة، رب العالمين شو ما نباهي، ما هي المكشوفة للعالم، إن يريدون إلا فرارا، بدهم يهربوا من النار. يعني كل واحد يا ربي نفسه، يا ربي بيتي، لا لو حمي المدينة بتنحمى كل البيوت، تترك المدينة بتفوت على كل البيوت، حدا بيقدر يدافع عن بيته يدفع جيشا عن بيته، بينما لو الكل يحمي المدينة بتنحمى بيوته. لكن هذه خطة المنافقين اللي بدون الذين يريدون أن تسقط المدينة. وعلى كل حال في نهاية المعركة رب العالمين أخبر عن النهاية، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد كيف ردوا؟ تحدث في أول قصة الأحزاب لما يقول رب العالمين في أول الدخول بالقصة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون خبيرا. خبر رب العالمين سبحانه وتعالى عن نهاية المعركة في أول القصة حتى يطمئن المؤمنين. رب العالمين يسمع ويرى، رب العالمين هو الذي يدبر الأمر. نحن نريد أن نخرج من هذه القصة بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله من أهم ما يجب أن يتحلى به المسلم، حسن الظن بالله. وأخطر شيء يخرج الإنسان من الإسلام والإيمان سوء الظن بالله. إذا واحد سوء الظن بالله شو بقي من دينه؟ ماذا بقي من دينه؟ إذا كان الإنسان فقد أمله بالله على شو يتأمل؟ هذا المنافق اللي بيخرج ضعيف الإيمان يلي بصير بيتوكل على الناس بينسى التوكل على الله تعالى. لذلك حسن الظن في الله، حسن الظن بالله هو أساس عقيدة المؤمن، إن الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما المسلم يرى نفسه في مأزق يلتفت إلى الله، يتوجه إلى الله تعالى، يطلب منهم تفريج الكرب. إنما إذا راح يعتمد على الناس رب العالمين ما بفرج كرب، وإذا فرج الكرب عن طريق الناس يدفع دينه ثمن تفريج الكرب، يدفع دينه للناس ثمن إنه يفرجوا له عن كربه شوي مطبيع ماليا يركض عند الناس، بينسى رب العالمين. ما بينسى رب العالمين يكله إلى الناس، توكل على الناس ما توكل ليهم. والناس غالبا بخلاء ولئام في غالب الناس، يعني وإذا أعطاك ابن آدم بمننك، بس رب العالمين ما بمننك. لذلك حسن الظن بالله سواء كنا في الحرب أو في السلم، سواء كنا في الفقر أو في الغنى، سواء كنا في الأمن أو في الخوف، يظل موصول بالله، صلتك بالله. ما تلتفت للناس، الناس مثلك عبيد محتاجين من الله، أغنى واحد فقير إلى الله تعالى، ناجر غني ناجر ما من الله تعالى. فأنت تطلب من اللي عطى يعطيك، ما تطلب من الفقير يلي بيكنز ماله بيخبيه ويقول مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولا استفاد ليت وتصدقت فأفنيت. لا تركض إلى الناس. الشاعر بيقول كلمات حلوة، يقول لا تسألن بني آدم حاجة ابن آدم أسأل شيء. وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم لما تطلب منه بيغضب. بس رب العالمين لما تطلب منه بيرضى. إذا سألت فاسأل الله. إذا استعنت فاستعين بالله. هذا اللي عم تطلب منه فقير مثله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يقول عم تطلبوا منهم دول مثلكم. فليستجيبوا لكم. يستطيع يستجيب لك ابن آدم؟ ما بيستطيع. لذلك عندما يظن الناس بالله ظن الحسن يعطيهم الله تعالى من فضله بحسن ظنهم به. عندما يسوء ظن الناس بالله تعالى عند ذلك يعيشون حياة الأشقياء. يصيروا عبيد عند الناس. يتكففون الناس ولا يكادون يجدون حاجتهم عند الناس. انطلاقا من هذا يا اخوان الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا. ما تحسد الغني على غنى. لا تحسد القوي على قوته. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يحقر ولا يسلم. بحسب امرئ مسلم من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. خلاصة الحديث يرتبط بنفس الآيات التي قرأناها. أنت تنظر إلى من أعطاه الله لا تحسده. لأعطاه يعطيك. ما تقول فلان لا تقول لماذا فلان غني وأنا فقير. ما كان موسى فقير وفرعون غني. يعني كان في ظلم من الله سبحانه وتعالى. رب العالمين كان يظلم من موسى. هذا حبيب الله موسى. وهو ماشي حفيان. وعم بيرعى غنمه. هذاك بيقول يا شو بيقول فرعون أليس لي ملك مصر؟ وقال فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ مين أغنى مني؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أنا من أحسن من موسى؟ هذا الطفران المثلث ما بيعرف يحكي كلمتين. أنا أحسن ولا هو؟ الإنسان لما بيتكبر يتأله بيصغر. لما بيخضع لله بيكبر. لذلك ما تحسد إنسان على غناه ولا تحسد إنسان على قوته. إنما اسأل القوي أن يقويك. اسأل الغني أن يغنيك عن الناس. لا المسلم أخو المسلم. لا تباغضوا. ما تبغض الإنسان. كفي بغض الله. إذا كان مبغوض كفي بغض الله. كفي وربنا بيبغضه. لا تباغضوا. واسأل الله تعالى أن يحب الجميع. يعني إذا حبهم بيهديهم. إذا أحب الله ولا تدابروا. يعني ما تتخاصم. كل واحد يظهر على الثاني. كل واحد يظهر على تدابر الدبر هو الظهر. إذا قبل الصدر. لا تدابروا يعني ما تديروا بعضكم ظهركم لبعضكم. ولا تناجشوا. يعني ما تتخاصموا على البيع. كل واحد يبيع بضاعته على الثاني. كل واحد الله خاصم رزق. وكونوا عباد الله يا إخوان. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله هو أساس الإيمان. إذا ذهب حسن الظن بالله فبمن نحسن الظن؟ أولادنا. أولادنا مرات ما بيفعل. ابنك شو بيقدر يقدم لك؟ ابنك بيقدر ينجيك من كروبات وربك سبحانه. قل الله ينجيكم ومن كل غم. إذا عندما يحاط بالإنسان من كل مكان عدو حاصر لا بيخليه يشتغل بيخليه رب العالمين بفك الحصار عنك بحسن الصلة بالله مثل ما فك الحصار على المدينة المنورة ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد الخرج فك الحصار على المدينة بأمر الله. رأى الله تعالى أن هذول أولياءه من قادرين يفكوا الحصار ما قادرين يواجهوا كل العرب وكل اليهود لكنهم متعلقين بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام متعلق بالله. في منافقين قلال. المنافقين قلة بالله. لو كان أكثر مدينة منافقين كان دخل عليها رب العالمين العسكر وقتلهم. بس قلال المنافقين قلة. بس في أولياء الله رسول الله وأولياء الله معه. ورب العالمين سبحانه وتعالى قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم رجعوا
6: قلوبهم مملوءة حقد يقتلهم حقد لم يستطيعوا دخول المدينة المنورة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، من لم يحققوا نصرا على المؤمنين، وكفى الله المؤمنين قتالا، ريحهم من القتال، وكفى الله المؤمنين قتالا، وكان الله قويا عزيزا. قوة الله ترد الظالم، وكان الله قويا عزيزا. ثم أخبر سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم، مين اللي ورث بعد المسلم؟ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها، أرض حتى متعددة، وكان الله على كل شيء قدير. فإذا يا أخوانا التوكل، حسن التوكل بصدق على الله يعني يحل مشاكلنا، ونقول فلان منافق، فلان مؤمن، فلان كذاب، فلان صادق. ادعو للجميع، اللهم اهدي عبادك لما تحب وترضى، لذلك لا يخرج من لسانك إلا ما يرضي الله تعالى. تحسد فلان عنده أزعين أرض أكثر مني، لكن الأرض كلها رايحة، أرض كلها لله، لا إلي لا لك، نحن وكلاء، وكلاء موكل. كان عندك أرض ولا ما عندك شيء، تقعد أرض لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقك على الأرض، لك مكان في هذه الأرض، ولك رزق، ولك رزق في هذه الأرض، وبدك تأخذ رزقك، لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها، تأخذ رزقك وأجلك. كيفما عشت يبقى موصولا بالله. أيوب عليه السلام نبي من أنبياء الله، أصابه المرض وصار لحمه يتساقط، مش كما تقول بعض الروايات، الله أعلم بصحتها، وكان يتساقط اللحم عن جسده، وكان يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كان يتوجه إلى الله. يقال إنه مرته باعت شعره، بقص شعره وباعته مشان يجيب له أكل، ورب العالمين ما كان شايف يعني. فقالك شوف هذا عبد الصالح ابتليت، وشوف كيف صبر، ما قال ولا كلمة، خارج الطريق، وراء الطريق. بعدين رب العالمين أبدلوا صحة وعافية، أعطى أهل وأعطى ولد، ورجع كتر ولاده من بعد المرض. كل هذا حتى يخبرك الله. ما أنا بعطي سليمان، أعطى ملك ما في إنسان، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا معه جبال يسبح والطير، جبال تسبح مع سليمان والطير، وكانت الجن تعمل بين يديه بأمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. كان ملكه كبير جدا، كانت تبني له القصور الجن، كانت تبني له، وكانت الجفني، الجفني يعني الطنجرة احنا نسميها، اللي كان يطبخ فيها للعسكر تبعه، مثل الجابية يعني مثل الأنير. القدور الراسي ما تنزل، ما بتنحمل، تنجلى، تنجلى بأرض الطنجرة، مثل حوض المي الكبير الطنجرة، ظل النار تحتها، خزين مي كبير عم بيطبخوا فيه، هي طعم الجنود تبع قدور الراسيات. نبي عنده ملك الريح تجري بأمره رخاء حيث يشاء، يقول الريح روحي غربي روحي شرقي روحي جنوب، وواحد ملائكته ياكل كلهم نبي، كلهم نبي، الغني والفقير كلهم نبي، ولكن الكل يعرف الله، ما واحد الغنى أبطره ولا واحد الفقر أفقر أكفر، لا هذا كفر الفقر ولا هذا أبطر الغنى. هكذا يقول في هذا، يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، أو أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن كان بالسرور بيشكر، إن كان بالضراء بيصبر، وليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك لا يجوز أن يغير الغنى أو الفقر، الصحة أو المرض، الخوف أو الأمن، لا يجوز أن يغير من المسلم شيئا. المسلم ثابت كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أتبدل يوم مؤمن يوم كافر، يوم صاحب يقين يوم صاحب شك ونفاق؟ لا، المؤمن وما بدلوا تبديلا. لذلك إذا رأيت فقيرا فاسأل الله أن يغنيه وأن يعينه بالصبر، إن رأيت غنيا اسأل الله تعالى أن يرزقه نعمة الإيمان حتى ينفق هذا المال فيما يرضي الله تعالى، ولا تحسد غنيا ولا تجزع لفقير، لأن الله تعالى هو الذي يعرف كيف يداوي عباده بالغنى والفقر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله بيبليك كل واحد بده يمر بالغنى وبالفقر، كل واحد بده يمرض ويتعافى، بدك تمر بالشيء وضده ونقيضه، بدك تضل في الحالين مسلم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة ما فتنة امتحان، حتى بيمتحنك بالغنى وبالفقر، بيمتحنك بالمرض وبالعافية، بيمتحنك بالقوة والضعف، لك تضل عبده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل اليقين ومن أهل الطاعة، وأن يجعل حسن ظننا بالله تعالى مقدما على كل ظن في الآخر. اللهم اجعل توكلنا عليك توكل المتوكلين وتوكل أهل اليقين، ولا تجعلنا من ضعاف القلوب ومن مرضى القلوب، اجعلنا من أوليائك الذين لا تبطرهم الدنيا ولا يفطرهم الفقر ولا الجزع. ونسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك الواسعة وتدخلنا عبيدا.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان معركة الأحزاب وحسن الظن بالله.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

هنا صوت الحق ذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: لله لله يا محسنين، من يأتي بحسنة فله عشر أمثالها. أعطوني مما أعطاكم الله، تصدق علي يا أبا محمد مما زادك الله من فضله. لله.
2: تعال تعال يا أبا كليب، أرى أنك والحمد لله بصحة وعافية، ما رأيك بعمل هو خير لك من التسول؟
1: يا أبا محمد، أنا رجل غريب الديار، أتسول هنا وهناك، ولم أعرف اسمك إلا لأنك رجل كريم تعطيني كلما جئت إليك، فما هو هذا العمل؟
2: إنني بحاجة لرجل أمين يعمل معي في الدكان، فما رأيك أن تعمل معي وسأعلمك البيع والشراء وأعطيك أجرا يغنيك عن التسول ومد يدك للناس؟
1: بارك الله فيك يا أبا محمد، وأنا موافق على ما تعرضه علي.
2: إذن اتفقنا، وبإمكانك أن تبدأ العمل من الآن إن أحبب.
3: أهلا ومرحبا يا أبا محمد، ولكن كيف تركت دكانك في هذا الوقت الذي يعج فيه السوق بالمشترين الذين يقصدون دكانك لابتياع القماش؟
2: الحمد لله يا أبا عبد الرحمن، أنت تعرف أبا كليب الرجل المسكين الذي يتسول في السوق، لقد انتشلته من ذل التسول بالعمل عندي، وقد علمته البيع والشراء في عدة أيام، وهو الآن ينوب عني في دكاني.
3: جزاك الله خيرا يا أبا محمد. على أي حال، القماش الذي جئت من أجله متوفر عندي، ابعث لي أبا كليب وسأعطيه كل ما تريد.
2: إذن اتفقنا يا أخي، وسأرسل معه ثمن البضاعة إن شاء الله. أستودعك الله يا أبا عبد الرحمن.
3: قبل أن أتوجه إلى دكاني، جئت أسألك كيف وجدت البضاعة يا أبا محمد؟ هل هي البضاعة المطلوبة؟
2: بضاعة؟ أية بضاعة يا أبا عبد الرحمن؟ لقد أرسلت لك ثمنها مع أبي كليب، ولم تصلني البضاعة ولا أبو كليب.
3: ماذا؟ ماذا تقول يا أبا محمد؟ لقد جاءني أبو كليب وأخبرني أنك تريد البضاعة على عجل، وأنك ستأتيني بالنقود بنفسك.
2: أتظن أن أبا كليب فعلها واختفى؟
3: هذا ما أظنه يا أبا محمد، وإن الرجل لم يكن متسولا فقط، بل كان لصا حاذقا، تمسكن حتى تمكن وفعل فعلته واختفى.
2: وما العمل الآن؟ وأنت بحاجة لثمن بضاعتك، وأنا بحاجة للنقود لنتمكن من توفير مصاريف الحج الذي سيحين بعد 3 أسابيع.
3: ليس بأيدينا شيء لنفعله سوى أن ندعو الله أن يعوضنا خيرا عما أخذ منا يا أبا محمد.

0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم
1: لبيك. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذي من علينا ويسر أمورنا وأعاننا على توفير تكاليف السفر لأداء فريضة الحج يا أبا عبد الرحمن، بعد أن عوضنا الله خيرا عما أخذه أبو كليب من
2: سامحه الله. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا أن عوضنا خيرا وقدر لنا أن نتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام التي هي واجبة على كل مسلم يستطيع إليه سبيلا بتوفير كل متطلبات الحج من حر ماله الذي ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه.
1: نعم يا أبا عبد الرحمن، ويا سعد من حج البيت ولم يرفث أو يفسق، فإنه يعود مغفورا له كل ذنوبه وآثامه وخطاياه، وتكون صفحته بيضاء نقية كيوم ولدته أمه.
2: سبحان الله العظيم القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو جل وعلا خلق عباده ويعلم سرهم ونجواهم، ويعلم أنهم خطاؤون، ولكنه لطيف بالعباد، ومن لطفه ورحمته بهم أنه جعل الحج فريضة تغفر به الذنوب والخطايا ولو كانت مثل زبد البحر.
1: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد سبحانه وتعالى. فهو يباهي بهم ملائكته وهم في صعيد عرفات، يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ومغفرتي، اشهدوا أني قد غفرت لهم.
2: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، آمين آمين يا رب العالمين.

0: هيا يا حجاج بيت الله، الله أكبر ولله الحمد، حمدا لله على السلامة يا أبا عبد الرحمن، حمدا لله. أبا عبد الرحمن، انظر انظر جيدا، ذلك الرجل الذي يقف عند مقام إبراهيم عليه السلام ويرفع يديه للدعاء، أليس هو أبو كليب؟
1: ماذا؟ بلى بلى يا أبا محمد، إنه هو، هو أبو كليب نفسه.
0: تعال تعال يا أبا عبد الرحمن لنمسك به ولنطالبه بأموالنا قبل أن يختفي بين جموع الطائفين حول الكعبة.
1: لا لا يا أخي، توقف عن ذلك، أنسيت أننا في بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة، والله تعالى يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولتدعه لربه، هو سبحانه يتولى أمره. ولكن انظر من هناك يا أبا محمد، إنه الشيخ عبد الرحيم.
0: نعم نعم يا أبا عبد الرحمن، هيا هيا بنا إليه لعلنا نستفيد من علمه ونصائحه وتوجيهاته لنا بما ينبغي علينا فعله في المشاعر المقدسة.
2: اللهم اقسم أرزاقنا،
3: اللهم تولى أمرنا،
2: اللهم كن معنا،
3: اللهم استجب دعائنا.
0: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحيم.
4: من؟ أبا محمد؟ أبا عبد الرحمن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بكما، إنه لمكان طيب ألتقي فيه بالطيبين أمثالكم. لقد رأيتكما في الشوط الأخير من طوافي حول الكعبة، وكنتما تتحدثان وتشيران إلى شيء ما، وقد سبقتماني بالمجيء إلي، وكنت سآتيكما بعد الطواف إن شاء الله.
5: صدقت صدقت يا شيخ عبد الرحيم، لقد كنا نشير إلى رجل سرق أموالنا، وكنا نتحدث في شأنه، وقد دهشنا كيف جاء لأداء فريضة الحج، ونحن نعلم أنه كان متسولا لا يملك إلا ما يجود به عليه الناس.
4: إنني أثق بصدق حديثكما، فإن كان ذلك من سرق أموالكما فإنه رجل مطعمه ومشربه وملبسه حرام، منهمك في مظالم العباد، ينفق من مال حرام. مثل هذا الرجل يكون ما سرقه من مال وبالا عليه، ولا يقبل الله عمله ولا يستجيب دعاءه. ولتسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبا هريرة رضي الله عنه، حيث قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. صدق الله العظيم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: كنتم مع روضة المصطفى
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى، روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: إضاءة عصا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. أخرجه البخاري. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة المسمومة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له. فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي للذراع. قالت: نعم. قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت إن كان نبيا فلن يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى

0: في الجنة؟
1: قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك، يعني تحريك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. فقال له: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. أخرجه البخاري ومسلم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة. ما أجملكم يا أهل طيبة، هدأت الحروب الجاهلية التعيسة بين قبيلتي الأوس والخزرج في يثرب، لكنها لم تنته بعد. أغمدت السيوف مؤقتا، فلما جاء موعد الحج ركب بعض زعمائهم نحو مكة، نصبوا خيامهم في منى. ها هي خيامهم، ما أبهاها وأجملها، وما أجمل تلك الخطوات التي تتجه نحوها. هنا التقى الغرباء بالغرباء، هنا توقفت خطواته صلى الله عليه وسلم فتوقف التأريخ، توقف يشكو مجهدا يترنح. يتلقاه صلى الله عليه وسلم فينعشه بنبض التوحيد، ويفسح له مسارات مضاءة بالوحي مزينة بالعلم والقلم. هنا التقى أجمل ما في مكة مهبط الوحي بأجمل ما في يثرب مدينة الحب والنخيل. يثرب عاشقة الأنبياء التي يقتلها الشوق إلى حبيبها، فيقول علي رضي الله عنه: دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ممن أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. عندها تذكر صلى الله عليه وسلم تدافع قبائل يهود نحو يثرب بحثا عن نبي منتظر، فقال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. أفاق أبناء يثرب على كلام الله يشدهم يوقظهم، فإذا هم أمام النبي الذي طالما تحدث عنه يهود وانتظروه.

0: قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. تلألأت عيون القوم سعادة وبشرى، ورفرفت بقلوبهم وأرواحهم أنوار ومعارج. سكت صلى الله عليه وسلم، فالتفت بعضهم إلى بعض وتشاوروا وقالوا: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. قاموا بعد تشاورهم واتجهوا نحوه صلى الله عليه وسلم، يعلنون قبول دعوته إلى الله عز وجل وقبول الإسلام، ثم شكوا إليه حالهم وبشروه، فقالوا بحروف تنزف ألما وتشع أملا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله بك، وسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ودعهم صلى الله عليه وسلم، وانتهى الحج فرجعوا إلى ديارهم تتمايل مطاياهم بأجساد تحمل قلوبا أخرى وأرواحا أنقى. ولما حطت رواحلهم بيثرب، بدأ نور الإيمان يسري في البيوت شيئا فشيئا. فلما حل موعد الحج التالي، كان شوقهم إلى لقاء الحبيب لا يطاق.
1: في ظلال السيرة، في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرتفع الآن أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: في الآخرة حسنة الله أكبر وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، كلنا يقرأ فاتحة القرآن العظيم سورة الفاتحة، ونقرأ فيها بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا هناك ثلاثة معاني، أما الإنعام فننسبه إلى الله سبحانه وتعالى فنقول أنعمت عليهم، وأما الغضب فلا نقول غير الذين غضبت عليهم بل نقول المغضوب عليهم. لما نفعل ذلك؟ أدبا مع الله سبحانه وتعالى. كذلك نقول ولا الضالين، مع أن الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، لكن لا نقول غير الذين أضللتهم، أدبا مع الله. فلا ننسب الإضلال إلى الله ولا ننسب الغضب، نقول غضبت عليهم، إلى الله، بل ننسب الإنعام فقط. هكذا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب أن نتأدب معه فننسب له الخير وننسب له المعاني السامية، مع أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا الأدب مع الله عز وجل. هذا الأدب نلاقيه أيضا في كلام الجن في سورة الجن لما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر لما تكلموا عن الشر قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل للمجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما تكلموا عن الرشد نسبوا الرشد إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الأدب. بل إن الله عز وجل أيضا يعلمنا الأدب في سورة آل عمران بقوله قل اللهم، قل فعل أمر، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم قال بيدك الخير، بيدك الخير، مع أن الله عز وجل بيده كل شيء بما في ذلك الشر، لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فكل شيء في قبضته وكل شيء تحت أمره بما في ذلك الشر. لكن أدب الكلام مع الله عز وجل يقتضي أن نقول بيدك الخير، علمنا أن نقول بيدك الخير، ما نقول مثلا بيدك الخير والشر، مع أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. إذن ما أجمل الأدب في الحديث مع الله عز وجل، ما أجمل الأدب في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل الأدب في الحديث مع العلماء والصالحين، ما أجمل الأدب في الحديث مع الوالدين. اللهم ارزقنا الأدب معك والأدب مع أنبيائك الكرام والأدب مع كتابك المعظم القرآن.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الهوى؟

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة للناس الشغالة والتعبانة اللي فعلا بيجتهد عشان يجري على لقمة عيشه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل العبد طعاما أحب إلى الله من كد يده، ومن بات كالا من عمله بات مغفورا له. عارف معنى الكلام؟ انت كل يوم بترجع تعبان من الزحمة، سايق أو كنت في المواصلات، عارف انك انت وانت بتقعد على الكنبة كده وبتفرد رجليك تعبان، ان ربنا سامحك عن كل غلطات النهاردة. خد بالك، الشغل شد وجذب طول اليوم، اختلافات في النفوس وصراعات لتحصيل الأرزاق، أجساد متعبة وعقول منهكة لإعمار الأرض. اعمل حسابك في آخر يومك وانت تعبان كده، ربنا سامحك على كل ذنوب اليوم ده. قد إيه دي هدية كبيرة، لأن ربنا عارف إن إحنا بنغلط كتير وبنقصر كتير وبننسى كتير وبنغفل كتير، والجري على تحصيل الأرزاق بيخلينا نغلط كتير، لكن رب العالمين واسع المغفرة. مع تعبك في شغلك ربنا بيسامحك عن ذنوب كتير حصلت طول اليوم. عارف ليه؟ أولا لأن ربنا بيشجعك ما تظلمش، لأن أنت عارف إن الذنوب اللي في حقوق العباد ربنا مش بيسامح فيها إلا لما العبد يسامح. فكأن ربنا بيقولك اللي بيني وبينك طول اليوم هسامحك فيه لو اشتغلت كويس. وانت بتشتغل ممكن تغلط، وانت بتشتغل ممكن تتنرفز، وانت بتشتغل ممكن يطلع منك غلطات، انت إنسان في حق الله. ربنا بيقولك بس اتعب واشتغل وانا هسامحك، كانوا بيقولك إياك إنك تمد إيديك على حق حد أو تسرق اللقمة من بق حد وهي مش حقك. عشان تكتمل المغفرة اوعى تبقى ظالم او سارق او متعدي على الحقوق عشان تضمن المغفرة. السبب التاني ان رب العالمين سبحانه وتعالى بيعرض عليك عرض. لو اتقنت ما طنشتش ولا كروت ولا اشتغلت 27 دقيقة زي ما في اخر احصائية بيقولوا ان الوطن العربي الناس بتشتغل فيه 27 دقيقة من اجمالي 8 ساعات، حرام. ربنا بيقول لك اشتغل واتقن، إن الله كتب الإحسان يعني الإتقان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. لو أتقنت شغلك ربنا هيوسع عليك في رزقك، لأن دي سنة ربنا في الكون، إن ربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا. فاتقن ربنا يوسع عليك في رزقك، اتقن ربنا يغفر لك. هو النبي قال كده: من بات كالا يعني متعبا يعني اجتهد يعني عمل اللي عليه، يعني كان بيشتغل هو فعلا بيعمل أقصى حاجة عنده، الشخص ده ربنا بيغفر له عشان يشجعه على الإتقان. بلادنا مش هتتبني إلا بهدية الرحمن النهاردة، بالحديث ده، إن الواحد فعلا يرجع تعبان، مش يرجع وهو ما عملش أي حاجة ولا أضاف حاجة للدنيا. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، هدية من الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا الدكتور مصطفى حسني. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يقال إن الناس سريعو الملاحظة والاستيعاب عندما تتغير بتصرفك معهم، ولكنهم بطيئو الاستيعاب والملاحظة لما فعلوه لجعلك تتغير تجاههم. الحياة هي خارطة طريق لكنزك الذاتي، ومفاتيحها الخبرة والحكمة التي نلتها من التجارب والمواقف والصدمات. فلا تستهلك الثقة، والاعتذار يزرع الود، لكن هذا لا يعني أن تبقى في ذات المسار. وكما يقولون، نبتعد ليبقى الود. مثلا هذه الصفحات صالحة للكتابة، ولكن عندما نخط عليها هذا الخط لازالت هناك مساحة صالحة للكتابة، وعندما نخط الخط الآخر لازالت هناك مساحة صالحة للكتابة، ولكن هل لازالت الآن صالحة للكتابة رغم أنها في نفس الدفتر؟ إذن علينا قلب الصفحة. قلبنا الصفحة، والآن هذه الصفحة صالحة للكتابة. عندما نقوم بشق طرفها لازالت صالحة للكتابة، وعندما نقوم بشق طرفها الآخر لازالت صالحة للكتابة، والآن لازالت صالحة للكتابة. عندما نقوم بفقدها هكذا، هل لازالت صالحة للكتابة رغم أنها في نفس الدفتر؟ إذن علينا قلب الصفحة، ليكن غلاف هذا الدفتر كالود، والصفحات الداخلية اجعلها لنفسك، وليس كل من أتى يخربش عليها ويخط عليها فتنتهي الصفحات فيكون الدفتر بلا قيمة وبلا معنى. ولا تكن ساذجا وتقول أنا على نياتي، لأن الساذج وجملة أنا على نياتي ليست فضيلة أو صفة مميزة، إنما هو عيب، لأن الساذج لا يؤتمن، لأنه سريع الثقة، لا يفرق بين الخبيث وغيره.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار قال: كان مالك بن دينار يقول: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم. قيل: ولم ذاك؟ قال: لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. هل أن يضع الإنسان ميزانا لأفعاله وأقواله يجعله هذا الميزان مرتاح؟ أما إذا كان المرء لا يملك ميزانا، لا يملك معيارا، فتجده يتوه، فحينا يعظم شيئا وحينا يحقره، وحينا يكبره وحينا يصغره. إذا وجد قوما يحبون اللهو لها، وإذا وجد قوما يحبون الجد مضى في الجد، إذا وجد قوما يحبون الانضباط بالشرع انضبط، وإذا وجد قوما يحبون التفلت من الشرع يتفلت. مع كثرة تكراره لهذه الأعمال تجده مضطرب الهوية، مضطرب الشخصية، حتى هو إذا رقد في سريره أو خلى بنفسه بتعب، لأنه مذبذبين كما قال الله تعالى: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا مدحه أهل الرقص بحسن الرقص رقص، وإذا مدحه أهل القرآن بإتقان القرآن أتقن. بعد حين إذا خلى بنفسه يقول: أنا مع مين؟ مع الراقصين أم مع الجادين؟ أنا مع وين؟ من أنا؟ يتعب. السبب ما عنده معيار، ما عنده ميزان يرجع إليه. أما إذا كان عنده معيار وميزان يرجع إليه فليس يأبه بكثرة المادحين ولا بكثرة الذامين. ولن يخلو واحد منكم يا شباب يا أيها الإخوة ممن يمدحه أو ممن يذمه مهما فعل من فعله. نسأل الله السلام. حتى الذي يشرب مخدرات هناك من يمدحه على هذه الفعلة، وهو يتناول المخدرات يمدح، وبالمقابل في أناس يذمونه. وإذا سلك الإنسان مسلك جادة الصواب، إذا التزم بالمساجد فهناك من يمدحه على الالتزام، لكن هناك من يذمه. لذلك أنا مع مين؟ روح مع الذامين أو مع المادحين. الصواب أن تذهب مع الميزان، أن تذهب مع المعيار. والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله، أو تنفصل هذه عن هذه، أو تنفرد سالفتي، بنقطع راسي كله بروح. خلاص اجتمعت. لما مرض أبو طالب اجتمعت قريش، وفيهم أبو جهل كبارات قريش، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أمام أبي طالب مجلس، فقام أبو جهل وجلس فيه حتى لا يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقوم حاكي وشوشوش. قال: يا أبا طالب، انظر هذا ابن أخيك. قال: يا ابن أخي، إن القوم اجتمعوا إلي يقولون بأنك يعني سفهت أحلامهم واستهزأت بهادهتهم وفرقت جمعهم. قال: يا عم، أريد منهم كلمة، إذا قالوها دانت لهم العرب والعجم. قال: كلمة واحدة؟ قال: كلمة واحدة. قال: ما هي؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فصفقت قريش وعجبت من هذا الكلام، وأنزل الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. كانت قريش تعبد 360 صنم، كيف بس واحد ما بترك؟ يعني ما ركز. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. والله الآيات فيها شيء عجيب يا أخوان، العجيب: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يعني هو كافر ومعتز بدينه، بكفره معتز باللات وهبال وبالحجر وبالصنم،
سامحني، مرات مؤمن تلاقيه مستحي بدينه، شبك يا رجل؟ الكفار عباد الأصنام، الله قال في عزة وشقاق. بعدين وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. يعني لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، لك أهل الأصنام صاروا يروحوا لعند يدأدوا على بيوت بعضهم، ديروا بالكم ها، اثبتوا على الحق، اثبتوا على دينكم، أعكم تكفروا ها، خليكم هيك، خليكم مع اللات والعزة. يعني عابد الصنم عم يدعو لدينه، طيب وعابد الله عز وجل ما لازم يدعو إلى دينه؟ على كل الأحوال، إذا كان للمرء ميزان فإنه يستقيم، تستقيم أحواله. لذلك كان مالك بن دينار يقول: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم. لماذا؟ قال: لأن حامدهم مفرط ولأن ذامهم مفرط. هذا بفرط وهذا بفرط، أنت شوف خليك مع الميزان، بعدين مدحك المادحون خير إن شاء الله، وذمك الذامون كمان خير إن شاء الله، بس خليك مع الميزان. ما هو الميزان؟ سمعته بالخطبة، القرآن الكريم هو الميزان، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان، ومن ورائهم العقل. نعم، فأنا ميزاني بدي شوف أنا موافق رب العالمين أو مخالفه، أنا موافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة. بعد هذا إما دحك ناس فلا، كمان لا تعتد بالمدح الزائد، لأن عادة الناس إذا أحبوا إنسانا يعني أغرقوا في الثناء عليه، فلا تصدق، بل الإنسان على نفسه بصيرة. مرات ناس من كثر ما بيمدحوا واحد، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلتم أخاكم، يجوز يعجب بنفسه ويشوف حاله أحسن من كل هالناس، فيحبط الله تعالى عمله. خلاص إذا بدك تمدح لا بأس امدح، لكن كن معتدلا في المدح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح أصحابه بس كان باعتدال، ويمدح فيهم ما يحفزهم على زيادة التمسك بالخير، فيقول: إن لكل أمة أمينا، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فمدح فيه الأمانة. هنا أقضاكم علي، مدح فيه العدل الذي فيه. أقرأكم أبي، مدح فيه قراءة القرآن الكريم. فمالك ابن دينار يقول: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم. بس هذا لا يعني يا أخوان بأنه عدم يعني تقدير الناس وعدم احترام الناس، لا، أنا أحترمهم لهؤلاء الناس وأقدرهم وأقدر ملاحظاتهم الإيجابية والسلبية، بس بدي أخذ هالملاحظات حطها بالميزان، فإذا وافقت الميزان على العين والرأس، وإذا خالفت الميزان فلا عليك أن تدع ما يقولون. وكان مالك بن دينار يقول: عجبا لمن يعلم الموت مصيره والقبر مورده، كيف تقر عينه بالدنيا وكيف يطيب فيها عيشه؟ قال: ثم يبكي مالك حتى يسقط مغشيا عليه. وكان مالك ابن دينار يقول: كان الأبرار يتواصون بثلاث: بسجن اللسان وكثرة الاستغفار والعزلة. في بعض الآثار: الصمت حكم وقليل فاعله. حكم يعني حكمة، الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت. قيل الأحنف ابن قيس كان دميم الخلقة لكنه كان سيد قومه، فكانوا يقولون: بما سادكم الأحنف؟ يقولون: بسلطانه على لسانه، عنده قدرة بيتحكم بلسانه فظيعة، لذلك ساويناه سيد بيناتنا. هل أنتم تعلمون يا أخوان يسقط الرجال عند الغضب؟ يعني إنسان بيكون له مكان عالي جدا، حتى إذا غضب وتكلم كلام غير لائق يسقط من عينك. مرة رجل فعلا فعلا أنا كنت يعني أكن له يعني احتراما كبيرا ومكاني عالية، هو فعلا بالمجتمع له مكاني عالية وله اسم عالي وله منزلة وظيفية عالية، بس حضرته في مجلس وغضب، استغضبه قريب له فغضب، بس غضب غضبا صار يتكلم كلاما بالضبط
مثل يعني السوقيين. يا لطيف، أنا عجبت من بعدها سقط من عيني فعلا، أنا كنت أحترمه احتراما كبيرا، خلاص يعني صار إنسانا عاديا مثله مثل عامة الناس. يسقط الرجال عند الغضب، لذلك تدرب بأن تحفظ لسانك، تدرب بأن يكون لك سلطان على لسانك. كم من رجل طلق زوجته في أثناء الغضب؟ أحيانا لها حل بس أحيانا ليس لها حل. وبين قوسين، ما حكم طلاق الغضبان؟ مرارا ما يأتينا أناس، بس الحمد لله بالغالب غير ملتزمين بالمسجد، وإن كان ما بخفيكم أحيانا تحدث مع ملتزم بالمسجد، مرارا ما يأتي ناس يقول يا أستاذ أنا طلقت زوجتي وأنا طالع خلي. ليش يقع في خاطر الناس أنه يعني إذا واحد طالع خلقه وطلق زوجته ما بيقع الطلاق؟ هلأ إذا واحد طالع خلقه وسب الحكومة يعني بيقولوا له لا خلص أنت طالع خلقك كنت خلص مسامح. شلون لا بدك تنسأل عن كلمتك وتحاسب. مرات إنسان يسجن 10 سنين كلمة قالها بيمشي الحال، يعني عذره أنه والله كان طالع خلقي لا تأخذوني خلاص، ها بوقع لكم ما عاد أولى مرتين. بدك تحمل مسؤولية الكلمة، ما في شو طالع خلقك أنت رجل. هلأ إذا طفل يعني غير مكلف ب 14 سنة 15 سنة ممكن يعفى عنه، ممكن يعزر تعزير بسيط ويمضي، بس خلص أنت مو 18 سنة ما في واحد تقول. هلأ إلا أن يثبت بأنه مجنون، يعني إذا نجيب وثائق أنه هذا مجنون مو عائل خلاص ما عاد يحاسب على كلام. هلأ ما حكم طلاق الغضبان؟ شايفين يعني مشان يا أخوان ما حدا يقول أنه والله كان طالع خلقه وأن طلق مرته، يعني بيمشي الحال إلى حله. الغضب 3 أنواع عند الفقهاء، فغضب يغلق فيه العقل هذا طلاقه لا يقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. في بعض الناس من السفه والحمق والطيش، فعلا هم سفهاء يعني وعندهم حمقى وعندهم طيش، ودون في الغالب لا ينفعون لشيء، يعني مو نصيحة لا تشاركون، ومو نصيحة تزوجوا، ومو نصيحة تشتري منه، ومو نصيحة تبيع منه شيء. أحمق هذا بس يطلع خلقه. مرة أن جاءني واحد هيك طلع خلقه وعنده محل ساعات هو بيشتغل، وأكيد ما بينجح هذا الإنسان، ما بينجح بشيء، وأنا بعرف أبوي اللي جاب له محل الساعات يعني مو هو. المهم بتعرفوا محل الساعات كله هذا بلور، الواحد بلور. غضب غضبا من شخص راح ضرب يعني لوح البلور، شق إيده هيك يمكن شي 20 أطبة، الله ستره ما مات يعني كان فيها هذا الرجل. ففي ناس إذا غضب فقد عقله، قال بحيث بأنه لا يدري أعلى الوادي من أدناه، وما بيقدر يفرق بين المي والنار. في ناس عندهم غضب نسأل الله السلامة، يعني هيك بيصير معه فعلا، بيصير مجنون يعني فترة غضب مجنون. فهذا إذا أغلق عقله لا يصح منه شيء، لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا طلاق، فبالجملة لا يقع طلاقه. بس هيك بده يكون هذا نوعه، وهدون قليلين من الناس. هلأ في طائفة نوع تاني من الغضب، هو غضبان بس ضابط لكل ألفاظه وأفعاله، هذا باتفاق العلماء يقع طلاقه، لأنه هو ضابط يعني هو يريد أن يقول أنت طالق، والمتوقع من المسلم أنه هيك يكون. هلأ أنا بغضب وأنت لازم تغضب، بس بده يكون غضبك منضبط بالشرع بحيث ما تتك أنت ضابط عقلك ضابط لسانك وضابط أفعالك. أما والله غضب أم راح بعيد من هون ضرب واحد سكين، غضب أم راح قلب البراد هيك كسره على الأرض، غضب أم راح خلع الباب، شو هذا؟ مو إنسان مو سوي. فهلأ إما الغضب 3 أنواع، غضب يذهب معه العقل، وغضب يبقى صاحبه محافظا على عقله، وغضب بين أكثر الناس هون، عقلاء الناس هون أنه بيغضب بس هو ضابط لأقواله وأفعاله، وحمق الناس هون بيغضب بس بجن، ومعظم الناس هون بالنص. انت لازم تترقى تصير هون. على كل الأحوال يلي بعقله يقع طلاقه، يلي بين
يقع طلاقه، يلي بيروح عقله ما يقع طلاقه. صار بالنتيجة ما حكم طلاق الغضبان، طلاق الغضبان يقع إلا إذا كان إذا غضب أغلق على عقله فإنه لا يقع. فالأبرار كانوا يتواصون بثلاث، بسجن اللسان. لذلك خلينا نتدرب، كم من إنسان طلق زوجته والحقيقة ما عادش إلى رجعة من جراء يعني هو غضب فتكلم. فتدرب أنت تحبس لسانك حتى في أوقات الراحة، مو شرط إذا قاعد مع رفقاتك بجلسة يعني تسلم الحديث من أوله لآخر، اتركه اترك يعني اسمع أكثر مما تتكلم. ترى إذا تكلمت كثير كله عم يسجل عليك عند الله عز وجل وستسأل عنه. فتدرب أن تحبس لسانك. الأبرار يتواصلون بسجن اللسان. قلت لكم مرة أنا عديت قديش أمراض اللسان، طلعوا 102. إذا صمتت ريحت حالك من 102 من أمراض اللسان. بس تحكي هلأ مش. إذا طلع معك استهزأت برفيقك هي سيئة، اغتبت سيئة، نميت سيئة، كذبت سيئة، حلفت بغير الله سيئة، حكيت بالأبراج واستقصنت بالأنواء والأزلام سيئة، شو بدك به الشغلة؟ ما إس كلمة أحسن لك، الصمت حكم وقليل فاعل. وعلى كل إن هو تدريب. كان الأبرار يتواصلون بثلاث، بسجن اللسان وكثرة الاستغفار. طيب أنا ما بدي أحكي، شو أعمل؟ خليك من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بسجن اللسان وكثرة الاستغفار والعزلة، يعني هو الرفيق الصالح أحسن من العزلة، بس العزلة أحسن من رفيق السوء. فإذا واحد شاف في مكان ما له ملاقي رفقات صالحين أحسن شيء ضل حاله فيه، أما إذا لقى ناس صالحين فالصاحب الصالح أحسن من العزلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام علما على دينه، ففرض طاعته وحرم معصيته، فجعله المبلغ عنه والمبين عنه كما سيأتي. وأقام الله عز وجل الحجة ببعثته عليه وآله الصلاة والسلام، كما أقامها ببعثة جميع الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. فقال جل شانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مع أن الحجة لله تعالى قائمة على العباد، ولله الحجة البالغة، ولكن حتى لا يحتج العباد على الله عز وجل بنسيانهم الأمان والعهد الذي أخذه الله تعالى عليهم وهم في عالم الذر، اقتضت حكمته جل شانه أن يرسل للبشرية على رأس كل فترة من يذكرها بذلك العهد وتلك الأمانة التي تحملوها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لهذا جعل الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام قدوة وأسوة حسنة، كما قال جل شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولاحظوا معشر الأخوة وصف الله تعالى لهذه الأسوة بالحسن، ولم يقتصر المولى جل شأنه على أنها أسوة فحسب، ولكنه وصفها دلالة على مكانتها عنده جل شأنه، ومن ثم حتى يكون الوقع في نفوس العباد على مقتضى ما اختاره الله عز وجل من حسن هذه الأسوة. والله جل شأنه ما أرسل رسوله عليه وآله الصلاة والسلام إلا ليطاع، وهذا شأنه عليه الصلاة والسلام كشأن الرسل جميعا، كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولاحظوا النفي في ابتداء الآية: وما أرسلنا، ثم لاحظوا أداة الحصر بعد ذلك: إلا ليطاع، دلالة على أن استغراق ما بعد الحصر بجميع ما كان بعد النفي. وإلا ما فائدة إرسال المولى عز وجل للرسل إذا لم يطاعوا؟ فإذا كان هذا في جميع الأنبياء، فكيف بسيدهم وإمامهم عليه وآله الصلاة والسلام؟ فلا شك هذا من باب أولى. ومن هنا أوجب الله تعالى طاعة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة مستقلة، حيث زادت الآيات القرآنية التي تأمر بطاعة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على 30 آية، سواء كان ذلك في عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة وتقديم الفعل، أو ما جعله الله تعالى لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام من طاعة استقلالية، وعطف طاعة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام على طاعته تعالى، أو ما كان بانفراده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه المكانة العالية أن الله سبحانه وتعالى جعل طاعة نبيه عليه وآله الصلاة والسلام طاعته تعالى، فقال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أطاعني فقد أطاع الله. ولاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الطاعة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام بصيغة المضارع من يطع، وجعل الطاعة لله تعالى بصيغة الماضي دلالة على وقوعها قبل الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا من أطاع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما أمر ونهى يكون قد أطاع الله تعالى قبل، ومن عصى النبي عليه وآله الصلاة والسلام يكون قد عصى الله تعالى قبل عصيانه للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وهذا نظير المبايعة، فمبايعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام هي مبايعة لله تعالى، كما قال جل شأنه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى بعهده منين؟ من الله عز وجل. لهذا أيضا يقال هنا كما يقال في سابقتها. ولذلك أوجب الله تعالى اتباع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولاحظوا هذه الآية الكريمة تخاطب كل من يدعي محبة الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله. يلزمه أن يكون متبعا للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام لينال مكرمتين يسعى إليهما كل عاقل في الدنيا، ولا أتصور وجود عاقل ولو خف عقله إلا وهو يحرص على هاتين المنقبتين: أن الله تعالى يحبه، وأن الله تعالى يغفر له جميع ذنوبه، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في حلقة مستقلة. ولكني أقول إن هذه الآية الكريمة وهي تخاطب من يدعي محبة الله تعالى يلزمه اتباع النبي عليه وآله الصلاة والسلام. ولو فتشتم كتاب الله تعالى من قوله الحمد لله رب العالمين إلى قوله جل شأنه من الجنة والناس لن تجدوا الاتباع إلا للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. أما الله تعالى فالذي ورد في كتاب الله عز وجل هو الطاعة، وهذا ما سأذكره من التفريق بين الاتباع والطاعة، لأن كل اتباع طاعة وليس كل طاعة اتباعا. فهذه الآية الكريمة تبين وجود هذه القدوة التي خلقها الله تعالى وأنشأها على عينه وقدمها للبشرية، فألزم البشرية أن يكونوا مقتفين بهذه القدوة، ولا يمكن أن يسلك المتبع المتبع إلا ويصل إلى نهاية المطاف، أما إذا لم يتبعه فإنه لن يصل إلى شاطئ السلامة. ومن هنا أوجب الله عز وجل النزول لحكم نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، وأن الذي لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين غيره وفيما بينه وبين نفسه، وإذا حكمه عليه وآله الصلاة والسلام يلزمه أن يأخذ بما قضى وأن لا يجد في نفسه حرجا، وأن يسلم التسليم المطلق لحكم وقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن الله تعالى قد نفى عنه صفة الإيمان. فقال جل شأنه: فلا وربك لا يؤمنون. لاحظ النص: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، من هؤلاء حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ فإذا كان الشجار قد يقع بين زيد وعمر وبين طائفة وأخرى، فإن الشجار قد يقع بين الإنسان ونفسه في اختيار ما يريد من الآراء والمبادئ والأفكار، فعليه أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما هو فيه قد اختلف مع غيره، ثم إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد في نفسه حرجا مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويلزمه أن يأخذ بذلك أخذا مسلما ويسلم التسليم المطلق لما قضاه عليه وآله الصلاة والسلام، لأن النبي عليه وآله الصلاة والسلام كما ذكرت في حلقة سابقة لا يقضي ولا يحكم إلا بما أراه الله تعالى. ومعنى هذا أنه إذا حكم عليه وآله الصلاة والسلام يكون ناقلا لحكم الله تعالى وقاضيا بما قضى به الله عز وجل مما أوحاه إليه فنطق به عليه وآله الصلاة والسلام. فنسب ذلك إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام لأنه هو الذي نطق به وهو الذي باشر الحكم والقضاء، ولكنه في الحقيقة هو قضاء لله تعالى وحكم لنبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. فمن لم يأخذ بما قضى به عليه وآله الصلاة والسلام ولم يسلم التسليم المطلق لما حكم به وقضى عليه وآله الصلاة والسلام نفى الله تعالى عنه صفة الإيمان، وقد أقسم الله تعالى فلا وربك، هذا القسم الشديد على هذه القضية دلالة على عظم مكانة السنة النبوية الكريمة التي ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله تعالى أن يلهمنا والمسلمين رشدهم، وأن يجعلنا من المتبعين المطيعين المخلصين المخبتين، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا

الحمد لله كثيرا. من الصفات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها لعباده وسمى نفسه بها واتصف بها الرحمة. فمن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، ولمحبة الله عز وجل لهذين الاسمين افتتح بها كل سورة من القرآن إلا سورة توبة، ففي كل سورة افتتاحها بسم الله الرحمن الرحيم. والله عز وجل يحب من عباده الرحماء، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقرب الناس إلى رحمة الله من يرحم عباده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. فاللي ما في قلبه رحمة هذا دلالة على شقائه وقسوته. وخير رحمة رحمنا الله عز وجل بها أن ساق إلينا هذا النبي المبارك خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من أمته وأتباعه. قال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر، رحمة للعالمين، حط عليها دائرة.

ملحمات النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله عز وجل في كتابه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا ثناء من الرب جل في علاه لنبيه وخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها فاستجيب له. كل نبي له دعوة مستجابة. يا ترى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المستجابة جعلها لمن؟ جعلها لنفسه أو أزواجه أو أولاده أو أهل بيته؟ جعلها لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أيها المستمعون، هل يلام الناس في حبه صلى الله عليه وسلم؟ هل يلام الناس إن عزروه وأحبوه ونصروه واتبعوا أثره وساروا على طريقه وهديه صلى الله عليه وسلم، وقدمت الأرواح فداء له صلى الله عليه وسلم؟ فأرواحنا فداء لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي المبارك قدم أمته على نفسه، هذه الدعوة المستجابة، الدعوة المتقبلة، جعلها لأمتي شفاعة يشفع لهم عند الله عز وجل في أصعب المواقف يوم القيامة. إيش معاي أيها المستمع، إيش معاي أيتها المستمعة في هذا الموقف؟ عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد الذي استشهد فيه 70 من الصحابة وجرح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم من رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. قالت: هل مر عليك يوم صعب بلغ فيه الإيذاء ما بلغ، أشد من هذا اليوم يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم في يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت. أهل مكة آذوه في عرضه، آذوه في سمعته، آذوه في بدنه، آذوه في كل شيء، إذا جسدي بدني. سافر أصحابه، هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في هذا الموقف يطلب من يعينه على الإسلام، لم يجيبه هؤلاء إلى ما أراد. يصف حاله صلى الله عليه وسلم وشعوره ومشاعره في هذا الموقف العصيب. قال صلى الله عليه وسلم: فرجعت مهموم على وجهي لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني من الهم والضيق ما وعى إلا هو بقرن الثعالب، من الحسرة على كفر هؤلاء. قال: فإذا سحابة قد أضلتني، وإذا جبريل فسلم علي وقال: إن الله قد سمع مقالة قومك لك وما ردوا عليك، وإن الله قد بعث لك ملك الجبال. هذا الملك الجبال، فأمره بما شئت. بالله عليك، من يمسك نفسه في هذا الموقف؟ احنا ناس شرهات وزعلات وقطيعة وهجر بين أصحاب عمرهم سنوات، قد يكون بينهم من الرحم والمصاهرة ما بينهم، عشان موقف زعل وخلص، وبعدها هجر وقطيعة وفجور في الخصومة. رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات من العداء والإذاء، سنوات لا سلم هو، ما سلم أزواجه، ما سلم أصحابه، ما سلم أهله، ما سلم بني هاشم حتى من الإذاء. في هذا الموقف، موقف الآن، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ملك الجبال. قال ملك الجبال له صلى النبي صلى

0: تسلم.
1: يا محمد مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبين الجبلين المحيطين بمكة، يعني أطبق عليهم الأخشبين ما يبقى منهم أحد حي. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شوف الرجاء، شوف الرجاء، شوف الرحمة منه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن الصعب الصعب. جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، ولو دعا عليهم أو أمر الملك بأن يطبق عليهم الأخشبين ما ظلمهم صلى الله عليه وسلم، ولكنه رحمة مهدة. وفعلا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، وأخرج الله من أصلاب هؤلاء المشركين من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. تذكر، الراحمون يرحمهم الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: وداد عملت اللي حكيت لك عنه؟
1: طبعا يا مرت عمي، وانا بقدر اتاخر بس بدي اروح اجهز لبس محمد.
0: خلصنا كل شيء، يلا روحي يا دوب قبل ما يجوا الضيوف. البس الفستان الاسود يا هدى، الاسود ملك الالوان.
1: والله متوتره، متوتره كتير كمان.
0: بتدخلي القهوه، بتقعدي شويه وبعدها بتقومي.
1: حاضر يا ماما، حاضر.
0: يا رب يطلع من نصيبك يا عيون ماما.
1: يا رب.
2: اسمعوا يا جماعة، كاتب الكتاب إن شاء الله الخميس الجاي.
3: على خير إن شاء الله. امسك يا فارس، تعال يابا امسك هالحلو حل حماد.
4: تفضل يا عم أبو محمد. اتفضل يا محمد.
5: مبروك للعرسان يا عمي، مبروك يا فارس.
2: اسمع يا ابني يا فارس، بنتي إياك تحط هدى بعينيك، أمانة عليك يا فارس. بنتي أنا مربيها على الغالي، بديش أشوف دمعتها نازلة. الله يرضى عليك يا ابني.
4: ولو بحطها بعيوني يا عم محمد، بإذن الله راح أسعدها قد ما بقدر.
6: ألو؟ آه يا عادل، يا زلمة وين أنت؟ طولت عليا. اوعى تقول إنك مش جاي أو تقول لي عندك شغل.
7: لا كيف مش جاي؟ أنا بهاليوم اللي بتدقف لأخويا فارس فيه.
6: هيك يعني؟ والله شكلك على الباب. لحظة أطلع أشوفك.
7: يا زلمة إلي ربع ساعة واقف، اطلع علشان أقول طلع الزين طلع الزين. سكر، خلصت لي الرصيد.
8: مبارك يا عريس.
6: الله يبارك فيك.
8: أي إلي خاطر أقرصك من ركبتك علشان أحصلك بجمعتك.
6: تفضل تفضل يا عادل، تعال عرفك. هذا محمد أخو العروس، بصراحة شاطر كتير بحاجة اسمها سيارات. دقيقة بس أعرفك عمي، عمي أبو محمد أبوها لخطيبتي.
8: يا هلا، تشرفنا. كيفك يا محمد؟ على هيك خلينا نحكي.
6: بس ما تكونش جاي تشتري سيارة.
8: وليش لا؟ محمد بساعدني.
6: يلا يا عادل، يلا منه بتبارك لي ومنه هاي محمد، إلك زمان بتقولي بدي أشتري سيارة، هيو بساعدك. وما شاء الله عليه شاطر كتير بحاجة اسمها سيارات.
8: وأنا حلاقي غير محمد يساعدني؟ خد يا محمد حط لي رقمك علشان بكرة أتصل عليك ونروح نشتري السيارة.
6: آه يا عمي، من شاف أحباب مصلحته ترك أصحابه. بشوفكوا عطول أخدتوا أرقام بعض وبتكترنوا. طيب أنا رايح أقعد مع الناس وإنتوا خذوا راحتكم.
5: أنت البركة كلها يا أبو نسهم.
8: مالك يا فارس، أنت هلقيت خلاص بطلت تفضلنا؟ خلاص ربنا يهنيك
6: يا سيدي. عقبالك يا رب، ان شاء الله بنفرح لك عن قريب.
8: الله كريم، الله كريم ان شاء الله.
0: كل هالخطوبة هذه اللي انتوا عاملينها مش نزلالي من زور؟
9: يا فارس يا بركة الدار ونورتها، ليش ليش مش عجباك؟ البنت كويسة واهلها محترمين، وبعدين تنسيش انه صاحبيت بنتك ألاء، وألاء شكرت فيها، وألاء لما بتشكر في واحدة بتكون خلاص يعني كويسة.
0: انا مش على البنت، انا بس نفسي كان اخطب له بنت اختارها على ذوق الراقي، متعلمة تعليم بليق فينا، بنت إلها بصمة بالمجتمع اتباهى فيها.
9: لا اله الا الله، ومالها بنت الناس هادي؟ مالها بس؟
0: إيه بتفكر حالها وهي بهالفستان الأسود إنها ملكة جمال. فستانها إبصر من وين جايباه، وكلكم والله طقم الفناجين اللي قدمت لنا فيه القهوة قديم قديم كتير كتير كتير. يا أبو فارس،
9: إم فارس خلصنا، بكف عاد. ابنك اختارها، هو اللي بده يعيش معها مش أنا ولا أنت. أنت بس اتركيه يعيش مع اللي بده إياها. قومي قومي، اطفض اول غرفه بدي انام. قومي بكفي ظلم، قومي.
0: هذا بس اللي شاطر فيه، اتسكتني وبس، ومش طافي الضو ومطفي لحالك.
9: ايش بتتمتم بالحكي يا فارس؟
0: ولا اشي ولا اشي، اصبح على خير.

0: الاء الاء تعال اقول لك يا اختي شويه. اليوم بدي اروح عند هدى بس مش عارف ايش بدي اخذ لها.
1: اي حاجه حلوه.
0: ما هو اي حاجه زي ايش يعني؟ انتوا البنات شو بتحبوا اكثر اشي؟
1: اصبر يا فارس، معيني بفكر لك. اسمع، خذ معك عطور، دبدوب احمر، ورد، شوكولاته، ساعه، يعني هيك البنات بالعموم بحبوا.
0: يعني هي فيش اشي معين بتحبه؟
1: بتحب تذكرت، بتحب الفراولة.
0: قعدنا لمزحك، يعني بدي اخذ معي عند خطيتي فراولة مثلا؟
1: والله بحكي جد الجد، بتحب الفراولة وكتير كمان.
0: طب خلص، اصلا بيني وبينك هو موسم الفراولة هلقيت، باخذ لها معي فراولة.
1: بس اسمع، تاخذ جنب الفراولة اشي، شالة، ورد، اي اشي جنب الفراولة، يعني مش حلوة تروح هيك بس بالفراولة.
0: حاضر، ولا يهمك، باخذ لها اشي مع الفراولة. يعني شالة كويس؟
1: مش تاخذ معك السوق كله، عارفاك كريم زيادة عن اللزوم.

0: اسمع يا محمد، بديش هدى تطلع وتنزل كتير مع خطيبها. صحيح هو محترم ومتربي، بس برضو وصيها.
1: ان شاء الله خير يا ابو محمد. روق اليوم حيجي عليها كمان، بس بالراحة.
0: يا ستي اهلا وسهلا، تنسيش توصيها وخليكي حريصة يا محمد، واوعي تطلب منه اشي.
1: يا ابو محمد ايش فيه؟ كاتب كتابه عليها الشاب.
0: ولو يا محمد، لما تتزوج وتروح عنده على البيت تطلع وتنزل ساعتها على كيفها، لكن طول ما هي عندي مصاريفها وكل اشي علي انا.
1: يحفظك ويديمك يا ابو محمد ويعطيك الصحة والخير، والله يوسع رزقك
0: يا رب. كبرونا، هدى امبارح كانت تلعب واليوم صارت عروس ما شاء الله.
2: قال جايب لي ورد وفراولة. اي والله لو جاب بندورة كان احسن، الفراولة بتخرب دغري والورد بتبل وبموت، وبالاخر كله احمر.
3: وداد ملناش دعوة فيهم، هو خطيبها وهو حر.
4: انت ناسية قديش كنا نطلع يا وداد.
2: اه والله يا محمد، ذاكر لما كنا مخطوبين انا وانت، كل يوم طشة وطلعة وعزايم ومطاعم وشاورما وكباب وكبدة ولحمة. اما هالقيت 24 ساعة بين اربع حيطان، ويا ريت نفشق لحالي كمان في بيت العيلة.
4: كبرنا على هذه الامور يا وداد.
2: يا شيخ ولا كبرنا ولا اشي، خلينا نطلع على مطعم نتعشى ونروح على البحر، والله زهقانة ونفسي اطلع.
3: وجميل،
2: بنخلي عند امك.
3: طيب قومي حضر حالك، هيني بتطلع السيارة عشان نطلع.
2: يسعد لي اياك يا رب.

0: لو ما الغيرة
1: مالها خلاك طالعة ومعصبة اليوم يا محمد؟ ايش فيه؟
0: كنتك يا اخو
1: مالها؟
0: قال شو؟ سبت الولد عندي وراحت تتعشى برا هي ومحمد، لكن لما بنادي عليها تساعدني بشغل البيت بتصير مشغولة ببيتها وبابنها.
1: حقا يا محمد، وش فيها؟ ولا انت غيرانة ونفسك تتعشي برا؟ خلاص بدك اعزمك بعزمك.
0: حقها؟ تلاقيها مفروسة عشان هدى بتطلع مع خطيبها، نسوان وبنفهم على بعضنا، انت ايش عرفك بامور النسوان؟
1: كنت كنا عظيم.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فمن مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الكرم والجود والسخاء. وقد قيل في الكرم بأنه الإنفاق بطيب نفس مما يعظم خطره ونفعه. والكرم قرين الشجاعة، كما أن البخل قرين الجبن. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن والبخل. ولما تزاحم عليه أصحابه رضوان الله عليهم يريدون بعضا من المال الذي جاء به أبو عبيدة رضي الله عنه من البحرين، قال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من مال فلن أدخره عنكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجبن والبخل. نبينا عليه الصلاة والسلام جوده وكرمه ما كان له مثيل، وهو وحده عليه الصلاة والسلام الجدير بقول القائل: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ومن كرمه عليه الصلاة والسلام ما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، يعني ما طلب منه شيء قط فقال لا. من كرمه عليه الصلاة والسلام قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكما قال ابن القيم رحمه الله: كان جوده يشمل جميع الأنواع، يجود بطعامه، يجود بثيابه، يجود بماله، يجود بوقته، يجود بجاهه، يجود بعلمه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن جوده عليه الصلاة والسلام بثيابه ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه بقميص له جديد، فقال أحدهم: يا رسول الله، ما أحسنه، ما أجمله، أكسنيه، فداك أبي وأمي. فخلع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك القميص وأعطاه الصحابي، ثم دخل بيته فقال له الصحابة: ما أحسنت ولا أجملت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقد علمت أنه لا يملك غيره سوى ذاك القميص البالي. فقال رضي الله عنه: ما سألته لألبسه، وإنما لأجعله لي كفنا. من جوده عليه الصلاة والسلام بوقته أن وقته كان مبذولا للناس، يعلمهم، يفقههم، يجيب على أسئلتهم، يحل مشكلاتهم، يفتيهم في نوازلهم. من جوده عليه الصلاة والسلام بجاهه أنه كان يبذل شفاعته، عملا بقول ربنا جل جلاله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقد أرشدنا إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. شفع لما حصل خلاف بين بريرة وزوجها مغيث حين عتقت فأبت أن تبقى معه وكان يحبها حبا شديدا، فجاءها عليه الصلاة والسلام قال لها: ما عليك لو بقيت معه؟ قالت له: أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فكان رضي الله عنه يسير في طرقات المدينة ودموعه على خديه شغفا بزوجه، وسبحان مقلب القلوب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: باسم رب الشهداء والمقاومين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته دائما في هذه التغطية المستمرة من قناة المنارة. ضيفنا الليلة رجل عاش عقودا من الصراع مع كيان العدو، مفكرا ومناضلا وصاحب رؤية في المقاومة ونبض الشعوب وموازين القوى. هي إطلالته الأولى عبر المنار منذ اندلاع الحرب، المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق، ومعه لسنا نبحث عن قراءة تحليلية لآخر أخبار الميدان والسياسة وجديد الحرب التي امتدت من غزة إلى لبنان والإقليم، بل بحثا عن إجابات ربما عن السؤال الأقدم والأصعب: من يملك القدرة على فرض إرادته في هذا الصراع؟ ماذا بقي من موازين القوى؟ هل استعاد العدو ردعا اهتز، أم أن فائض القوة لم ينجح في حسم المعركة؟ وفي المقابل ماذا حققت المقاومة، وماذا عن مفهوم وحدة الساحات بعد امتحان الحرب الأخيرة؟ وبين الهدن والمفاوضات والمهل، هل نحن أمام تسويات تعيد رسم المنطقة أم مجرد استراحة بين جولتين؟ أسئلة نناقشها مشاهدينا الأعزاء مع ضيفنا الأستاذ المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. أهلا وسهلا
1: بك.
0: كنا بالفترات الماضية قبل هذه الحرب، خلال الطوفان وبعد أولي البأس، كان عنا إطلالة أو أكثر معكم تقييمية، يعني دائما معكم الأسئلة تتخطى الحدث بلحظويته وهي أحداث كثيرة. لنبدأ من سؤال المطروح الآن، هل يعني حسمت موازين القوى، شكل المنطقة، هذه الحرب الأخيرة التي حصلت، كيف تنظر إلى يعني ما أفرزته حتى هذه اللحظة على الأقل؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السؤال تضمن نقطة مهمة أو إشارة مهمة تتعلق بميزان القوى، وأنا أعتقد أن هذه مسألة أساسية لدراستها وقراءتها بدقة، لأن السياسة كلها تتشكل من بعدين: بعد المواقف، الموقف، وبعد ميزان القوى. فيما يتعلق بالموقف، هو يحدد الإنسان فيه موقفه الاستراتيجي والمبدئي والأهداء الأخلاقي والكلي والإيماني، من وين يكون اصطفافه، وين يكون موقفه. هذا بعد اللي بيصنف الإنسان أين يقف، شو هويته الرئيسية والمركزية. ولكن البعد الثاني المهم والكثير الأهمية هو فهم ميزان القوى، سواء على مستوى عالمي أو إقليمي أو محلي، أو حتى بالنسبة لأي قضية من القضايا. لأن ميزان القوى بقرر كيف تديرين الصراع، أي موقف تأخذين من الصراع في لحظة معينة، هل موقف هجومي، هل موقف دفاعي، هل موقف تعبئي، هل موقف تتجنبين فيه المواجهة أو تذهبين إلى المواجهة. موازين القوى مسألة أساسية، وهي مسألة تدخل في سنن الله في الكون وفي إدارة الحروب والصراعات، في قوانين، وفي علم الحرب تلعب دور أساسي في تشكيل المبادئ الأساسية لعلم الحرب. لذلك أنا برأيي أن كل السياسي عندما يبدأ الإنسان في العمل السياسي أو في القراءة السياسية يجب أن يبدأ من ميزان القوى، وبقدر ما يكون تكون قراءته دقيقة وصحيحة لميزان القوى بقدر ما يكون خط السياسي اللي بده يتابعه بيكون صحيح.
0: نعم.
1: الموقف هذا شيء يعني ما بنقدر نتكلم،
0: وكأنك تضع الإطار النظري لكيفية فهم وقراءة الأحداث انطلاقا من هذه
1: المشكلة. هذه مشكلة صعبة وفي تعدد في المناهج فيها. وعندما يعني فعلا تفكرين بتقدير ميزان القوى بتدخل في ميزان القوى أبعاد متعددة، بتدخل قضايا بتتعلق بالتعبئة، بالقوة، بالعدد، بالسلاح، بالتفوق، بالتكنولوجيا، وبتدخل أبعاد تتعلق بالموقف الشعبي العام، بالمعنويات، بالمواقف اللي بخدها الإنسان. وفي عوامل دائما متعددة عندما تدخلين في أي موضوع من هذه المواضيع. الآن العوامل الكثيرة يمكن ما يصير في خلاف حولها، بس وين بيصير الخلاف؟ أيها يعني العامل الأكثر تأثيرا والأهم في هذا الصراع؟ فمن هون أنا بتقديري التركيز على هذه النقطة هو مهم جدا، ومهم أيضا في التعبعة. يعني في هناك التعبعة الإيمانية والمعنوية والشجاعة والثقة والإيمان، هذا جانب، ولكن أيضا عندما يقدم للمقاتل أو للشعب مشروع هجومي أو مشروع حرب أو مشروع مواجهة، يجب أن يصير هنالك قراءة دقيقة لميزان القوى تعطيه درجة من الثقة أنه يستطيع أن ينتصر، وليس فقط يعني طبعا المؤمن هو منتصر بكل الأحوال، هو منتصر بالاستشهاد ومنتصر بال يعني المعركة، هو الذي يكسب الحسنيين. ولكن إذا بدنا نحكي عن المعركة، الانتصار في المعركة، هذيك مضمونة بالموقف وبالقضاء هي موقفك الأساسي، إنك تستشهدي، إنك تحفظ إليك الجنة وإلى آخره. ولكن في أثناء المعركة كيف تحسبي القوى أو العوامل المختلفة اللي بتلعب فيها؟ أنت هون بصير اختلافات. أول شيء في تقييم قديش كل عامل له أهمية من العوامل اللي عندنا، عرفت كيف؟ يعني مثلا نيجي الآن لو فرضنا بدنا نعمل تقييم عام للوضع الحالي في الحرب الكبرى الدائرة بين أمريكا وإيران. طبعا مش بس إيران لوحدها، إيران حلفائها ومحور يعني المحور أو جبهة المقاومة على مختلف امتداداتها. في عندك عوامل كثيرة، عندك أولا العامل الأمريكي اللي هو بيلعب دور رئيسي في هذه الحسابات بما يمتلكه من قدرات يعني مالية، قدرات عسكرية، تكنولوجية، إمكانات جيش إلى آخره، أيضا بما يمتلكه من حلفاء، هل حلفاء ولا هو معزول وهو يعني وضعه ضعيف، أو كمان العوامل الأخرى الضاغطة عليه، إنه هل هو القضية اللي دخل عليها فشل من أولها. يعني أنا في هون بتيجي المشكلة اللي بكثير من الأحيان بيواجهها الإنسان في النقاش، إنه بيعملوا تقييم لموازين القوى، بنكفئوا يقيموا الوضع العربي أولا. طب الوضع العربي بصورة عامة سيء وضعيف وإلى آخره، فبعدين الوضع العام اللي أنت بتكوني فيه كمقاومة بدك تغير العالم، أنت بادية من موقع الآخرون متفوقين فيه من ناحية ميزان القوى والسيطرة العالمية. فأنت إذا بدأت بالتقييم بدراسة الوضع الداخلي والذاتي بصورة مطلقة، دائما النتائج غير إيجابية، لأنك أنت بدك تنتقلي من الضعف إلى القوة، بدك تنتقلي من حالة يعني التخلف أو التخلف العسكري أو هذا إلى حالة أقوى. ولهذا أنا أرى أن المنهج الصحيح في قراءة الوضع في ميزان القوى أن نبدأ بقراءة وضع الخصم المسيطر. وهون بتيجي الآية الكريمة.
0: يعني للأسف دائما الآية معكوسة، يعني ننسى يعني كل مشاكل أمريكا مغفورة، كل مشاكل العدو مغفورة، الجميع يركز على نقاط الضعف.
1: إيه؟ هذا حتى يهزموكي. اللي بيركز على نقاط الضعف هو العدو والقوى الأخرى اللي هي فينا، أو اللي بعض التيارات اللي بتكون في داخل صفوفنا لكن ميال للانهزام او مش شعري بتقيس عوامل في القوة مختلفة عن العوامل الصحيحة. لذلك أنا أرى حتى الآية الكريمة فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لحظة، هذه الآية بتقول لك حللي وضع خصمك مش بس وضع نفسك، وإذا بتشوفي سلبيات عندك لسه عندهم سلبيات أكثر، إذا بتشوفي نقاط ضعف عندك عندهم نقاط ضعف، وهذا إشي مهم في القراءة الاستراتيجية لميزان القوة.
0: أستاذ منير شفيق اسمح لي، يعني حضرتك كلام مهم جدا ونحاول أن يعني نستظل بالفكرة التي تقولها، وهنا أقتبس مما قلت قبل هذه الحرب حضرتك بإطلالات، كنت تقول أنه ميزان القوى كان يتحول بالرغم من المشهد العام بعد الطوفان وكل ما جرى وحرب أولي البأس، كنت تقول أنه ميزان القوى كان يتحول تدريجيا لمصلحة المقاومة بعد كل ما جرى من غزة إلى لبنان وإيران، هل ما زلت تقول ذلك اليوم بمعنى أنه الحرب أعادت تصحيح، أم أنه الحرب برأيك أعادت تصحيح ميزان القوى لصالح إسرائيل والولايات المتحدة؟
1: لا، أنا بالعكس، هلأ في ناس بيعتبروا أنه اللي صار في غزة، لو أخذنا مثال أساسي اللي هو بعد طوفان الأقصى، في ناس بيعتبروا أنه بالعكس من البداية كانوا معتبرين أنه من يوم ما صار القتل والتدمير والإبادة والهذا صار، وكثرت لما تقولي أنه إحنا ميزان القوى لمصلحتنا وأنه المقاومة عمال تنتصر، كيف عم تنتصر؟ في شوفوا قديش طلع 10,000
0: شهيد
1: 20,000 جريح، شوفوا كيف الجيش الإسرائيلي، بعدين شوفوا الطيارات والهدم، وشوفوا الأطفال الممزقة أجسادهم وإشي، فكما تحكوا بالانتصار. أنا الحقيقة بهذيك المرحلة وما زلت أعتبر على مدى السنتين الأولى والثانية كانت المقاومة منتصرة عسكريا وحققت انتصارات عسكرية، وكان الجيش الصهيوني بقضه وقضيضه وبما يمتلك من دعم أمريكي غير قادر أن يحتل غزة لمدة سنتين. هذه مش لعبة. طيب هذا الجيش اللي كنتوا تعتبروه أنتوا وما زلتوا أنه هو الجيش الرابع في العالم والأكثر، واللي بيمتلك التكنولوجيا المتطورة رقم واحد، واللي مدعوم من أمريكا للآخر ماليا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا وبالقذائف، طب كيف بتقولوا أنه كانت المقاومة منتصرة؟ فأنا بس بقول لهم قولوا لي كيف الجيش الصهيوني كان ب 48 أو ب 56 أو ب 67
0: صحيح
1: كان يكتسح غزة بسرعة هائلة، بأسبوع احتلها، وكان يحكمها بأربع جيبات، أربع جيب يعني من سيارات الجيب، أربعة مقسمة لأربع أقسام، وحكمها شو 18 سنة 20 سنة بهالطريقة. هذا وضع. طب كيف هلأ إله سنتين مش قادر يحتل غزة، وكيف هلأ يعني الشعب صامد وعم بتصير أساطير في القوة؟ وهذه مفسرة ببعدين، في التفسير الديني طبعا إرادة الله وإلى آخره، بس في تفسير أيضا علمي ومقروء عسكريا، وهو أنه كانت المقاومة عندها أنفاق محصنة وغير سهل الوصول إليها أو تدميرها، وكان المقاومة مؤمنة نفسها من الطيران ومن التفوق الكاسح للعدو، حتى لدرجة كان من أول لحظة كان واضح أنه الكيان الصهيوني مسيطر عسكريا على الجو وبيقدر ينزل الدبابات يروح على غزة في أي مكان، ولكن فجأة تبين أنه دخل على غزة، وين العدو وين المقاومة مش مبينين لأنهم كانوا بالأنفاق، فبيضطر هو بالنهاية يوقف، بده يعبي مية، بده يقعد، وين بده يروح؟ بدور يحوس، بس وين ال
0: يعني بقينا من الشمال إلى الجنوب ثم نعيد الكرة من الجنوب إلى الشمال وتتكرر هذه
1: من أول لحظة بيقدر يتحرك هو زي ما بده، ولكن ما فيش عدو يقاتله، فيش يعني مش شايف منطقة فيها استحكام أو فيها مركز. ليش؟ لأنه كانوا كلهم مضموبين بأنفاق غير مرئية.
0: هلا بعد في هناك من يقول هل هناك أنفاق؟
1: خلينا نكمل.
0: نعم.
1: فبالتالي كان مضطر يوقف، لما يوقف كان يطلعوا له من الأنفاق وبسلاح بسيط اللي هو 124 هذا يعملوا له كارثة، يعني دبابة ينسفوها وإلى آخره، وصارت الناس تتمسخر كيف بيطلعوا بالشحاطة ولا بيطلعوا بالحفا وبنزلوا ضربات. وأنا برأيي سنتين كل الاشتباكات الصفرية اللي صارت في غزة تمت بمبادرة من المقاومة، مش من الدبابة داخلي والطيران بضرب، ولكن ما كان يقدر يضرب المقاتلين المقاومين، مش موجودين يطلعوا لهم. فانتقلت المعركة في غزة إنه المهاجم انقلب إلى مدافع والمدافع انقلب إلى مهاجم عمليا، وتبين إنه الجماعة مستعدين لحرب طويلة الأمد. الأنفاق فيها مية، فيها غذاء، فيها سلاح، فيها صناعة، فيها كل يعني الشروط اللي بتسمح لها تصمد تحت كل الظروف. فقط كان هناك نقطة ضعف واحدة ما إلاش علاج، اللي هي قتل المدنيين والإبادة، اللي هي الطيارات والهدم وتضرب الأطفال والمدارس والمستشفيات وإلى آخره.
0: إبادة.
1: ولكن هذه كلها جرائم حرب. هذه جرائم الحرب إذا بتقرأي بنتائجها الفعلية، صحيح هي كانت كارثة على الناس،
0: لكن مردودة على إسرائيل،
1: سمعتها دبحت، سمعة الكيان الصهيوني. وهلأ منشوف آثاره في أمريكا كيف وضع النفوذ الصهيوني بتاير، وكيف وضع الكيان الصهيوني عالميا، حتى لدرجة أنه ترامب قال لنتنياهو أنت منبوذ عالميا.
0: صحيح.
1: شوف قديش مهمة، يعني قائد الجيش اللي كان الناس معتبر انه هذا اللي بضربه بخبط في غزة وبضربه بخبط في لبنان وبضرب في سوريا وبضربه بعربد وبصرخ وبعد بده يحارب ايران والى اخره. طيب اذا هذا القائد اللي في ناس اعتبروه عبقري وذكي وانه بيقدر يشتغل، انا كنت اشوفه فاشل جدا. ليش؟ لانه اذا واحد بقود بلده او بقود جيشه إلى كارثة إنه جيشه بيقدرش يحتل غزة لآخر لحظة، لحد هلأ مش محتلها،
0: ما في حسم، يعني جبهات سبع دون حسم، هذا الذي يقال إنه أنت تتحدث عن حروب يا نتنياهو بجبهات سبع دون حسم.
1: طيب إيش معناتك إنك شاطر؟ أنت لازم تحسب، يعني هو بالسبعة وستين كنت بتقولي له إنه بدون حسم، ولا بالسبعة وستين حسم؟
0: نعم.
1: إنه احتل غزة كلها، واحتل الضفة، واحتل القدس، واحتل الجولان، واحتل سيناء. خمسة أيام وثبت الاحتلال وركز وأنهى أي مقاومة، يعني عمليا تقدر تمنعه أنه حتى يعمل نوع من الاستقرار. طيب فأنا إذن هون بقول التحليل بالتقدير الموقف متعدد الأسباب. فالذي العامد اللي بيعتبره هو أو اللي بيعتبره البعض اللي قوة الطيران والقتل وقتل المدنيين،
0: بقول لك نحن هزمنا، أبادوا، دمروا المباني، أبادوا الشعب في غزة، انظروا ماذا فعلوا. وهنا السؤال، يعني دائما يطرح أستاذ منير شفيق فكرة الاستراتيجي والتكتيكي، وأنه إسرائيل استطاعت أن توقع خسائر كبرى بالقيادات وغير ذلك، لكن هل استطاعت أن تستعيد ما فقدته كما يقال استراتيجيا بمعنى أدق، يعني فكرة الردع، استعادت قدرة الردع، أم أنها ستحتاج في كل مواجهة إلى أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية موجودة بصورة كاملة إلى جانبها لتتمكن من خوض حرب؟
1: طيب أنا برد على هذا الكلام كالتالي، بقول لهم قصة أنه عدد الشهداء والجرحى بجانب الشعب، يعني بجانب قوة المقاومة، لا يجوز أن تعتبر معيارا للهزيمة والانتصار. وفيش حرب في الدنيا القيادة العسكرية أو السياسية بيكون مقياسها هو قديش في خسائر بالأرواح أو بالماديات، لأنه اللي بدخل حرب هدفه الأساسي هو الانتصار، وما بعد لا القتلى ولا الجرحى، وإلا ما يقعد يضل قاعد في بيته ما يعمل حرب. ليه؟ لأنه القوة المسيطرة بالتأكيد بدها تقتل وتضرب وترهب.
0: بقول لك الأكلاف يجب أن تنتبه إلى
1: الأكلاف. ما هي الأكلاف، لا ما بصيرش تنتبه للأكلاف من قبل ما تتحركي أنت دافع الكلفة. يعني أمريكا لما أجت تتحرر من بريطانيا اللي بسموه حرب الاستقلال، مئات الألوف البريطانيين قتلوا، وأكثر منك كل واشنطن هل تسمع فيها حرقوها كلها، مش دمروا 70% 80%، انحرقت كلها، حرقت الحريق أكلها ما خلاش بيت. الحرب العالمية راح فيها 30 مليون بس من السوفييت، من الروس السوفييت 30 مليون، أو في ناس بيقولوا 25 مليون، 5 ملايين من الجيش الأحمر و25 مليون من الأهالي ونفس الشيء. فلذلك هذا بس البدعة موجودة عندنا،
0: بس مع إسرائيل بحطوا لك إياها،
1: بحطوا لنا إياها مع إسرائيل
0: وأمريكا.
1: لكن حتى يهبطوا الناس، أنا بقول لك بلاش حتى أتركيك من العمل هذا في العمل السياسي العادي. أنا أول ما بديت عمل السياسي بديت في العمل السياسي، لا مسألة بالعمل العسكري ولا إشي. نوزع مناشير، يعني نوزع رقارة وورق مظبوط، وعمل سلمي وقال الآخر سلمي، حكموني 19 سنة، يعني الأكلاف هوني 19 سنة. يعني أنت لما بتقاومي قوة مسيطرة وبدها تحتل، يا إما بتقاوم الاحتلال اللي هو حق إليك، وليش هو العالم كله مقرر إنه الاحتلال ولا الغزو، إنه بلد يعرض للغزو ولا الاحتلال، إنه من حقه بالقانون الدولي وبن الحق الإنساني والدين إنه يقاوم. ولكن هم بيعرفوا بكل العالم فيش مقاومة بدون أكلاف هائلة.
0: أستاذ منير، بعد كل هذا العمر نطل الآن ونناقش، بحثوا هيك في أمل؟ يعني صابك الإحباط الذي يحاولون أن يصدروه إلى قلوب الناس وعقول الناس، من لبنان إلى فلسطين إلى الجمهورية إلى اليمن، يعني هذه حالة عابرة.
1: بدك لتجربتي؟ أنا بديت في حزب شيوعي واشتغلنا في النضال، وثبت لي أنه هذا الطريق غلط وفاشل، ودفعت ثمن غالي فيه، دفعت 10 سنين بالسجن أو أكثر شوي وتضحيات وما تعلمتش وصار وضعي صعب، يعني فشل ولا لا؟
0: نعم.
1: هلا أغلبية الناس اللي كانوا بالخمسينات بهذيك الأيام قالوا والله المسألة مش موفية، دفعنا ثمن غالي
0: بكف،
1: وراحوا يدرسوا ويكملوا علمهم أو يروحوا على التجارة أو يروحوا للشغل. طيب أنا وقفت، طيب كيف بيصير؟ البلاد احتلت، الكيان الصهيوني احتل فلسطين والاستعمار مسيطر، طب احنا لازم نقاوم، طب هذيك التجربة ما زبطتش ودفعنا ثمن تاني. كان صار في 68 بعد 67 انه تأييد المقاومة، صار في المقاومة الفلسطينية اللي انطلقت بال 68 وتغيرت قيادة منظمة التحرير، وصار في مشروع مقاومة جديد، مرحلة جديدة تماما على المستوى الفلسطيني والمستوى العربي حتى الإسلامي. فحملنا حالنا ورحنا لهناك ودخلنا على المقاومة، وبديت الأكلاف كالعادة، شهداء والآخر، وأنا في هذه في مرحلة مراحل، يعني فقدت شقيقي شهيد يعني في هذه المرحلة. ومع ذلك وين انتهينا؟ لما انتهينا ب 82 في لبنان بين تماما انه رغم كل الاكلاف اللي دفعت، ما تفكري انه هوني بس انتو جديد، الاكلاف كل عمرها بعشرات الالوف اللي دفعناه بهذيك المرحلة.
0: نعم.
1: سواء كان في ايلول في الاردن، سواء كان في الحروب اللي صارت في لبنان وبنتين 82.
0: صحيح.
1: بعدها في الساحة الفلسطينية توسع اليأس وانتشر، وصارت طلعت نقمة خلينا نصالح ونتفاهم، ولو شو نضل مركبين راسنا وخلينا نصير عقلاء. أنا بهذيك المرحلة الكارثة هاي قلت لا ما بصير هذا الكلام، احنا اذا معناته هدول اللي قاوموا وتعبوا والله اعطيهم العافية ولازم نبدأ من جديد. فصعبت بهذيك الفترة بال 79 صارت الثورة في إيران، ثورة يعني ضخمة جدا إسلامية، وصار في مقاومة في أفغانستان للغزو السوفيتي ولا آخره، صار إرهاصات جديدة إنه المقاومة يعني تدخل فيها دماء جديدة اللي هي الدماء الإسلامية بهذيك المرحلة. أنا عرفت أنه المرحلة اللي كنا فيها فشلات وأكلنا هواء وطلعنا من لبنان مبهدلين باثنين وثمانين، مش هيك؟ قلنا طيب إيش؟ منروح من أيد المقاومة الجديدة وتعيا مقاومة إسلامية اشتغلي. ومشينا وتحققت الإنجازات اللي عشتيها أنت كل اللي صارت واللي ما زلنا فيها واللي وصلت الآن لشبه حرب عالمية بتخوضها إيران بالإضافة لجبهة المقاومة ككل، اللي لما بدأت بطوفان الأقصى وامتدت للبنان ثم هي لا موجودة بين إيران وأمريكا، هذا استمرار للمقاومة. طيب وإحنا بهذا الوضع طالعة هذه النغمة إنه شوفوا الأكلاف اللي رفعناها في كل مكان، دي سمحيكوش عن الأكلاف اللي صارت في إيران نتيجة هذه الحرب، وهي أكلاف كبيرة. يعني حتى صار ترامب يقول أنا بدي يعني استخدم قنابل لم تستخدم في الحرب،
0: رجعها للعصر الحجري يعني
1: للحصر. نعم. وإحنا الآن بهاي المرحلة، هلأ بهاي المرحلة أفضل من المراحل السابقة.
0: قديش هالنغمة يعني كم عابرة للحقبات الزمنية، نغمة الأكلاف.
1: الأكلاف هاي انسيها انسيها.
0: نعم.
1: ولا أقعد في البيت.
0: حلو.
1: وإذا قعدت في البيت بجوز تجيك أكلاف ما لكيش علاقة فيها، إنه يخرب الاقتصاد في البلد، تدهور الأوضاع، هذه سنة. هذه
0: في ناس قعدوا بالبيت، يعني شفنا تجربة أوسلو، شفنا تجربة، شفنا نماذج بالمنطقة، يعني من قالوا إنه ما أن دعوه بالصراع
1: أكثر أكثر من اللي عملوه الفلسطينيين عملوا أوسلو.
0: فننظر إلى الضفة الآن الذي يشف.
1: هلأ شو صار في الضفة؟ جحيم جحيم.
0: نعم.
1: والأسوأ من الجحيم اللي في الضفة، صار في خطر على المسجد الأقصى بين لحظة وأخرى إنهم يضربوه.
0: صحيح.
1: وصار أكثر من هيك، أكثر من هيك إنه صار في إمكانية إنه لما تشوف كيف عم بتعاملوا

0: الاهداف؟
1: لا حملوا سلاح ولا قاوموا الناس، اجت الحكومه صارت تقول لهم من ايدكم نعمل تنسيق امني معكم، وهلا شوف شو عم بيعملوا. وقعتك انت هلا مشكله هدول
2: هيدي النغمه هلا بلبنان عاليه جدا،
1: عيني عيني
2: سلام و
1: في شيء مع اسرائيل ما في سلام. هو بقول لك انا بدي اعمل سلام، انت بتعرف كل قياده اسرائيل حتى الى ان جاء نتنياهو، والى ان جاء نتنياهو حتى بعد طوفان الاقصى، كل قاده اسرائيل كانوا دائما هم دائما شرسين وبيعتدوا وبيحتلوا وبقتلوا بظلم بخلفوا القوانين الدوليه، ولكن دائما فاتحين باب للتفاهم للسلم، يقولوا ويشجعوا الناس يطالبوا بحل الدولتين ويطالبوا انه بس احكوا معنا بس اعترفوا فينا واحنا منتفاهم احنا وياكم. هلا هذا بهاي المرحله سكروا عليها هاي، حتى
2: اسرائيل الكبرى عم بيقول لك بيحموا الخرايط وشيل من لبنان.
1: يعني اسرائيل الكبرى يعني بدي فلسطين وبدي الاردن وبدي لبنان وبدي سوريا،
2: بده
1: اياه
2: من سوريا
1: بده ياخذ سيناء كمان كلها، وبده ياخذ يوصل للعراق. فانت اذا مع عدو سواء سالمتي او قاتلتي او ايش ما عملتي وراك وراك، يا اما باخذ هذا كله وبضرب هيك بعلن، هو مش انه مخبي
2: يعني، خاصه بهالمرحله يعني ما في شيء مخبى بالمواقف،
1: يعني الحكي هذا بيقدرش حدا يقول اسفته. نتنياهو قدموا له الفلسطينيه اكثر من 90% من فلسطين، ياخذها ويترك لهم 10%
2: كمان،
1: يعني هم والعرب تركوا 20% قالوا له خذ 80% باثنين أربعة اثنين وبالاتفاقات هذا. هلأ حتى السعادة يعطوه 10% قبل 10% ما بده. ايش ما تقولي عملتي شو اللي عامله بسوريا، بقولك انا ما بدي الا اركع هالمنطقة واضع المنطقة، وبدوش الا لغة الحرب. ولاحظة انت لو جيتي سالمتي برضو وراكي، يعني واللي بده يسالمه بلاقي منه عنت وبلاقي منه إهانات. هذا اللي صار في أوسلو
2: صحيح.
1: هلا اليوم اللي احنا قاعدين نحكي فيه اللي صار في غزة
2: صحيح،
1: وصلت لدرجة انه غزة عملت له تنازل،
2: هلا اتفقوا يعني خلص. البعض يقول انه هل ستخسر المقاومه بالسياسه ما لم تخسره بالاباده والعسكر.
1: هلا شوف التنازل هذا الاتفاق، هذا الاتفاق الاخير فيه تنازل كبير كبير بديش احكي عنه، لانه اجى نتنياهو رفضه جمله وتفصيلا، يعني اتفاق كاتبه امريكا كتبته على اعتبار خلصنا من القصة،
2: وكوشنر موجود ومصر وتركيا وضمانات
1: ما فيش فايدة. الكيان الصهيوني قراره هيك، نتنياهو قراره هيك، اعمل بدك يا بدك تهرب بملاحك بدك تقبل، ما في الدول العربية حتى بطل بده تطبيع، حتى الدول اللي كانت جاهزة قبل سنتين ثلاثة تعمل تطبيع معه سكر بوجهها. أنا متأكد ما
2: هلا هو يتحدث عن يعني بطريقة سلبية عن تركيا، عن محور سني يريد أن يعني يتوثب لكي يقاتله.
1: طيب حليها.
2: نعم، لكن هل يعني لنأتي يعني هو يتصرف وكأنه يعني هذا أسد صاعد، لكن بما كتب بإعلام العدو بما كتب حتى بالإعلام الأمريكي أنه تبين أنه هو لم يستطع أن يكون،
1: هو فاشل.
2: نعم.
1: وضعيف.
2: لنأتي إلى إيران يعني.
1: لا أنا اللي بدي كمان هلأ ليش بحكي عن ميزان قوة.
2: تفضل.
1: إذا وطأتي نتنياهو إسرائيل في هذه المرحلة، هم كل هذا العصبية عملها وكل هذا التشدد عن ضعف مش عن قوة.
2: نعم.
1: لما كان الكيان الصهيوني قوي لدرجة إنه بخمس أيام بيقدر يحتل خمس دول، ولما ما كانش هيك يتصرف، كان يحتل ويقول لهم تعالوا نتفاهم.
2: يرتكب الجرائم ببعض الاستتار يعني، حتى في السجون يحاول أن يحافظ على صورة أمام الإعلام الغربي.
1: هلا بقول لهم أنا بدي أبيتكم، بدي
2: يعني يدخل بني كثير مع

0: الكاميرات إلى المعتقلات ويمارس. طيب
1: حتى بلاش علاقته بالغرب، علاقته بأمريكا مش الدهورات؟
0: نعم
1: كانت هيك علاقته عمرها مع أمريكا.
0: نعم يقول له ترامب أنه يعني هذه المرحلة الأكثر تأييدا لإسرائيل في تاريخ أمريكا.
1: لا هو بقول أنا أكثر واحد ساعدت إسرائيل. بس إذا جيتي للشعب في داخل أمريكا في انقسام كبير ضده، لدرجة قبل 4-5 أيام في إحصاء أنه 49% من الشعب الأمريكي بأيد اعتقال نتنياهو ومحاكمته.
0: ما يريد ممداني تحديدا عمدة جيبي.
1: سألوه أنه بتقبل الاستفتاء أنه بتقبلوا أنه نتنياهو يتحاكم، قالوا لازم يتحاكم. اليهود الشباب اللي بسموهم الزد هدول اللي يعني من 18 ل 30، في 60% منهم أو أكثر بيعلنوا أنه إيش العازل إسرائيل، ما فيش حاجة إلها تمشي. طيب لما بتيجي أنت بتحكي عن ممداني ولا عبد الرحمن هذا الثاني، في هذا تيار عمره ما كان موجود، هذا انقلب عليهم، هذا تغيير استراتيجي في أمريكا.
0: طب أمريكا اليوم هي الآن تخوض الحروب بصورة مباشرة، يعني ما فعلته بموضوع إيران دخلت بصورة مباشرة حرب رمضان، الحرب المفروضة.
1: هذا راح تقطع صباح الندم.
0: نعم.
1: خصوصا
0: اليوم خلصت 60 يوم يعني.
1: أي خصوصا إنه إيران صمدت وثبتت وصارت ند وردت. وبين انه ما تفكروا انه الامور هيك بتروح، هذه دفعوا ثمن غالي كبير عليها وراح يدفع عليها ثمن. تعرف هي الحرب كلها على ايران من ناحيه استراتيجيه فيها خلل، لانه انت لو بدك واحد ينصح امريكا اول شيء بقول لهم انه الخطر الحقيقي اللي ممكن يواجه الحضاره الغربيه بهذه المرحله، بقولش على مستوى عام، هو الصين العمال يتفوق عليكم عسكريا وتكنولوجيا واقتصاديا وإلى آخره، صح ولا لا؟ عم بتفوق عليهم، تتركوا الصين مرتاحة بتتفرج عليكم كيف عم تتبهدلوا مع إيران وكيف عم.
0: هو كان الرهان أنه تنتهي المسألة بأيام ويتفرغون فيما بعد، يهندسون المنطقة يتفرغون للصين.
1: طيب أنت كيف تعرف الأخطاء؟
0: نعم.
1: كيف تقولي فلان أخطأ؟ كيف لاعب الفوتبول لما بضرب الطابة بتطلع برية الجول بتقولي له أخطأ ولا لا؟
0: صح. إذا عمل أخطأ الهدف.
1: طيب في السياسة بقول أنا بدي أدخل على إيران أحارب إيران، بخلال أسبوع بدي أغير النظام بصوت النظام، وبيجوني رافعين الأعلام البيضاء ومستسلمين. طيب تمام عملت الحرب، أجل أسبوع وين؟ وعملت استشهاد واستشهدوا يعني ناس كبار والقيادة وكف الخامنئي رحمة الله عليه.
0: أنت تعرفه هنا بين مزدوجين.
1: طبعا.
0: أنت تعرف الإمام
1: سليم. لا أقدره تقديرا عاليا.
0: نعم.
1: المهم أنه الآن أنتوا جئتوا بدكم تقضوا على إيران بخلال أسبوع وعلى نظامها، ما قدرتوش، مددته وهلا دخلنا تقريبا بالشهر السادس او بدانا بال
0: 107 ايام على بدء الحرب.
1: طيب وعملكم مش بس هيك، هلا ايران مسكت لكم هرمز، كانت تاركت لها هرمز، تاركت حريه عامه وكذا والى اخره، وعم بتقول لك انا هذه هرمز تفضلوا حاربوا تعالوا خذوها، وهددهم بكل اشكال التهديدات اللي مخطر على البال وغير البال، انه بده يلغي ايران من الوجود وانه بده كذا، وثبت انه ايران مش بس صمدت، مش انه بس فشل، وقف ند كلمه بكلمه بيصرح امبارح هو انه انا عم بتفاوض مع الحرس الثوري. قالوا له ولا بنتفاوض معنا، انت اللي بفاوض فقط السياسي مش احنا. شو عم بيعمل خارج المنطق، خارج أي يعني إمكانية لأنه يعتبر. فأنا بعتبر بمقياس ميزان القوى أنه ترامب ضعيف جدا ونتنياهو ضعيف جدا، ولذلك لاحظي شغلة صار لي يمكن شهرين أو أقل شوي بحكي فيها بتتعلق في غزة الحقيقة وفي الوضع الفلسطيني. صدق. شو هي؟ أنه ما بيجوز يصير وقف إطلاق نار من جانب واحد. وقف إطلاق نار يعني وقف إطلاق نار من الجانبين. إذا فيش احترام لوقف إطلاق النار إلا من جانب واحد، يعني هلأ في غزة
0: هذا ما هو حاصل في غزة وفي جنوب في لبنان.
1: إيه بس لا لبنان مختلفة لسه، لبنان هلأ تضرب تعمل، يعني وضع اختلف الآن. بس في غزة صار له فعلا من 25 أكتوبر لليوم وقف إطلاق نار من جانب واحد. صحيح. وبغتال
0: يقتل أطفال مجازر
1: وبيطلق، وبعدين متحكم بالمساعدات، وراح فتح جبهة الضفة الغربية وجبهة القدس وجبهة المساجين وفتح قصة المسجد الأقصى، كبرت كثير. ومع ذلك وقف إطلاق نار. ليش إحنا منخلي ترامب يتباهى ويعمل حاله زي ديك زي الطاووس لأنه عمل وقف إطلاق نار
0: مش السلام العالمي بقلك.
1: طيب وين؟ إذن وهي نقطة ضعف لازم يعرفوها، أنه ترامب طالما هو حريص أنه يظهر بمظهر أنه هو عمل وقف إطلاق النار، يا بيصير وقف إطلاق النار يا خليه يواجه أنه فيش وقف إطلاق نار.
0: نعم.
1: وأنا برأيي
0: فكأنك يعني تدعو المقاومة إلى القيام برد على هذا
1: 100%.
0: يعني ما في وقت
1: مش
0: نعم.
1: مش مغطيها 100%. بقولوا كيف يا زلمة طيب والوضع؟ قلت لهم لو نتنياهو قادر يحتل غزة تأكدوا تمام زمان دخل عليها
0: كان ضمها وأخذها
1: كان دخل عليها وشلحهم أواعيهم طلعهم للمقاتلين رفعين إيديهم. ولكن عدم دخوله لغزة لأنه مش قادر يدخلها، بس هو مبسوط أنه بيقدر يغتال ويقصف ويقتل ويتحكم بالمساعدات اللي بتيجي طالما الآخرين موقفين إطلاق النار من جانبهم وفي وسطاء بقولوا لهم تعالوا.
0: أعود معك إلى نقطة بعيدا عن هالتفاصيل. اليوم إسرائيل ننظر، وأنت أشرت في البداية، ننظر إلى الخصم إلى العدو نقيم وضعه. إسرائيل استعادت قدرة الردع الاستراتيجية.
1: بس وين بإيش؟ في إيش؟ يعني قدرت إسرائيل تعمل زي ما عملت بال 67؟
0: في تقرير مثلا بنيوز ويك نشر يقال أنه حزب الله متقدم بخطوة على الإسرائيليين وبالتكتيكات، ويتحدث حتى عن هذه المحلقات على أنها مشكلة. منذ كنت أقرأ تقرير أنه تم هناك مناورة للجيش الأمريكي بالتعاون مع الأوكران بموضوع المحلقات وبمشاركة مدرعات، وأنه ما حصل يعني جعلهم يفكرون هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه، جرت مقتلة بهذه المدرعات وهذا واقع.
1: طيب هذا إيش بده حكي؟ وهلأ إيران آخر تصريح حتى قلباف بقايله انه احنا لازم تكون في وضع اقوى نمنعهم.
0: تحدثوا عن تحول من دفاع الى هجومي، هذا ما يحدث.
1: هذا شيء ثاني، وكمان انه لازم يكون وضع ايران تمتلك من القوه الدفاعيه الاعلى. حتى صار بعض الناس يقول شو كنه بلمح على نووي. موضوع النووي ومش عارف، بتحمل التصريح اكثر من وجهه نظر، بس مش هون الفكره. الفكرة الأساسية أنه إيران وقفت له، وهو اللي الآن صار بده يهدي العسكر البعد العسكري ويركز على البعد الاقتصادي. فالآن هذه السمة أنه هو بده يركز على الحصار الاقتصادي، لكن هذه نقطة ضعف له كتير. بتعرف في آخر تصريح له وفيه هذا لازم يكون فيه تراجع، لما يجي بقول في آخر تصريح له أنه المشكلة الأساسية الأولى والأخيرة هي النووي. طب ما أنت إلك شهرين تحكي أنه المعركة الرئيسية بهرمز وأنك بدك هرمز، وقبل يومين قلت هذه بدي أعملها ملكية أمريكية.
0: صحيح.
1: ملك لأمريكا. هلأ رجعت تحكي عن النووي؟ والنووي هو فعلا إيران جاهزة تتفق عليه، بسيط النووي. أنا برأيي ميزان القوى مش لمصلحتهم. يعني في أمريكا في مشكلة كبيرة لترامب.
0: بس هذه حروب طويلة، يعني كنت تتوقع أن تكون الحرب طويلة، هل برأيك سنكون أمام مواجهة ساخنة مجددا؟ يعني هذه الفترة البرزخية بين جولة وربما نحن قادمون على جولة أكثر عنفا أكثر سخونة.
1: إحنا إذا بدنا نبني إجابة على هذا السؤال، عندنا فترة الست أشهر الماضية في حرب بين إيران وبينه، شو النتيجة لحد الآن؟ أنت لو أخذت المذكرة
0: مذكرة التفاهم
1: وقريتيها
0: بنود الـ14،
1: بتشوفي ترامب استسلم، كان على ركبه لما وقع عليها. شوف هذا التوقيع اللي هو بتباهى فيه دائما لما تشوفيكي بحطه بصوره هيك، هالمره موقع عليها بهالتوقيع بس لحسه يعني مش قادر يحضر.
0: حتى في فرساي يعني طريقه التوقيع والايرانيه شو كان عم يعملوا حتى بالشكل
1: بالشكل. بس انت لما تشوفي عمليا هو اخذ روح لما انفتح هرمز بعد التوقيع على هذا الاتفاق، بعدين بدأ رجع ينكد بدلتن، لكن ما زالت الحرب قائمة، ما زالت الوضع قائم. وهو الآن ما عادش يحكي عن برامج له حربية، صار برنامجه اقتصادي، بعدين صار يلمع على يعني طبعا
0: هو التركيز على هرمز،
1: ما ركزش الواحد انه صار هيك، لانه هو بيلعب بالكلام وبالتقلب بالمواقف والى اخره. لكن انا برايي هو وضعه ضعيف جدا، من خدي من ناحيه عالميه. طيب انت يا ترامب، امريكا تدخل على حرب، تفقد اوروبا، ما تخليش اوروبا حلفائك، تخليش اليابان حلفائك، وين مين حلفائك؟
0: يعلن عن إلغاء مناورات مع كوريا الجنوبية لأنها ما بدها تكون جزء من الحصار والمشاكل.
1: شو هذا؟ هذه عزلة، هي ضعف مش قوة. يعني أصلا القوة اللي كانت لبريطانيا وأمريكا وروسيا بالحرب العالمية الثانية على هتلر إنه هم كانوا قادرين يحشدوا العالم معهم بتوسيع جبهتهم. هذا ما عنده جبهة، هو بنفسه بعضلاته بيشتغل، وكيف بده ينتصر؟ فلذلك
0: هل كنت تتوقع مثلا حديث عن أزمة ذخائر، عن موضوع الصواريخ هذا الذي كتب
1: وحكي عن زادت البلطين؟ طيب أنت بتعرف بنحكي على غزة، مش أنت قلت على الأكلاف والإشي. طيب غزة لما بتحسب أنه في 200 ألف طن متفجرات انضربت على غزة، طيب الكيان الصهيوني منين له في مخازنه يكون 200 ألف ولا 20 ألف؟
0: يعني أمريكا أنفقت في غزة؟
1: معناته كان الجيش الصهيوني بيقدرش يواجه غزة أكثر من شهرين، ثلاثة، أربعة أشهر، لولا المد الأمريكي بالصواريخ وبالقنابل والهذا. لا، المعادلة كلها هالمرة بتختلف عن اللي أنت سألتيه المراحل السابقة. المراحل السابقة كنا ناكل ضربات ثقيلة وكان الوضع غير عن هلأ، ونعود أن يطلع شباب جداد وتتكمل القضية، يعني تتراكم. هلأ لا، هلأ إحنا ما زلنا بهذه المرحلة. واللي بقول
0: إن لم تطوى الصفحة لتأتي مرحلة جديدة، المرحلة مستمرة،
1: مستمرة هاي المرحلة، ما انتهت هاي المرحلة. الحرب ما انتهت لا مع إيران وأمريكا ولا هون في لبنان ولا بغزة ولا في حتى في سوريا، ما انتهت.
0: أستاذ مهير شفيق، يعني بالمحور الأخير، جبهة لبنان، الحرب التي يعني نشبت، العصف المأكول 15 شهرا، مما يعني يعرفه الجميع من إطباق وحصار والمقاومة، يعني لم يعد يعرف أحد ما الذي تفعله، وأتت هذه المرحلة وتبين أنه هناك جهوزية لمعركة وجرى ما جرى. أيضا أريد أن أستمع إلى تقييمك إلى هذه الجولة، وحضرتك عايشت في لبنان فترة 82 وما جرى وكيف صعدت مقاومة وصولا للتحرير وال2006. يعني البعض يقدم هذه المرحلة على أنها خلص طويت صفحة المقاومة من أول البأس وانتهت في لبنان.
1: هلا أنا ما بدي يعني أجتهد هون، خليني أقرأ الوضع في لبنان مرة عن مرحلتين. مرحلة فعلا بعد أولي البأس يعني أنه هذه يعني صار الوضع صعب جدا وإلى آخره، وفعلا كان وقف إطلاق نار من جانب واحد وإلى آخره. المرحلة الثانية أنا برأيي غير شكل هلأ، ويعني حتى لولا خربوا الاتفاق تاع جنيف كان الوضع اختلف، كان الآن الكيان الصهيوني منسحب من غزة ومن لبنان ومن سوريا. طبعا لو طبق اتفاق جنيف
0: هذه المعادلة برأيك؟
1: ايه طبعا.
0: نعم.
1: هلأ شو بدك بالتفاصيل؟
0: الاستثمار الأمريكي كبير،
1: ما تدخلي على التفاصيل. نعم. النظرة العامة أنا برأيي اللي عمله نتنياهو مأزوم، ولا مع حدا، هو ما حدا بثق فيه ولا حدا بيقدر يتقرب منه، ولا بده هو ما بده حدا، هو بخدمك، هو بخدمك بيستفز كل الناس، كل الناس ضده. ونفس الشيء في غزة، حتى مادينوف هذا تبعهم اللي هو ممثل لترامب في غزة وجاي يخدمه موظف، عمل اتفاقية راح قال له روح كب هاي. طب كي هذا هيك بتعامل مع كل الناس؟
0: نعم.
1: ولذلك مصيره الفشل ما في فايدة.
0: نعم.
1: مصيره الفشل ما فيش حاجة الواحد يدخل في تفاصيل ايش صار بالتفاصيل في كل حادثة، لا.
0: نعم. بعيدا عن التفاصيل، نظرا المستقبلية يعني كيف سيكون المشهد في لبنان؟ كيف يعني الشعوب هذه
1: كله إذا بدك الحقيقة الوضع العالمي كلياته له بعدين. في بعد أنا كتير صرت مطمئن له، إنه تياسة أمريكا تركت الصين تقوي حالها وتتفرج عليه وتتسلى وتراقبه ويقوم بهذا، وهي العدو الأساسي. هلأ شوفي اللي ممكن يضرب أمريكا مضبوط وسكر عليها هذا، هي اللي بتمتلك التكنولوجيا بكثرة وإشي والإلى آخره، وهذا لما هو يخسره كمان حركة الشعوب والقوى المستقلة راح تنهض. تعدد القطبية اللي ممكن ينشأ في المرحلة القادمة راح يوجد أوضاع أكثر مواتاة.
0: بس ماذا لو هزمت إيران؟ هل كانت ستكون الصين مرتاحة؟
1: لا لا لا لا شيء، لا كانت كارثة كبرى.
0: نعم.
1: وأنا ما بحط لو
0: يعني بتصير، وكأن إيران جنبت الصين أيضا
1: طبعا. ما هي الصين بكيفة؟ ليش أنا بقول لك هلأ طورتوا بإيران عم بتدفعوا ثمن وبتضعفوا وبتبهدلوا وبتكشفوا.
0: نعم.
1: والصين قاعدة تتفرج عليه، وهي اللي مفروض تكون عدوها رقم واحد.
0: نعم.
1: ولذلك أنا هلأ صرت مطمئن إنه هاي الحضارة الغربية رايحة، يعني مش راح تقدر تصمد.
0: نعم. هل كنت تتوقع أن تقوم إيران بضرب أمريكا بقواعدها ولو كانت في المنطقة؟
1: لا، بهذا المستوى ما كنت متوقع اللي وصلته. لأنه كنت متوقع صمود ومتوقع أنه مش ممكن يصير استسلام، وراح يصير في حرب طويلة الأمد وبالآخر تنتصر إيران، كنت أيضا متوقعه. بس أنه تكون بهالسرعة بهالقوة وتصير تتصرف كالند وهوا بهوا وكل تصريح قبال وتصريح أقوى منه ومش بالمزايدة، يعني بقول أنا بدي أخبطك، بتقول له تفضل منشوفك منرد عليك، بس هو اللي بتراجع. هلأ هي مش عم بتجاوب، هذا تبين إنه مش عم بتجاوبوا عن حماقة، بتجاوبوا ومركنة على حالها إنها قادرة تستوعب أي ضربة وترد عليه أو ترد بمثلها اللي تضعفه أكثر. نعم.
0: جنرال قاني، اللواء قاني، خلال الحرب استخدم، كان عنده بيانات استخدم فيها جبهة المقاومة الموحدة، وكان يتحدث عن لبنان، عن غزة، عن العراق، يعني هذه النظرة. والآن اليمن يعني جزء من المشهد، كان يحكى نظريا عن وحدة الساحات. برأيك هل كرست هذه الحرب الإمكانية العملية لفكرة جبهة الموحدة، جبهة المقاومة الموحدة؟
1: لا، أنا برأيي مش كرست، أوجدت وضع جديد لمرحلة جديدة تكون أقوى وماخذ ظروف جديدة. شو المشكلة؟ يعني ليش يكون في إشي معين لازم يصير يتسكر؟ هذا أدى خدمته وأدى ودخلنا في مرحلة جديدة. المرحلة الجديدة بدنا نواجه فيها ميزان قوى جديد.
0: نعم.
1: على ضوء بتترتب الأمور.
0: وأنه الطرف الآخر هذا العدو يعني الأمريكي الإسرائيلي يرفعون شعار ومن معهم في المنطقة أنه خلص هل فكرة المقاومة انتهت؟ يعني تطوى صفحة الحشد الشعبي في العراق المقاومة
1: كأني حاسس أنه هالصوت خفت كتير. موجود موجود في فلسطين كتير موجود في فلسطين كتير
0: حتى وهالمشهد هيك
1: لا بس شفته خفت ما عاد بالنبرة كان في عبة 3 أشهر 4 أشهر هدها لأنه نتنياهو حتى شوف في غزة مثلا أقول لك كنا بالزمانات نحن نضحك ونمزح أنه لما تصير في مشكلة يقولوا اطمئن على وطنية إسرائيل أنه هي اللي بدها تخرب المشروع حتى أوسلو انه يعني انه كيف بدها تصير
0: البلديه ما يضحك يعني
1: هلا انا بقول لك اطمئنوا على نتنياهو اي شيء اي مشروع حيخرب لهم اياه
0: نعم
1: هو لانه هلا هو ايش اللي صاير معه اللي صاير معه انه نتنياهو مش بيقدرش يوقف الحرب بيقدرش يروح للسلم حتى لمصلحته ليه لانه هو اذا وقف الحرب فورا بده يواجه لجنة التحقيق في تقصيره بموضوع طوفان الأقصى وهذا رح يدينه إدانة هائلة وإذا وقف الحرب في عليه قضايا يعني فساد وأخلاقه إلى آخره فلذلك واحد بقاتل وما عندوش قدرة يوقف القتال اللي ما عندوش قدرة يوقف القتال معناته مهزوم معناته مهزوم
0: أستاذ منير شفيق دائما معك يعني الإطلالة هيك نظرة تكون مختلفة بالختام ماذا تقول يوم لمن يتابعك لمن يشاهدك يعني حضرتك تتحدث من تجربة وبالرغم من كل شيء يبقى دائما يعني صاحب القضية عنده أمل ونظرته تفاؤلية بالرغم من كل محاولات التيئيس أترك هيك الختام لألك
1: أنا الحقيقة متفائل خيرا ومتأكد إنه نتنياهو وترامب إلى فشل وإذا هدول فشلوا كل ما سيأتي بعدهم سيكون يعني لمصلحة العالم ولمصلحة الإقليم ولمصلحة فلسطين ولبنان وكل الدول العربية هذا شايفه هيك هلأ مش راح يصير هيك بجرة ألم ولا راح يصير باللحظة أخرى بجوز يصير في مواجهات أخرى سطحيات أخرى تكاليف أخرى ولكن هذا لابد منه
0: نعم. أستاذ منير شفيق يمكن لقائنا الأول بعد شهادة الإمام السيد علي الخامنئي أذكر بآخر لقاء تحدثنا عنه كنا نتحدث عن إيران وسألتك عنه عن لقاءاتك بحب هيك بالختام ما الذي يعني أنت التقيته تعرفه ما الذي يعني كيف خبر تفاعلك مع خبر شهادته كيف يمكن أن تحدثنا هيك عن هامش المعرفة
1: أنا كنت أقدر الإمام الخامنئي أنه هو يعني خير وريث للإمام الخميني وأنه هو ماسك مظبوط ونهض في إيران وكمل الطريق بنجاح لكن طريقة استشهاده أذهلتني أنه ما يحاول يتخبى وأنا عندي تعرف الثقافة الماركسية اللينينية أنه القائد لازم يعرف يتخبى وما يكون يعني ثعوي مسكوني بسرش يوقع بإيد الشرطة وإلى آخره فلما شفته بهالطريقة ومع عائلته هذا كان موقف فظيع يعني له تعبيرات وأسباب كبيرة والأهم نتائجه الفعلية أنه وحد الشعب الإيراني بمختلف أطيافه يعني قوى الثورة بفئات إيرانية كانت يمكن معارضة صارت معتزة بوضعها وإنه سمح لإيران أن تواجه الحرب بقوة أفضل إنه بهذه الوحدة وهذه أذهلتهم لأنهم كان جزء كبير من الهجوم على إيران مستبشرين إنه راح يصير انقسام وشعب يهجموا للنظام لا شك إنه هذا الاستشهاد كان يعني فعلا عامل أو نتج عنه شيء كبير للوضع اللي احنا موجودين فيه هلأ.
0: هذا في تعبيراتنا يعني يقال دائما هذا الدم الذي انتصر على السيف، يعني كانت هذه الشهادة جزء من تعزيز النصر للشعب الإيراني.
1: بهالمعنى هلا يمكن أكبر من اللي كان في الماضي.
0: صحيح.
1: على مستوى أوسع. وهذا
0: لا يمل دائما من النقاش معكم. أهلا بكم ضيفا عزيزا دائما مفكر فلسطين الأستاذ منير شفيق، شكرا جزيلا لتشريفك إياه بكل ما تفضلت به. أشكرك.
1: شكرا جزيلا.
0: أهلا بك.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا في ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة، وفيها تتصاعد العمليات اليمنية إذن ضد أهداف سعودية، مع حديث صنعاء عن الانتقال من التهديد إلى فرض معادلات نارية مباشرة. وفي العراق تحمل زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف رسائل سياسية واقتصادية لافتة، فيما تؤكد إيران جاهزيتها العسكرية لكل الاحتمالات، وتشدد على أن إنهاء الحرب يأتي وهي في موقع قوة. إذن هذه العناوين مشاهدينا نحيلها للنقاش مع ضيفينا هنا في استوديو الميادين في العاصمة طهران، مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات والإعلام سيد مهدي عزيزي، من بيروت معنا محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية الزميل قاسم عز الدين، مرحبا بكما. ونحن بانتظار إذن في إعلان من الإعلام الحربي اليمني لنشر مشاهد يفترض يعني أن تنشر في هذا التوقيت لاستهداف مجموعة من التجمعات والآليات التابعة للقوات الموالية للسعودية بطائرة رجوم المسيرة، بانتظار إذن لنشر هذه المشاهد لعرضها. لكننا نتحدث عن تفاعلات مهمة في هذا الملف، كان آخرها القوات المسلحة أعلنت تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين استهدفتا مصفات أرامكو في مدينة نجران في السعودية، إضافة إلى هدف حساس في مطار المدينة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد في بيان أن العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح، مضيفا أن هاتين العمليتين تأتيان ردا على انتهاك السعودي لأجواء محافظة صعدة بالطائرات المسيرة. على وقع تحذيرات صنعاء للرياض من أي خطوة تصعيدية وإعلان القوات المسلحة اليمنية تثبيت ثلاث معادلات عسكرية سياسية لا تراجع عنها، تدخل معركة الردع اليمني مرحلة جديدة من الفرض المباشر، مع تأكيد المتحدث العسكري باسم قوات صنعاء الانتقال الكلي من مرحلة التهديد. إذن مشاهدينا الآن نعرض لكم هذه المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي اليمني.

متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر أثير. تميز عبر

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فأفرغوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: منهاجنا دعوة،
4: دعوة إبراهيم،
3: دعوتنا عزة،
4: لا إله إلا الله،
3: عزتنا وحدتنا. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجو.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: لله لله يا محسنين، من يأتي بحسنة فله عشر أمثالها. أعطوني مما أعطاكم الله، تصدق علي يا أبا محمد مما زادك الله من فضله. لله.
2: تعال تعال يا أبا كليب، أرى أنك والحمد لله بصحة وعافية، ما رأيك بعمل هو خير لك من التسول؟
1: يا أبا محمد، أنا رجل غريب الديار، أتسول هنا وهناك، ولم أعرف اسمك إلا لأنك رجل كريم تعطيني كلما جئت إليك، فما هو هذا العمل؟
2: إنني بحاجة لرجل أمين يعمل معي في الدكان، فما رأيك أن تعمل معي وسأعلمك البيع والشراء وأعطيك أجرا يغنيك عن التسول ومد يدك للناس؟
1: بارك الله فيك يا أبا محمد، وأنا موافق على ما تعرضه علي.
2: إذن اتفقنا، وبإمكانك أن تبدأ العمل من الآن إن أحببت.
3: أهلا ومرحبا يا أبا محمد، ولكن كيف تركت دكانك في هذا الوقت الذي يعج فيه السوق بالمشترين الذين يقصدون دكانك لابتياع القماش؟
2: الحمد لله يا أبا عبد الرحمن، أنت تعرف أبا كليب الرجل المسكين الذي يتسول في السوق، لقد انتشلته من ذل التسول بالعمل عندي، وقد علمته البيع والشراء في عدة أيام، وهو الآن ينوب عني في دكاني.
3: جزاك الله خيرا يا أبا محمد. على أي حال، القماش الذي جئت من أجله متوفر عندي، ابعث لي أبا كليب وسأعطيه كل ما تريد.
2: إذن اتفقنا يا أخي، وسأرسل معه ثمن البضاعة إن شاء الله. أستودعك الله يا أبا عبد الرحمن.
3: قبل أن أتوجه إلى دكاني، جئت أسألك كيف وجدت البضاعة يا أبا محمد؟ هل هي البضاعة المطلوبة؟
2: بضاعة؟ أية بضاعة يا أبا عبد الرحمن؟ لقد أرسلت لك ثمنها مع أبي كليب، ولم تصلني البضاعة ولا أبو كليب.
3: ماذا؟ ماذا تقول يا أبا محمد؟ لقد جاءني أبو كليب وأخبرني أنك تريد البضاعة على عجل، وأنك ستأتيني بالنقود بنفسك.
2: أتظن أن أبا كليب فعلها واختفى؟
3: هذا ما أظنه يا أبا محمد، وإن الرجل لم يكن متسولا فقط، بل كان لصا حاذقا، تمسكن حتى تمكن وفعل فعلته واختفى.
2: وما العمل الآن؟ وأنت بحاجة لثمن بضاعتك، وأنا بحاجة للنقود لنتمكن من توفير مصاريف الحج الذي سيحين بعد 3 أسابيع.
3: ليس بأيدينا شيء لنفعله سوى أن ندعو الله أن يعوضنا خيرا عما أخذ منا يا أبا محمد.

0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم
1: لبيك. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذي من علينا ويسر أمورنا وأعاننا على توفير تكاليف السفر لأداء فريضة الحج يا أبا عبد الرحمن، بعد أن عوضنا الله خيرا عما أخذه أبو كليب من
2: سامحه الله. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا أن عوضنا خيرا وقدر لنا أن نتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، التي هي واجبة على كل مسلم يستطيع إليه سبيلا بتوفير كل متطلبات الحج من حر ماله الذي ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه.
1: نعم يا أبا عبد الرحمن، ويا سعد من حج البيت ولم يرفث أو يفسق، فإنه يعود مغفورا له كل ذنوبه وآثامه وخطاياه، وتكون صفحته بيضاء نقية كيوم ولدته أمه.
2: سبحان الله العظيم القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو جل وعلا خلق عباده ويعلم سرهم ونجواهم، ويعلم أنهم خطاؤون، ولكنه لطيف بالعباد، ومن لطفه ورحمته بهم أنه جعل الحج فريضة تغفر به الذنوب والخطايا ولو كانت مثل زبد البحر.
1: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد سبحانه وتعالى. فهو يباهي بهم ملائكته وهم في صعيد عرفات، يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ومغفرتي، اشهدوا أني قد غفرت لهم.
2: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، آمين آمين يا رب العالمين.
1: هيا يا حجاج بيت الله، الله أكبر ولله الحمد، حمدا لله على السلامة يا أبا عبد الرحمن، حمدا لله. أبا عبد الرحمن، انظر جيدا، ذلك الرجل الذي يقف عند مقام إبراهيم عليه السلام ويرفع يديه للدعاء، أليس هو أبو كليب؟
2: ماذا؟ بلى يا أبا محمد، إنه هو أبو كليب نفسه.
1: تعال يا أبا عبد الرحمن لنمسك به ولنطالبه بأموالنا قبل أن يختفي بين جموع الطائفين حول الكعبة.
2: لا يا أخي، توقف عن ذلك، أنسيت أننا في بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة، والله تعالى يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولتدعه لربه، هو سبحانه يتولى أمره. ولكن انظر من هناك يا أبا محمد، إنه الشيخ عبد الرحيم.
1: نعم يا أبا عبد الرحمن، هيا بنا إليه لعلنا نستفيد من علمه ونصائحه وتوجيهاته لنا بما ينبغي علينا فعله في المشاعر المقدسة.
3: اللهم اسمع عزافنا،
4: اللهم تولى أمرنا،
3: اللهم كن معنا،
4: اللهم استجب معنا.
1: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحيم.
5: من؟ أبا محمد؟ أبا عبد الرحمن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكما، إنه لمكان طيب ألتقي فيه بالطيبين أمثالكم. لقد رأيتكما في الشوط الأخير من طوافي حول الكعبة، وكنتما تتحدثان وتشيران إلى شيء ما، وقد سبقتماني بالمجيء إلي، وكنت سآتيكما بعد الطواف إن شاء الله.
2: صدقت يا شيخ عبد الرحيم، لقد كنا نشير إلى رجل سرق أموالنا وكنا نتحدث في شأنه، وقد دهشنا كيف جاء لأداء فريضة الحج ونحن نعلم أنه كان متسولا لا يملك إلا ما يجود به عليه الناس.
5: إنني أثق بصدق حديثكما، فإن كان ذلك من سرق أموالكما فإنه رجل مطعمه ومشربه وملبسه حرام، منهمك في مظالم العباد، ينفق من مال حرام. مثل هذا الرجل يكون ما سرقه من مال وبالا عليه، ولا يقبل الله عمله ولا يستجيب دعاءه. ولتسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبا هريرة رضي الله عنه حيث قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. صدق الله العظيم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى أعطانا شروطا للنصر، ومنها الصبر والمصابرة، وذكرنا الذكر والحذر، لكن هناك شروط أقسى وأصعب سماها الله سبحانه وتعالى الزلزال. ما هو الزلزال؟ وهل يشترط الزلزال للنصر؟ وكيف ننجو من هذا الزلزال؟ أو كيف نحقق النصر من خلال الزلزال؟ هذه آيات في كتاب الله تعالى بمعنى الزلزال المؤدي للنصر، دعونا نتأمل فيه.

0: تعيد وإنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية العجيبة، حديث عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اليوم كثير من أبناء أمتنا يسألون متى نصر الله، وبعض أبناء أمتنا فقد الأمل فقال خلينا نعمل تطميع مع الأعداء لأن ما في أمل بالنصر. والآية تتحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين معه سيقولون بسبب الزلزال الذي أصابهم متى نصر الله. لكن في فرق بيننا وبينهم، أو فرق بين بعض أبناء أمتنا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين معه أصابهم الزلزال والبأساء، شدة الحروب والضراء، الأذى والجوع والفقر وغيره. لكن الفرق أنهم ما استسلموا ولم ييأسوا، رغم كل هذا ظلوا صامدين. من شروط النصر أنكم سيصيبكم كل هذا، لن يصيبكم فقط أذى وجهاد وقتال، لا لا لا، سيصيبكم زلزال، النفوس تنخلع بسببه، تنخلع النفوس بسببه. إذا عندكم استعداد تصبروا تثبتوا رغم هذا الزلزال، الله سبحانه وتعالى وعدكم بالنصر. حتى لو كنت قاربتم على اليأس، شوفوا في فرق بين يأس واستيأس. يأس يعني فقد الأمل، استيأس يعني كل شيء يدعو لفقدان الأمل ومع ذلك هو مصر مكمل. المطلوب هذا، إن حتى لو كل شيء يفقدنا الأمل مع ذلك مكملين. وذلك انظروا إلى الآية الأخرى اللي تتكلم عن سورة الأحزاب، لما جاء الهجوم على المسلمين من جهة قريش وقبائل العرب كلها، وجاءهم أيضا الخيانة من بني قريظة من تحت. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، بعدين إيش يقول؟ وإذ زاغت الأبصار. زاغت الأبصار يعني الواحد بطل يشوف، ما هو قادر، عينه بدأت تزغلل، ما هو قادر من شدة الخوف. هذا معناه من شدة الخوف العين بدأت تزغلل. وبلغت القلوب الحناجر. احنا العفو، ما في أحد يستطيع يلوم أهلنا الأحباب في فلسطين ولا في غزة لما يخافوا. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خافوا، ليس خافوا فقط، بلغت القلوب الحناجر، يعني من شدة الخوف خلاص انخلع القلب، وصل إلى الحنجرة يكاد يخرج. وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم المؤمنين إيمانا بعد رسول الله والأنبياء. بلغت القلوب الحناجر، اسمعوا ماذا يقول بعد ذلك: وتظنون بالله الظنون. عجيب، حديث عن من؟ عن الصحابة، عن المؤمنين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا، لا يعني لا نبالغ في تقديس الصحابة، القرآن يكشف لنا الحقائق أنهم بشر. يقول عنهم في سورة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أظن أن في أصحاب النبي من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. لكن الفرق أنهم رغم ذلك، رغم كل هذا ثبتوا، رغم أن القلوب بلغت الحناجر، رغم زغللت العيون من شدة الخوف، حتى لما بدأوا يظنون بالله الظنون، هذه الخواطر التي تأتي للإنسان ما يستطيع يتحكم بها، لكن هل يثبت؟ ولا يستسلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم الزلزال حتى يختبروا، إحنا سنسلم؟ نحن لسنا أعز على الله منهم. ما في انتصار بدون زلزال، وما في انتصار بدون الثبات على هذا الزلزال. وسيكشف الله المنافقين والضعفاء والمتخاذلين والجبناء ومن يريدون الدنيا، ويصفي المؤمنين ويتخذ منهم شهداء، وعندها يحدث النصر وهو قريب بإذن الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج

رمان خديها تألق فوق أكتاف النجوم، حيفا تداعب في ضفائرها الكلوم. يافا تنادي عمرها أقبل، فأنت الفارس المنفي في تلك التخوم. لب الصغار نداي فلبه مثل الصغار، رو الثرى الظمآن من دمهم فأنبت غصن غار. لب النداء بني قد طال انتظار.

0: صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولاً
1: الإسلام أولا وأخيرا. أولاً
2: وأخيراً. أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في حديثنا في وافى ربيع، نتعرض لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وللتعريف به ولآثاره الطيبة المباركة. وحديثنا ما زال متواصلا عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا أن من أزواجه خديجة وعائشة وحفصة رضي الله عنها وسودة بنت زمعة، وكنا قد توقفنا في حديثنا عن حفصة رضي الله عنها حيث طلقها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة الرجعية، فقال له جبريل: راجعها فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وأما أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها، واسمها هند، فكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبي سلمة ابن عبد الأسد، وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى أرض الحبشة، وهي أول ضعينة دخلت المدينة مهاجرة، أي أول امرأة. ومات أبو سلمة سنة 4 من الهجرة، فخطبها أبو بكر فأبت، وخطبها عمر فأبت، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت لابنها: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه، وكانت من أجمل النساء. وماتت عن 84 سنة، سنة 59، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة أمرها أن تسترجع وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن قال ذلك عند المصيبة أخلفه الله خيرا، فقالت: ومن خير لي من أبي سلمة يا رسول الله؟ فأمرها أن تسترجع، أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فأخلفها الله من هو خير من أبي سلمة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، واسمها رملة، فكانت تحت عبيد الله بن جحش، وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، ثم تنصر وارتد عن الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومات هناك. وثبتت أم حبيبة على الإسلام، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها عليه، فزوجها إياه، وأصدقها عنه 400 دينار، وبعث إليها. وقد أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين، فحضروا، فخطب النجاشي فقال: الحمد لله الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله. انظر هذه الكلمات الطيبة الرائعة، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا، وماتت بالمدينة سنة 44. سبحان الله، سبحان الله العظيم. وأما أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها زيد بن حارثة، فمكثت عنده مدة ثم طلقها. فلما انقضت عدتها قال صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرني لها. قال: فذهبت إليها فجعلت ظهري إلى الباب فقلت: يا زينب، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت: ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجد لها. يا سلام، انظر، حتى هي تستخير الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذه زينب عظيمة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، أنتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. فقامت إلى مسجد لها، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، كما أخرج مسلم هذا الحديث. وكانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وأرضاها. وكان تزويجها له صلى الله عليه وسلم سنة 5 من الهجرة. وقالت عائشة في شأنها: ولم تكن امرأة خير منها في الدين، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به ويقرب إلى الله. سبحان الله، انظر، هذه شهادة ضرة لضرتها، شهادة عائشة رضي الله عنها لزينب فيما رواه الإمام مسلم. لم تكن امرأة مجتهدة في الطاعة وفي العبادة مثل زينب رضي الله عنها. ومن يشهد لها؟ عائشة: لم تكن امرأة خير منها في الدين، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم للصدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به ويقرب إلى الله عز وجل. سبحان الله. وهي أول من مات من أزواجه بعده صلى الله عليه وسلم. ماتت بالمدينة سنة 20 ولها 53 سنة. صلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأما أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، فكانت تحت عبد الله بن جحش قتل عنها يوم أحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 3 ولم تلبث عنده إلا 2 أو 3. توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم، ودفنت بالبقيع، وهي أخت ميمونة لأمها. وأما أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، فقد كانت قبل عند أبي رهم ابن عبد العزة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان معتمرا سنة 7 بعد غزوة خيبر. جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فلما رجع بنى بها بصرف حلالا، أي دخل بها في منطقة صرف صلى الله عليه وسلم. وصرف اسم مكان على 10 أميال من مكة. قال ابن إسحاق: ويقال أنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه ميمونة. وذلك أن خطبته عليه الصلاة والسلام انتهت إليها وهي على بعيرها. انظر، انظر إلى هذا الأدب. لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي على بعيرها قالت: البعير ومن عليه لله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، أعظم بهؤلاء النسوة رضي الله عنهم وأرضاهم، العفيفات المتعففات، اللهم احشرنا في زمرتهم يا كريم. وتوفيت بصرف وهي الموضع الذي بنى بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. سنة 51 وصلى عليها ابن عباس رضي الله عنها، ودخل قبرها رضي الله عنهما. وأما أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، فكانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقي، وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس الأنصاري في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق في سنة 5 وقيل 6. فكاتبته على نفسها، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وكان من أمري ما لا يخفى عليك، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كتبت نفسي، فجئت أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إلى ما هو خير؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، انظر إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي، إكراما له، إكراما لأصهاره. قالت عائشة: فما رأينا امرأة أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق، وكانت ابنة 20 سنة، وتوفيت وعمرها 65 سنة، سنة 55 للهجرة رضي الله عنها وأرضاها. وأما أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، انظر ما أعذب هذا الكلام، كأننا نتذوق العسل ونحن نتكلم عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم لا في الدنيا ولا في الآخرة يا رب. وأما أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، فهي من سبط هارون ابن عمران عليه السلام، كانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، قتل يوم خيبر. قال أنس: لما افتتح صلى الله عليه وسلم خيبر وجمع السبي، جاءه دحية فقال: يا رسول الله أعطني جارية. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، وما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبر غيرها وأعتقها. وأعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح عليه الصلاة والسلام عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا أي فراشا، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا أي عملوا وليمة، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال أنها صفية رضي الله عنها كانت قد رأت رؤيا عجيبة، رأت كأن القمر يقع في حجرها، فلما قصت هذه الرؤيا على أبيها حيي لطمها على وجهها وقال: تطمعين أن تتزوجي نبي العرب؟ فكانت رؤيتها صادقة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت في رمضان سنة 5 في زمن معاوية، ودفنت بالبقيع. فهؤلاء أزواجه اللاتي دخل بهن، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم وأهل السير وأهل الأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول، ونسأل الله أن يكرمنا بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحشر بناتنا مع العفيفات المتعففات الطاهرات المتطهرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وافى ربيع،
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

ظلام الليل أدركه التمني فأخفاه وغابت فيه عيني. حبست الروح في صدري لكي لا تناجي بالهموم رؤى كوتني، وبطء الليل أرهقني وأفنى تناهيدي ووجدي ليس يغني. ألوك الهم في أعماق نفسي فيضني واللواعج أحرقتني، وأجتر الحديث حديث أمسي وقد حجب الزمان صداه عني. فلا أجد الحبيب لنا لقربي ولا سكر الهوى يوما بلحني، ولم أسمع من الأطيار شدوا ترجعه على أوتار فني، وما خفق القطى يبكي هوانا ولا نبض الحياء برواء غصني، وزهر الروض كف عن التناجي بفوح العطر يسكبه بدني، وموج البحر ألجمه سكون فغاب بموجه فكري وظني. وهذا البدر أنكر أن رآنا وقد شهد الهوى عينا بعيني، وذاك الليل أنكرني جراحا يداويها وقد قاربت حيني. كأن الليل لم يشهد عهودا توثقها تباريحي وحزني، وهذا الفجر لم يسمع شكاتا يضج أنينها في كل أذني. لماذا لا يواسيني عذولي وقد أن العذاب وصار يضني؟ شبابي قد ذوى مذ جف نبعي وأهدر ماءه يوم التجني، فمن ذا يرحم القلب المعنى بحب خلته جنات عدن؟ فشبت ناره ترعى بروح تنوء بأسرها في ليل سجني. ليالي الشوق كفي عن ندائي فلن ألقاك حتى بالتمني. ظلام الليل غاب فلا ظلام يؤرقني ويشقى فيه جفني.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن حفر زمزم لما جاء لعبد المطلب الشاف، قال له في البداية احفر برا واحفر طيبة، والآن وتوقفنا عند في المرة الثالثة في اليوم الثالث قال له احفر المضنونة. إيش يعني المضنونة؟ اللي هو ظن بها على غير المؤمنين. فقلت وما المضنونة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال هنا الآن بيوضح له إيش هي طيبة، إيش هي برة، إيش هي المضنونة. قال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف، يعني ما يغلق ماءها، لا يفرغ ماءها أبدا، لا تذم، يعني ما تكون قليلة الماء، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين. الآن بيعطي له فين المكان اللي حتحفر فيها زمزم. قال له بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. هنعرف إيش معنى هذا الكلام. قال له الغراب الأعصم من هو؟ إحنا نعرف إنه الغراب هو اللي لونه أسود. الغراب الأعصم اللي يكون في طرف جناحي إيش؟ أبيض. عند قرية النمل أي الأرض التي لا تحرث ولا تزرع، طبعا ما فيها زرع ما فيها شيء، فيكون فيها قرية نمل. بين له شأنها ودله على موضعها وعرف إنه صدق. جاء بالمعول حقه ومعه ابن الحارث، ما كان عنده ولد غيره. لما بدأ عبد المطلب يبدأ يحفر وقفته طبعا في البداية فين؟ هو واقف شاف غراب أعصم جاء وبينقر من الأرض، فلما نقر قرب منها عرف إنه هنا قرية النمل. طيب إيش الفرث والدم؟ إيش معنات الفرث والدم؟ الفرث والدم اللي هو لما يجوا ينحروا الذبائح ويتقربوا بيها، محل ما يعني يخرج دم الذبيحة يسموه الدم، والفرث اللي هي الأحشاء حقت الذبيحة. فكان واقف هنا قرية نمل وهنا الغراب الأعصم، فين المنطقة؟ هو واقف، جو ناس جابوا معاهم عجل بدهم يذبحوه عند الكعبة، فدوبهم ذبحوه فخرج الدم، فقام العجل من عندهم وهرب مسكوه فذبحوه فيها، صارت العجل إيش؟ بين الفرث والدم هنا في دي المنطقة، وفيها قرية النمل والغراب الأعصم. فقام صار يحفر فيها. قالت لقريش كيف تحفر؟ فقال لهم اتركوني، لأنه سيد ما حد قدر يقول له شيء. فبدأ يحفر، نزل شوية قام سمعوا صوت اللي هو خبطت الفأس بالغزال الذهب، فعرفت قريش إنه أدرك حاجته، فقالوا له يا عبد المطلب هذه بئر أبينا إسماعيل وإحنا لينا فيها حق، أشركنا معك. قال ما أنا بفاعل. فاكرين في أول حلقة لما قلنا إنه هاجر عليها السلام لما جات وطلع عندها زمزم، فكل القبيلة القبائل عندهم من باب الأدب ومن باب العرف اللي يلاقي موية هو يصير صاحبها. فهنا الآن زمزم حيكون مين صاحبه؟ عبد المطلب. قال لهم إيه؟ قال لهم ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فقالوا له فأنصفنا، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إلي. قالوا من؟ قالوا كاهنة بني سعد. قال نعم، كاهنة يجيها من الجن وتقعد تتعامل معاهم، فكانوا يروحوا يسألوها. الكاهنة دي بني سعد فين مكانها؟ بين الطائف والباحة، لكن في ذا الوقت كانت بأشراف الشام. ركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، والأرض كانت مفاوز. يعني إيش مفاوز؟ مهالك.
صحراء خرجوا وركبوا جمالهم. لما وصلوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام انتهم عبد المطلب وأصحابه، أتشوا أيقنوا بالهلكة. قالوا للمجموعة اللي معاهم جو من قبائل قريش أعطونا ماء استسقوا منهم، فأبوا عليهم وقالوا إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. لما شاف عبد المطلب اللي صار فيهم وكيف القوم حطوا فيهم وعملوا فيهم ده، بدأ يتخوف على نفسه، فسأل أصحابه إيش رأيكم؟ قالوا له رأينا تبع لرأيك، أمرنا بما شئت. قال لهم أنا أشوف إنه كل واحد فيكم يحفر قبره، هو الآن قوي ونحفر قبورنا، كل ما يموت رجل مننا يدفع أصحابه في الحفرة ويدفنوا، اللي يبقى آخر واحد فيكم واحد يبقى تاكل الوحوش أهون من كلنا تاكلنا الوحوش. قالوا نعم، فبدأوا كل واحد فيهم يحفر حفرته وقالوا الرأي رأيك، وبدأ كل واحد فيهم يحفر حفرته. بعد كده فكر عبد المطلب، قال ليش إحنا كده نقعد يعني هذه الضيعة، وهذا ما يعني إحنا كده قعدنا كأنه إحنا استسلمنا، فقال نحاول. فقام وركب على الناقة حقته. لما نركب على الناقة حقته سبحان الله العظيم، الناقة ضربت الأرض برجلها فانفجر الماء من تحت قدم الناقة حقته، لأنه هو قال ربنا يرزقنا ماء قوموا نرتحل. فلما انبعث الماء وانفجر هذا كبر عبد المطلب ونزل وشرب وملأ أسقيته ودعا. تخيلوا مع إنهم رفضوا القبائل من قريش إنهم يعطوهم موية، لكن هنا قال لهم أشربوا معانا فقد سقانا الله، فاشربوا واستقوا. فجوا وشربوا واستقوا وقالوا قد والله قضى لك قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. رجع ورجعوا وما وصلوا للكاهنة، خلوا بينه وبينها، أخذ الأسياف الذهب وعملها باب للكعبة، وخلى الذهب اللي في الغزالين حطها صفائح ذهب، وأقام سقاية زمزم للحجاج. في هذه الفترة عبد المطلب نذر لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه حينحر واحد فيهم عند الكعبة، لأن الأبناء هم اللي دافعوا عنه. عبد المطلب كان عنده ربنا رزقه 10 بنين، الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم وضرار والعباس، ويقال إنهم 11 زادوا ولد اسمه قثم. وبعد كده في عنده أبناء، طبعا في زادوا عبد الكعبة وحجل وعنده أبناء بنات. نتوقف هنا علشان بكرة نشوف نتيجة نذر عبد المطلب إنه يذبح واحد من أبنائه. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة هدية كبيرة أوي من الرحمن سبحانه وتعالى، والكل يقدر يحققها لأنها عمل صغير، وكلنا بنتحط في موقف نقدر ننفذ فيه العمل ده. النهاردة حديث السوق. قال عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000000 حسنة، ومحي عنه 1000000 سيئة، وبني له بيت في الجنة. ينهار أبيض. أنا عايزك تتأمل معايا، كل مرة داخل أي سوبر ماركت، أي مول، أي محل تشتري أي حاجة، ده كده اسمه السوق. أول ما دخلت قلت الذكر ده تاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، مليون حسنة، مليون سيئة تغفر، ويبنى بيت في الجنة. على فكرة العرب ما كانش عندهم كلمة مليون، كان أكبر رقم عندهم 1000، فلما يحب يقول مليون يقول 1000000، خدت 1000000 حسنة. بعض الصالحين راح خراسان فشاف واحد آخر من الصالحين اسمه قتيبة بن مسلم، فقال له: أتيتك بهدية. ثم حدثه بالحديث، حديث السوق. فكان قتيبة بن مسلم يركب حتى يأتي إلى باب السوق فيقول الحديث ثم ينصرف: بس أنا جاي السوق، مش عايز أشتري حاجة، عايز أقول الحديث. أنت مدرك يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى يديك مليون حسنة؟ يا جماعة إحنا غلطاتنا كتيرة، وبنغلط ومش بناخد بالنا، وبنغلط وبننسى، وبنغلط وبنضحك، وبنغلط وبنتفاخر بالغلط. محتاجين حسنات كتير، محتاجين ربنا سبحانه وتعالى ينظر لينا فيشوفنا فاكرينه. عشان كده ربنا رغب في الحسنات في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عطاءك واسع يا رب. مين فينا ما بيروحش الأسواق ولا المحلات ولا المولات؟ اوعى تنسى الحديث ده. عارف ليه؟ ليه ربنا بيديك الثواب الكبير ده لما تخش السوق؟ لأن الأسواق هي مركز الرغبات والملذات وما يشتهيه الإنسان. ومش شرط تكون الشهوات والملذات دي حرام، في شهوات وملذات كتير حلال، لكن الإنسان بيبقى ناسي ربنا وبيفكر بس في احتياجات نفسه. فاللي بيخش السوق بيقول لربنا: رغم أني جاي علشان أرضي رغبات نفسي، أنا مش ناسيك أبدا يا ربي ويا حبيبي. اللي يعمل كده ربنا يديله الثواب الكبير، كأنه بيقول لربنا: يا رب أنت قدام عينيا، فأكتر الأوقات اللي بفكر فيها في نفسي أنت قدام عينيا، وبقول لك ماليش غيرك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، كل البضايع اللي في السوق دي ملكك، وأنا جاي يا رب أطلب من نعمك يا رب العالمين، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، كل خير هجيبه أصلا من إيديك أنت يا رب العالمين، فأنت الوحيد الرزاق، أنا مش ناسيك، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كأنك بتعبر لربنا عن تعلقك به في أكتر أماكن الأرض الناس فيها بتكون ملهية ومشغولة بالدنيا، بس أنا فاكرك يا رب العالمين. يا رب الدنيا دي بتوصلني ليك وبتعرفني عليك، ولما بستمتع بالأرزاق بشكرك وأنا فاكرك. الدنيا دي مش هتبعدني عنك ولا هتكون قاطع لعلاقتنا، بالعكس الدنيا دي مكان لحبك يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

لظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: هذا بتحب الفراولة يا هدى؟
1: يسلم إيديك وما يحرمنيش منك بالمرة.
0: صحة وعافية، صحة وعافية. أكم هدى أنا عندي يا ناس؟
1: بس هدى واحدة وهي أنا.
0: المهم طمنيني، كيف العريس السيد فارس؟ كيف معك؟
1: على سلامته الحمد لله كويس. أي والله أنه محترم ومش مقصر معي بحاجة، وغير هيك كريم، كذا مرة نطلع مع بعض هو بدفع عادي، وغير طبعا الهدايا. أخ حتى بعرف شو بدي من غير ما أحكي. أي والله أنه حنون.
0: ربنا يسعدك ويحفظك ويريح بالك طول العمر يا رب
1: يا رب.
2: اسمع يا أمي يا فارس، لا تضل تدلل فيها كتير، بكرة بتتكبر عليك وعلينا، وبتصير تتحكم فيك وفينا، وتشوف حالها عليك بزيادة.
3: يما الله يرضى عليكي، والله هدى غير كل البنات، أنا شايفها بنت حلال. يما هدى كويسة كتير ومحترمة، أنا نفسي أفهم ليش بتحبهاش.
2: أنا حذرتك يا فارس، بس أنت حر. بس أنا ملاحظة إن من يوم ما خطبتها وأنا بطلت أشوفك زي الأول.
3: أها يما تخافيش، يما أنا مستحيل حد ياخدني منك، أنت أمي تاج راسي وهي مرتي، يما فيش بينكم مقارنة. أيوة اضحكي، شايفة ما أحلى ضحكتك وابتسامتك، هذه يما عندي بالدنيا كلها.
2: ربنا يسعدك، ربنا يسعدك ويرضى عنك يما.
3: بتدعي لي يما من قلبك؟
2: يعني في أمي بتدعي لابنها مش من قلبها؟
3: بس لو تفهميني أنت ليش زعلانة مني؟
2: كنت بدي أخطب لك بنت من نفس مستوانا وتكون دكتورة.
3: لكن يما كل إشي قسمه ونصيب، وهذه حياتي يما. أنا شايف هدى هي الإنسان اللي رح ارتاح معها.
2: ربنا يهنيك ويسعدك.
4: إيش يا محمد، برضو رايح توصل هدى على الجامعة؟
0: هدى إلزم حدودك، وهذا الأمر بخصكيش.
4: يا سلام، ما تخلي خطيبها فارس يوصلها، معاه سيارة وكل شوية طشاط، يروح هو يوصلها، يعني ليش انت؟
0: وغيرانة كمان، ما هيك حكيتيها، يومين بتتجوز يعني بتطلع من عنا. استغفر الله العظيم يا رب.
4: يا ميلة بختي، ما ربنا بعت لها فارس ما شاء الله بحبها لأختك، بس ناس بتتدلل وناس بتتبهدل.
0: يا شيخة قومي قومي قومي قومي من وجهك.

0: كيفك يا هدى؟
1: تمام الحمد لله منيحة.
0: جبت لك فراولة.
1: سلام إيديك، بس غريبة إيش اللي عرفك إني مغرمة فيها يعني؟
0: والله قلبي دليلي.
1: يسعد لي قلبك.

0: وما قلكاش برضو قلبك اني كنت كتير قلقانة عليك مبارح؟ بتصل عليكم وبتردش ليش؟
1: والله حقك علي، كنت مشغول شوية وطفى جوالي، وأول ما وصلت البيت نمت لقيت حالي نايم، ضليت صاحبها نومة لليوم الظهر.
0: خير، شغلت لي بالي، خفت والله يكون صاير معك إشي.
1: لا لا لا، الحمد لله أنا كويس، هيني قدامي فيش فيها إشي. بس والله مبارح كنت بغطي أحداث والوضع كتير متأزمة بغزة.
0: إيه، وانت إيش رأيك؟ معقول يصير انتخابات وينحل الوضع بالانقسام ولا لا؟
1: انتخابات إيش؟ كله كذب يا هدى، محدش مكلها غير الشعب، الشعب هو الغلبان.
0: ها، والأخبار هذه كلها كذب؟
1: آه كلها كذب. غير هيك انت سمعت أن إسرائيل بتهدد بحرب وعندهم قائمة اغتيالات جديدة؟
0: اغتيالات؟ حرب؟ يا لهوي.
1: والله يا هدى الوضع كتير متأزم، كل الدلائل بتحكي فيه حرب.
0: أيهو، إحنا ناقصنا يا الله حروب.
1: معقول يا هدى بتخاف من الحرب؟
0: ومين ما بخاف من الحرب يا فارس، دايما لما بتيجي ما بتاخدش إلا الأبرياء للأسف.
1: طب معقول يا هدى لو استشهدت بالحرب رح تزعلي عليا؟
0: يا الله يا فارس ما تحكيش هيك، فلله ولا فالك،
1: كلنا رح نموت، محدش فينا مخلد.
0: بعرف إنه محدش مخلد، بس يا الله ما تحكيش هيك تاني مرة، ويا ريت نسكر على السيرة نهائيا. عارف أول مرة بحياتي أشوف اتنين خطاب، لا وكمان جداد، يعني ملناش وقت وبنحكي قاعدين عن الموت. يزلم الواحد يحكي عن التفاؤل، عن الحياة، مش عن الموت، مش عن الموت يا فارس.
1: حاضر يا هدى. طب اسمع، ايش رأيك نطلع نتغدى؟
2: والله إذا بتتوسط لعند بابا فيلا.
1: أكيد، أنا بمون عم أبو محمد.
2: خلاص اتفقنا. يبقى
1: يلا قومي اجهزي وسيبي أبوك علي.
2: الله، 5 دقايق بالضبط وهكون جاهزة.
3: نقول بسم الله. ايش يا فارس طمنيني، جهزت الصالة ان شاء الله، الشبكة تمام، التكاليف، الغداء كله تمام؟
4: تقلقش، كل اشي جاهز الحمد لله.
3: وشقة العرسان جهزتيها من مجاميعه؟
4: اه يا ابو فارس، قلت لك تقلقش.
3: مالك معصبة اليوم، ايش فيه؟
4: ولا اشي، بنستنى بعروسة الهنا بالباقي لها. اه خليها تشرف، يا ريت احمد كان هان هو ومرته، على القليلة كانت تشوفوا الفرق بالكناين.
3: أحمد هو اللي مكيف، أحمد هجيت في أوروبا مش فضيلنا، بنعني شغال عقبال عندي أطلع عنده.
4: إيش بتقول يا أبو فارس؟
3: بدعي له من قلبي يا نورت الدار بركتها، بقول الله يهني ويسعد.
5: ماما ماما شوفي الفستان كويس عليا.
3: أوه ولك ايش هالحلاوة هذه؟ انا بخلف هيك، ما شاء الله يا ابو، ما شاء الله ما شاء الله، لف لف، صلوات النبي كاملة مكملة يا ابو.
4: بس كأنه يا ابو فارس بده تضيق شوي.
3: يا الله اخذتيها عن طرف لساني، عمالي بتحكي بده تضيق شوي.
5: انا هيك بحكي برضو.
4: خلص بنوديه على الخياطة بكرة ان شاء الله، اخت العريس لازم تكون احلى منهم كلهم، حتى أحلى من العروس نفسها.
3: نفسي أعرف إيش عملالها هذه العروسة، نفسي أعرف ليش حاطة راسها براسها.
4: إيش بتتمتم؟ إيش بتتمتم قاعد؟
3: بقول الله يهنيهم ووفقهم يا نورت الدار وبركتها.
4: طيب
5: شو يا عروس، متامم غير أسبوع واحد وتسكن عندنا في البيت؟
0: عقبال ما نفرح فيك ونقفلك يا رب.
5: عارفة يا ألاء، كان نفسي فترة الخطوبة تطول شوي.
0: ليش يا هدى، في إشي؟
5: أحلى إشي بحياة البنت فترة الخطوبة. بكرة إن شاء الله بس تنخطي بتتأكدي من كلامي.
0: شوفي شوفي يا هدى، شفتلك كذا موديل الفرحة بأوريك إياهم، ممكن يطلعوا كتير لذيذين عليكي.
5: يلا بنشوفهم سوا وبنقرر.
0: شوفي هذا كتير عجبني، حبيتي هذا ولا تاني؟
5: اسمعي، رايحة أعمل كاستين شاي وبعديها بننظم الفقرات أنا وإنتي.
0: تمام، إنت تعرف السكر ومحطوط. أكيد، ما أنا كذا مرة إجيت وعملت لعمو شاي.

0: فارس فارس.
1: عادل. يا عادل مالك بتزعب؟
0: مالك شكلك سرحان، بدري لسه، تامم اسبوع يا زلمة.
1: مالك ايش فيه؟ انا لا سرحان ولا اشي، هيني معك. قول سامعك.
2: بس كنت بدي اسألك اذا فاضي تيجي معي على التغطية، بيني وبينك مكسل اروح لحالي.
1: تمام بروح معك، بس خليني اخلص هالكم شغلة وبنتواصل.
2: عارف يا فارس، صرت اشتاق لضوء الشمس وللراحة زي اي حدا، حياتي حسسها صارت ملخبطة.
1: ايه ومين سمعك؟ تعرف والله ايدي بتجعني من كتر ما فحرت مبارح.
2: ريح حالك الفترة هذه، بلاش حدا يلاحظ اشي.
1: بدك الصراحة، انا ضغطت حالي الفترة هذه لانه خطيبتي واهل البيت مشغولين بامور الفرح.
2: اوه الله يعينك. عارف السوق والنسوان علاقة طردية، والسوق دير بالك بلهي.
1: بعين الله. طيب اسمع، بلاش نلتقي هنا تحت، بكرة بشوفك.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: كانت الأمل، كانت الأمل، قدمنا لها العمل، قدمنا لها العمل، فنمت وتسامت، وتسامت، وقدمنا لها الهمة، سعينا معا، سعينا نحو القمة، نحو القمة. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معا نحو قمة الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، مع حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. ونتأمل اليوم في الخلق الأنات، التأني. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرشيد الحليم، والتخلق باسم الله تعالى الرشيد هو بألا تتسرع بقول أو فعل أو ردة فعل، وأن تتفكر بعواقب الأمور وتتصرف بما فيه مصلحتك، المصلحة الشرعية طبعا. والتخلق باسم الله تعالى الحليم هو بألا تعجل، بل بأن تتمهل وتملك غضبك وتتصرف بحلم وحكمة. من منا لم يشعر بمرارة العجلة يوما ما، أو ربما تسرع بقرار ندم عليه، ربما غضب وأرسل رسالة مستفزة وخسر أشخاصا، أو صدق خبرا ونشره دون التحقق منه ثم تبين أنه غير صحيح. إن التثبت من الأخبار واجب على كل فرد منا، وإلا كان نشره إثما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأنات أو التأني، التفكير قبل الكلام واتخاذ القرارات، وضبط النفس عند الغضب، فلا يتسرع المرء بردة الفعل سواء أكان قولا أو فعلا أو كتابة. وعكس ذلك التسرع والعجلة، أي اتخاذ قرار من دون تفكير والحكم على أمر باندفاع وعفوية. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه عما رآه ليلة الإسراء والمعراج: ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. أي من لم يتأنى ويفكر قبل أن يتكلم سيندم لا محالة، ولن يستطيع أن يسحب كلامه. أيها الأحبة، منا من تسرع في كتابة حالته النفسية في خانة الحالة ستيتس على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم أفصح عن بؤسه وغضبه في لحظة تسرع، أو أرسل صورة غير لائقة فرآها الآلاف وحفظوها له ولم ينسوها رغم تحسن حاله أو ندمه بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وما يحصل حقيقة هو أننا حين نستعجل في أمر ما، الشيطان هو من يملي علينا الكلام أو الفعل كي يوقع الخصام بيننا وبين الآخرين، فيخرج الكلام قاسيا وجارحا، ويصدر الفعل مؤذيا ومدمرا، فيتضرر الجميع، ويسيطر الندم على كياننا على ذواتنا، والاعتذار بعدها قد لا ينفعنا. وبناء تمهل وتأن في اتخاذ أي قرار ولا تتسرع، استخير الله، فالاستخارة تعلمنا الأناة والصبر. فإن كنا مضطرين لقرار سريع بحيث تعذر علينا أن نصلي صلاة الاستخارة، يمكننا أن نأتي بالدعاء فقط، أو أن نقول: اللهم اخر لي واختر لي الخير، فنفوض أمرنا إلى الله ونستشير من هو خبير في ذلك المجال ممن عرف أن مرجعه الله سبحانه ورسوله الكريم. هكذا يملأ قلبنا الرضا، فلا نعترض على الله في حال عدم حصولنا على ما نريد، ونستسلم إذ ذاك مطمئنين لما يريده الله لنا
وما قدره سبحانه علينا، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

ظلام الليل أدركه التمني فأخفاه وغابت فيه عيني. حبست الروح في صدري لكي لا تناجي بالهموم رؤى كوتني، وبطء الليل أرهقني وأفنى تناهيدي ووجدي ليس يغني. ألوك الهم في أعماق نفسي فيضني واللواعج أحرقتني، وأجتر الحديث حديث أمسي وقد حجب الزمان صداه عني. فلا أجد الحبيب لنا لقربي ولا سكر الهوى يوما بلحني، ولم أسمع من الأطيار شدوا ترجعه على أوتار فني. وما خفق القطى يبكي هوانا ولا نبض الحياة برواء غصني، وزهر الروض كف عن التناجي بفوح العطر يسكبه بدني، وموج البحر ألجمه سكون فغاب بموجه فكري وظني. وهذا البدر أنكر أن رآنا وقد شهد الهوى عينا بعيني، وذاك الليل أنكرني جراحا يداويها وقد قاربت حيني. كأن الليل لم يشهد عهودا توثقها تباريحي وحزني، وهذا الفجر لم يسمع شكاة يضج أنينها في كل أذني. لماذا لا يواسيني عذولي وقد أن العذاب وصار يضني؟ شبابي قد ذوى مذ جف نبعي وأهدر ماءه يوم التجني، فمن ذا يرحم القلب المعنى بحب خلته جنات عدن؟ فشبت ناره ترعى بروح تنوء بأسرها في ليل سجني. ليالي الشوق كفي عن ندائي فلن ألقاك حتى بالتمني. ظلام الليل غاب فلا ظلام يؤرقني ويشقى فيه جفني.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام علما على دينه، ففرض طاعته وحرم معصيته، فجعله المبلغ عنه والمبين عنه كما سيأتي. وأقام الله عز وجل الحجة ببعثته عليه وآله الصلاة والسلام، كما أقامها ببعثة جميع الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. فقال جل شانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مع أن الحجة لله تعالى قائمة على العباد، ولله الحجة البالغة. لهذا جعل الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام قدوة وأسوة حسنة، كما قال جل شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هنا نجد المولى عز وجل جعل الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالإتيان إلى كتاب الله تعالى، ولا فرق بين ذلك، كما قال جل شانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم، لهؤلاء المنافقين، تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه الكريم وإلى الرسول عليه وآله الصلاة والسلام ليقضي بينكم ويحكم فيما أنتم فيه، ورأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهنا نلاحظ أن الله تعالى جعل الإتيان واحدا بمرتبة واحدة، تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه. وما هنا يعني الذي أنزله الله، وإلى جاءت بصيغة واحدة، إلى ما أنزل وإلى الرسول، فالحكم واحد في الإتيانين. ولهذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قضاه الله تعالى، وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكم به الله تعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق من عند نفسه ولا يحكم من عند نفسه، إنما هو بحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه الذي يوحيه إليه. لهذا كان الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالإتيان تماما إلى كتاب الله عز وجل. وكل هذا يدل على عظم مكانة الوحي المنزل على النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء كان وحيا جليا وهو الكتاب الكريم، أو وحيا خفيا وهو ما ينطق به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحيه الله تعالى إليه. ولهذا كان الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالإتيان إلى كتاب الله تعالى. ومن هنا نجد المولى عز وجل قد جعل الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياة أبدية لهذا المستجيب. ولهذا جاء الخطاب موجها إلى المؤمنين، ولم يكن الخطاب موجها إلى عرب أو إلى قريش أو إلى مهاجرين أو أنصار، وإنما جاء للمؤمنين ليشمل من كان في زمن النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم، فكل من يتصف بصفة الإيمان هو مخاطب بهذا النص الكريم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فجعل الله تعالى الاستجابة للنبي عليه وآله الصلاة والسلام حياة تحيي القلب بالإيمان وتعمره بهذا اليقين، لهذا يكون حيا يوم القيامة، لأن الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون، كما قال جل شأنه. ومن هنا إذا كانت الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حياة، وإذا كان الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالإتيان إلى كتاب الله تعالى، وأوجب الله تعالى اتباع نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، وأنزل وأوجب النزول إلى حكمه عليه الصلاة والسلام، وجعل طاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام طاعة لله تعالى، كما جعل مبايعة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام مبايعة لله تعالى، فإنه جل شأنه حذر من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الذي يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخشى عليه أن تصيبه الفتنة، وهو الكفر أو القتل أو أن يصيبه العذاب الأليم، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا يقول جل شأنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلو لم يكن طاعته عليه وآله الصلاة والسلام وامتثال أمره عليه وآله الصلاة والسلام واجبا، ما حذر الله تعالى من مخالفته مع هذا التحذير الشديد وهذا الوعيد الأكيد، وهو أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكل هذا دال عن مكانة النبي عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وهذا أمر آخر. وبنفس الوقت هو دال على عظم مكانة السنة ووجوب الأخذ بها، حتى لا يقع الإنسان المسلم تحت طائلة هذا التحذير من الله عز وجل أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هنا حرم الله عز وجل معصية نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان درجات المعصية وبيان عقوبة المعصية، فقد تكون سهلة وقد تكون الخلود في نار جهنم، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن هنا أحب أن أنبه إلى أن المعصية عموما سواء كانت صغيرة أو كبيرة فالله تعالى حرمها وجعلها في غاية الخطورة، كما قال جل شأنه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولو لم تكن معصية رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام عند الله تعالى كبيرة جدا جدا جدا لما أوجب المولى عز وجل للعاصي الخلود في نار جهنم. فماذا يدل هذا؟ هذا التحذير الشديد ماذا يدل؟ يدل على وجوب التمسك بسنته عليه وآله الصلاة والسلام، بأقواله عليه وآله الصلاة والسلام، بمناهيه عليه وآله الصلاة والسلام، باتباعه عليه وآله الصلاة والسلام، حتى لا يقع الإنسان تحت طائلة المعصية فينال هذه العقوبة الشديدة وهي الخلود في نار جهنم مع ما فيها من العذاب المهين الشديد. ولا شك أن المعصية هنا هي في نطاق الكفر وليست في نطاق الأمر الخفيف البسيط، سواء كان لمما أو كانت معصية صغيرة، لأن تلك لها عقوبة أخرى كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ولهذا نفى الله تعالى عمن لم يذعن للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، نفى عنه صفة الإيمان كما قال جل شأنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لاحظوا، حتى لا تأتي امرأة فتقول إنها ليست مطالبة بذلك الخطاب. فالله عز وجل أبرز الصنفين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهو التسليم المطلق، ولا خيار للمؤمن فيما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرا إلا التسليم المطلق، وليس له خيار، وليس له خيار غير ذلك، إنما هو الأخذ به والتمسك به سواء كان في جانبه أو كان عليه. ومن هنا حرم الله سبحانه وتعالى مشاققة نبيه عليه الصلاة والسلام واتباع غير سبيل المؤمنين المتبعين سبيله عليه وآله الصلاة والسلام، وهم الصحابة الكرام. والمشاققة أن يكون المرء في شق في جانب، وأن يكون النبي عليه وآله الصلاة والسلام فيما سنه وشرعه في جانب آخر، يعني بعبارة أخرى ألا يكون في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون في صف آخر، فلا يقتفي أثره ولا ينتهج نهجه ولا يتبع سنته فيكون في شق منعزل.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.
3: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثلاث مرات تكفيه كل شيء يضره. ثالثا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله في الصباح أو المساء ومات دخل الجنة. رابعا، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء الحفظ والعافية، ويقال عندنا

0: وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. في المساء يقول: أمسينا وأمسى الملك لله بدل أصبحنا، والليلة بدل اليوم. سادسا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، تقال ثلاث مرات، ومن قالها لا يضره شيء. سابعا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقال ثلاث مرات، وهي أيضا ذكر نزول المنزل. ثامنا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، تقال ثلاث مرات. تاسعا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، تقال عشر مرات أو مئة مرة. عاشرا: سبحان الله وبحمده مئة مرة.
1: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.
0: مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعم بمدحه ترنم.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاد مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاد، تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحية مسائية عابقة بالأمن والمحبة والإيمان نرسلها لكم دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، هذا البرنامج الذي نقدمه لكم يومي الجمعة والأحد، اليوم واستثنائيا ولأننا نصادف في 21 من آب، ففي عام 1969 في ذلك اليوم المشؤوم قام أحد الصهاينة بإشعال الحريق في المسجد الأقصى، وقد أدى هذا الحريق إلى كارثة سنحدثكم عنها اليوم، وسنستعرض أناشيد خاصة بذكرى إحراق المسجد الأقصى التي كانت في مثل هذا اليوم من عام 1969، وما زال الحقد الصهيوني يتأجج ويحرق فلسطين وقلب فلسطين.

وقعت جريمة إحراق المسجد الأقصى في 21 من آب من عام 1969 على يد المتطرف الأسترالي مايكل دينيس روهان، مما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المصلى القبلي وإحراق منبر صلاح الدين الأيوبي التاريخي. وقعت هذه الحادثة صباح يوم الخميس عند الساعة 7:20، وقد اقتحم مايكل دينيس روهان المسجد الأقصى من باب الغوانمة. التهمت النيران سقف المصلى القبلي وجزءا من سقفه الجنوبي والشرقي ومحرابه وقبته الخشبية، بالإضافة إلى التحفة التاريخية منبر صلاح الدين منبر نور الدين زنكي. سلطات الاحتلال الصهيوني قطعت المياه عن المنطقة وأخرت سيارات الإطفاء التابعة لبلدية القدس، بينما هبت سيارات الإطفاء العربية من الخليل ورام الله وأهل القدس لإخماد النيران. جريمة بشعة ارتكبت بحق الأقصى، ولا بد لنا أن نذكرها وأن نقف مع بعض الأناشيد استذكارا لهذه المأساة

من ساحل أقصى نودي رسالة وفرقة الاعتصام. لقد كان الأقصى وما زال محور العديد من الأناشيد التي سنستمع إليها والتي أطلقها العديد من المنشدين وفرق الإنشاد. سنقف مع المنشد الأردني ناجي أبو المنذر مع نشيد يا أقصانا، فلنتابع وإياكم.

0: وسنعود بالتاريخ إلى أناشيد التسعينات ومع أناشيد سلسلة حي على الجهاد التي ألهبت النشيد الحماسي، ونذكر منها نشيد صبرا يا أقصى.
1: صبرا يا أقصى ما بنخلف الوعود، مهما طال الليل لابد إلنا نعود. صبرا يا أقصى ما بنخلف الوعود، مهما طال الليل لابد إلنا نعود. مهما طولنا المشوار لازم نرجع لك يا دا.

0: ما بنغلف الوعود مهما طال الليل لابد لنا نعود سراييفونا.
1: ونتابع معكم مع أناشيد الأقصى لنقف مع فريق الوعد ومع الأنشودة التالية نفديك يا أقصى.

ونتابع معكم هذه الباقة الخاصة بذكرى إحراق المسجد الأقصى، ولن ننتقل إلى نشيد الأقصى ليس وحيدا من جديد مع

ولابد لنا مستمعينا الكرام أن نقف مع طوفان الأقصى ومع نشيد جميل مر معنا في ذكرى طوفان الأقصى. هذا الطوفان الذي أعاد البوصلة نحو الأقصى ونحو فلسطين. سنختم هذه الفقرة في استعراض أناشيد الأقصى مع مارد الأقصى مع المنشد عدنان جنزرلي، ومعها نختم عالم النشيد. بعدها نلتقي مع إهداءاتكم، ابقوا معنا.

0: يستمرون معكم يستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، وأبدأ معكم مع هداياتكم وطلباتكم الإنشادية. الأخ سامو يهديكم الأنشودة القادمة ويقول لكم: لا تنسوا الأقصى، اجعلوه في قلوبكم وفي عقولكم وحدثوا الأجيال عنه. كما يهديها للإخوة في حركة التوحيد الإسلامي وعلى رأسهم الأخ العزيز الأستاذ أسامة شعبان، ويهديها أيضا إلى جميع المستمعين. مع خيبر موعدهم لفريق الوعد.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام في برنامج إنشاد، ونتحول إلى الأنشودة القادمة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو ياسر، يهديها إلى روح الشهداء الذين يقدمون أرواحهم على طريق تحرير فلسطين، وإلى كل الشهداء الذين مروا في طوفان الأقصى وما قبل طوفان الأقصى وما بعد طوفان الأقصى، وإلى الأقصى نسير سوية. يودي هذه المشهودة إذن الأخ أبو ياسر إلى شهداء فلسطين، وإلى الإخوة في حركة التوحيد الإسلامي، وإلى كل المجاهدين في فلسطين في حركتي حماس والجهاد، وإلى المجاهدين في لبنان واليمن وأينما كانوا، وإلى أرواح الشهداء وخاصة الشهيد أبو حازم الذي سقط اليوم.

مستمعي الكرام، اقتضى التنويه أن الشهيد الذي سقط اليوم برصاص الاحتلال الصهيوني في فلسطين هو الشهيد بإذن الله تعالى حازم رعد، والد الشهداء، وطبعا واجه الصهاينة بصدر عار. قالوا له: انحني. قال: ومن أنتم لأنحني لكم؟ فأمطروه بوابل من الرصاص حتى لقي ربه رحمه الله وتقبله في مداد الشهداء.

ما زلنا معكم مستمعي الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نغرد ونجد لفلسطين ولكل قضايا الأمة بالإنشاد والكلمات الطيبة ولحن العذب. فإذا العروبة أشركت وتصهينت وتأمركت، هذه النشودة الجميلة طلبتها الأخت المستمعة ريان المصري وتهديها إلى عائلتها وإلى كل المستمعين وإلى فلسطين.

يسعدني أن نتلقى رسائلكم على الواتساب 71 441 753، ونقف مع نشيد صفه لي هذا المديح الجميل بمديح نبي الله صلى الله عليه وسلم مع المنشد محمد برنية من سوريا. طلبته الأخت المستمعة رنا مراد، وتهديه إلى أسرة الإذاعة وإلى جميع المستمعين.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع معكم في مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع نشيد جميل للمنشد الكويتي أحمد الهاجري، حب الصحابة والرسول. هذه النشودة طلبها الأخ المستمع محمود علي مكي من بيروت، ويهديها إلى زوجته وأولاده وإلى أحمد دمج ومحمد إبراهيم وأبويا من العزيز الغالي وإلى جميع المسلمين، ويبارك لهم بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

ما زلنا معكم مستمعي الكرام ونتحول إلى الأنشودة القادمة للمنشد محمد أبو راتب. هذه الأنشودة طلبتها الأخت المستمعة أم أحمد وتهديها إلى المجاهدين في غزة في فلسطين وإلى زوجها ناصر وإلى أولادها وإلى أسرة البرنامج والمستمعين الكرام.

لن نترك هذا السلاح وهذه النشودة الرائعة طلبها الأخ العزيز أبو محمود المل ويهديها إلى المجاهدين في فلسطين وعلى رأسهم حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد وكل المجاهدين الصابرين في فلسطين ولبنان وأينما كانوا، كما يهديها إلى الإخوة المستمعين وإلى كل الأحباب.

وصلنا وإياكم الآن إلى آخر أنشودة معنا في البرنامج، وهي وعد الآخرة. هذه أنشودة تهديها لقد المستمع إلهام صقر إلى المجاهدين في فلسطين وإلى أسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين. ومع هذه الأنشودة نودعكم مستمعي الكرام إلى الملتقى يوم الأحد القادم عند الساعة 7:30 بعد المغرب إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فمن مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الكرم والجود والسخاء. وقد قيل في الكرم بأنه الإنفاق بطيب نفس مما يعظم خطره ونفعه. والكرم قرين الشجاعة، كما أن البخل قرين الجبن. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن والبخل. ولما تزاحم عليه أصحابه رضوان الله عليهم يريدون بعضا من المال الذي جاء به أبو عبيدة رضي الله عنه من البحرين، قال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من مال فلن أدخره عنكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجبن والبخل. نبينا عليه الصلاة والسلام جوده وكرمه ما كان له مثيل، وهو وحده عليه الصلاة والسلام الجدير بقول القائل: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ومن كرمه عليه الصلاة والسلام ما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، يعني ما طلب منه شيء قط فقال لا. من كرمه عليه الصلاة والسلام قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكما قال ابن القيم رحمه الله: كان جوده يشمل جميع الأنواع، يجود بطعامه، يجود بثيابه، يجود بماله، يجود بوقته، يجود بجاهه، يجود بعلمه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن جوده عليه الصلاة والسلام بثيابه ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه بقميص له جديد، فقال أحدهم: يا رسول الله، ما أحسنه، ما أجمله، أكسنيه، فداك أبي وأمي. فخلع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك القميص وأعطاه الصحابي، ثم دخل بيته فقال له الصحابة: ما أحسنت ولا أجملت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقد علمت أنه لا يملك غيره سوى ذاك القميص البالي. فقال رضي الله عنه: ما سألته لألبسه، وإنما لأجعله لي كفنا. من جوده عليه الصلاة والسلام بوقته أن وقته كان مبذولا للناس، يعلمهم، يفقههم، يجيب على أسئلتهم، يحل مشكلاتهم، يفتيهم في نوازلهم. من جوده عليه الصلاة والسلام بجاهه أنه كان يبذل شفاعته، عملا بقول ربنا جل جلاله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقد أرشدنا إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. شفع لما حصل خلاف بين بريرة وزوجها مغيث حين عتقت فأبت أن تبقى معه وكان يحبها حبا شديدا، فجاءها عليه الصلاة والسلام قال لا ما عليك لو بقيت معه. قالت له: أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فكان رضي الله عنه يسير في طرقات المدينة ودموعه على خديه شغفا بزوجه، وسبحان مقلب القلوب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن حفر زمزم لما جاء لعبد المطلب الشاف، قال له في البداية احفر برا واحفر طيبة، والآن وتوقفنا عند في المرة الثالثة في اليوم الثالث قال له احفر المضنونة. إيش يعني المضنونة؟ اللي هو ظن بها على غير المؤمنين. فقلت وما المضنونة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال هنا الآن بيوضح له إيش هي طيبة، إيش هي برة، إيش هي المضنونة. قال أحفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف، يعني ما يغلق ماءها، لا يفرغ ماءها أبدا، لا تذم، يعني ما تكون قليلة الماء، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين. الآن بيعطي له فين المكان اللي هتحفر فيها زمزم. قال له بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. هنعرف إيش معنى هذا الكلام. قال له الغراب الأعصم من هو؟ إحنا نعرف إنه الغراب هو اللي لونه أسود. الغراب الأعصم اللي يكون في طرف جناحي إيش؟ أبيض. عند قرية النمل أي الأرض التي لا تحرث ولا تزرع، طبعا ما فيها زرع ما فيها شيء، فيكون فيها قرية نمل. بيّن له شأنها ودله على موضعها وعرف إنه صدق. جاء بالمعول حقه ومعاه ابنه الحارث، ما كان عنده ولد غيره. لما بدأ عبد المطلب يبدأ يحفر وقفته. طبعا في البداية فين هو واقف؟ شاف غراب أعصم جاء وبينقر من الأرض، فلما نقر قرب منها عرف إنه هنا قرية النمل. طيب إيش الفرث والدم؟ إيش معنات الفرث والدم؟ الفرث والدم اللي هو لما يجوا ينحروا الذبائح ويتقربوا بيها، محل ما يعني يخرج دم الذبيحة يسموه الدم، والفرث اللي هي الأحشاء حقة الذبيحة. فكان واقف هنا قرية نمل وهنا الغراب الأعصم، فين المنطقة؟ هو واقف، جو ناس جابوا معاهم عجل بدهم يذبحوا عند الكعبة، فدوبهم ذبحوا فخرج الدم، فقام العجل من عندهم وهرب مسكوا فذبحوا فيها، صارت العجل إيش؟ بين الفرث والدم هنا في دي المنطقة، وفيها قرية النمل والغراب الأعصم. فقام صار يحفر فيها. قالت لقريش كيف تحفر؟ فقال لهم اتركوني، لأنه سيد ما حد قدر يقول له شيء. فبدأ يحفر، نزل شوية قام سمعوا صوت اللي هو خبطت الفأس بالغزال الذهب، فعرفت قريش إنه أدرك حاجته، فقالوا له يا عبد المطلب هذه بئر أبينا إسماعيل وإحنا لينا فيها حق، أشركنا معك. قال ما أنا بفاعل. فاكرين في أول حلقة لما قلنا إنه هاجر عليها السلام لما جات وطلع عندها زمزم، فكل القبيلة القبائل عندهم من باب الأدب ومن باب العرف اللي يلاقي موية هو يصير صاحبها. فهنا الآن زمزم حيكون مين صاحبه؟ عبد المطلب. قال لهم إيه؟ قال لهم ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فقالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا من؟ قالوا كاهنة بني سعد. قال نعم، كاهنة يجيها من الجن وتقعد تتعامل معاهم، فكانوا يروحوا يسألوها. الكاهنة دي بني سعد فين مكانها؟ بين الطائف والباحة، لكن في ذا الوقت كانت بأشراف الشام. ركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، والأرض كانت مفاوز. يعني إيش مفاوز؟ مهالك.
صحراء خرجوا وركبوا جمالهم. لما وصلوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام انتهم عبد المطلب وأصحابه، أتشوا أيقنوا بالهلكة. قالوا للمجموعة اللي معاهم جو من قبائل قريش أعطونا ماء استسقوا منهم، فأبوا عليهم وقالوا إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. لما شاف عبد المطلب اللي صار فيهم وكيف القوم حطوا فيهم وعملوا فيهم ده، بدأ يتخوف على نفسه، فسأل أصحابه إيش رأيكم؟ قالوا له رأينا تبع لرأيك، أمرنا بما شئت. قال لهم أنا أشوف إنه كل واحد فيكم يحفر قبره، هو الآن قوي ونحفر قبورنا، كل ما يموت رجل مننا يدفع أصحابه في الحفرة ويدفنوا، اللي يبقى آخر واحد فيكم واحد يبقى تأكل الوحوش أهون من كلنا تأكلنا الوحوش. قالوا نعم، فبدأوا كل واحد فيهم يحفر حفرته وقالوا الرأي رأيك، وبدأ كل واحد فيهم يحفر حفرته. بعد كده فكر عبد المطلب، قال ليش إحنا كده نقعد يعني هذه الضيعة، وهذا ما يعني إحنا كده قعدنا كأنه إحنا استسلمنا. فقال نحاول، فقام وركب على الناقة حقته. لما نركب على الناقة حقته سبحان الله العظيم، الناقة ضربت الأرض برجلها فانفجر الماء من تحت قدم الناقة حقته، لأنه هو قال ربنا يرزقنا ماء قوموا نرتحل. فلما انبعث الماء وانفجر هذا كبر عبد المطلب ونزل وشرب وملأ أسقيته ودعا. تخيلوا مع إنهم رفضوا القبائل من قريش إنهم يعطوهم موية، لكن هنا قال لهم أشربوا معانا فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا. فجوا وشربوا واستقوا وقالوا قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. رجع ورجعوا وما وصلوا للكاهنة، خلوا بينه وبينها. أخذ الأسياف الذهب وعملها باب للكعبة، وخلى الذهب اللي في الغزالين حطها صفائح ذهب، وأقام سقاية زمزم للحجاج. في هذه الفترة عبد المطلب نذر لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه حينحر واحد فيهم عند الكعبة، لأن الأبناء هم اللي دافعوا عنه. عبد المطلب كان عنده ربنا رزقه 10 بنين، الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم وضرار والعباس، ويقال إنهم 11 زادوا ولد اسمه قثم. وبعد كده في عنده أبناء، طبعا في زادوا عبد الكعبة وحجل، وعنده أبناء بنات. نتوقف هنا علشان بكرة نشوف نتيجة نذر عبد المطلب إنه يذبح واحد من أبنائه. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: لله لله يا محسنين، من يأتي بحسنة فله عشر أمثالها. أعطوني مما أعطاكم الله، تصدق علي يا أبا محمد مما زادك الله من فضله. لله.
2: تعال تعال يا أبا كليب، أرى أنك والحمد لله بصحة وعافية، ما رأيك بعمل هو خير لك من التسول؟
1: يا أبا محمد، أنا رجل غريب الديار، أتسول هنا وهناك، ولم أعرف اسمك إلا لأنك رجل كريم تعطيني كلما جئت إليك، فما هو هذا العمل؟
2: إنني بحاجة لرجل أمين يعمل معي في الدكان، فما رأيك أن تعمل معي وسأعلمك البيع والشراء وأعطيك أجرا يغنيك عن التسول ومد يدك للناس؟
1: بارك الله فيك يا أبا محمد، وأنا موافق على ما تعرضه علي.
2: إذن اتفقنا، وبإمكانك أن تبدأ العمل من الآن.

0: أهلا ومرحبا يا أبا محمد، ولكن كيف تركت دكانك في هذا الوقت الذي يعج فيه السوق بالمشترين الذين يقصدون دكانك لابتياع القماش؟
1: الحمد لله يا أبا عبد الرحمن، أنت تعرف أبا كليب الرجل المسكين الذي يتسول في السوق. لقد انتشلته من ذل التسول بالعمل عندي، وقد علمته البيع والشراء في عدة أيام، وهو الآن ينوب عني في دكاني.
0: جزاك الله خيرا يا أبا محمد. على أي حال، القماش الذي جئت من أجله متوفر عندي، ابعث لي أبا كليب وسأعطيه كل ما تريد.
1: إذن اتفقنا يا أخي، وسأرسل معه ثمن البضاعة إن شاء الله. أستودعك الله يا أبا عبد الرحمن.
0: قبل أن أتوجه إلى دكاني، جئت أسألك كيف وجدت البضاعة يا أبا محمد؟ هل هي البضاعة المطلوبة؟
1: بضاعة؟ أية بضاعة يا أبا عبد الرحمن؟ لقد أرسلت لك ثمنها مع أبي كليب، ولم تصلني البضاعة ولا أبو كليب.
0: ماذا؟ ماذا تقول يا أبا محمد؟ لقد جاءني أبو كليب وأخبرني أنك تريد البضاعة على عجل، وأنك ستأتيني بالنقود بنفسك.
1: أتظن أن أبا كليب فعلها واختفى؟
0: هذا ما أظنه يا أبا محمد، وإن الرجل لم يكن متسولا فقط، بل كان لصا حاذقا، تمسكن حتى تمكن وفعل فعلته واختفى.
1: وما العمل الآن؟ وأنت بحاجة لثمن بضاعتك، وأنا بحاجة للنقود لنتمكن من توفير مصاريف الحج الذي سيحين بعد 3 أسابيع.
0: ليس بأيدينا شيء لنفعله سوى أن ندعو الله أن يعوضنا خيرا عما أخذ منا يا أبا محمد.

0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
1: الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الذي من علينا ويسر أمورنا وأعاننا على توفير تكاليف السفر لأداء فريضة الحج يا أبا عبد الرحمن بعد أن عوضنا الله خيرا عما أخذه أبو كليب من
2: سامحه الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا أن عوضنا خيرا وقدر لنا أن نتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج الركن الخامس من أركان الإسلام التي هي واجبة على كل مسلم يستطيع إليه سبيلا بتوفير كل متطلبات الحج من حر ماله الذي ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه.
1: نعم يا أبا عبد الرحمن ويا سعد من حج البيت ولم يرفث أو يفسق فإنه يعود مغفورا له كل ذنوبه وآثامه وخطاياه وتكون صفحته بيضاء نقية كيوم ولدته أمه.
2: سبحان الله العظيم القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو جل وعلا خلق عباده ويعلم سرهم ونجواهم ويعلم أنهم خطاؤون ولكنه لطيف بالعباد ومن لطفه ورحمته بهم أنه جعل الحج فريضة تغفر به الذنوب والخطايا ولو كانت مثل زبد البحر.
1: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحانه وتعالى فهو يباهي بهم ملائكته وهم في صعيد عرفات يقول لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ومغفرتي اشهدوا أني قد غفرت لهم.
2: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين آمين يا رب العالمين.
1: هيا يا حجاج بيت الله الله أكبر ولله الحمد حمدا لله على السلامة يا أبا عبد الرحمن حمدا لله أبا عبد الرحمن انظر جيدا ذلك الرجل الذي يقف عند مقام إبراهيم عليه السلام ويرفع يديه للدعاء أليس هو أبو كليب؟
2: ماذا؟ بلى يا أبا محمد إنه هو أبو كليب نفسه.
1: تعال يا أبا عبد الرحمن لنمسك به ولنطالبه بأموالنا قبل أن يختفي بين جموع الطائفين حول الكعبة.
2: لا يا أخي توقف عن ذلك أنسيت أننا في بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة والله تعالى يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولتدعه لربه هو سبحانه يتولى أمره ولكن انظر من هناك يا أبا محمد إنه الشيخ عبد الرحيم.
1: نعم يا أبا عبد الرحمن هيا بنا إليه لعلنا نستفيد من علمه ونصائحه وتوجيهاته لنا بما ينبغي علينا فعله في المشاعر المقدسة.
3: اللهم اقسم عذابنا
4: اللهم تولى أمرنا
3: اللهم كن معنا
4: اللهم استجب دعائنا.
1: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحيم.
5: من؟ أبا محمد؟ أبا عبد الرحمن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكما. إنه لمكان طيب ألتقي فيه بالطيبين أمثالكم. لقد رأيتكما في الشوط الأخير من طوافي حول الكعبة وكنتما تتحدثان وتشيران إلى شيء ما وقد سبقتماني بالمجيء إلي وكنت سآتيكما.

0: مظالم العباد ينفق من مال حرام. مثل هذا الرجل يكون ما سرقه من مال وبالا عليه، ولا يقبل الله عمله ولا يستجيب دعاءه. ولتسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبا هريرة رضي الله عنه، حيث قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. صدق الله العظيم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، مع حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. ونتأمل اليوم في الخلق الأنات، التأني. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرشيد الحليم، والتخلق باسم الله تعالى الرشيد هو بألا تتسرع بقول أو فعل أو ردة فعل، وأن تتفكر بعواقب الأمور وتتصرف بما فيه مصلحتك، المصلحة الشرعية طبعا. والتخلق باسم الله تعالى الحليم هو بألا تعجل، بل بأن تتمهل وتملك غضبك وتتصرف بحلم وحكمة. من منا لم يشعر بمرارة العجلة يوما ما، أو ربما تسرع بقرار ندم عليه، ربما غضب وأرسل رسالة مستفزة وخسر أشخاصا، أو صدق خبرا ونشره دون التحقق منه ثم تبين أنه غير صحيح. إن التثبت من الأخبار واجب على كل فرد منا، وإلا كان نشره إثما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأنات أو التأني، التفكير قبل الكلام واتخاذ القرارات، وضبط النفس عند الغضب، فلا يتسرع المرء بردة الفعل سواء أكان قولا أو فعلا أو كتابة. وعكس ذلك التسرع والعجلة، أي اتخاذ قرار من دون تفكير، والحكم على أمر باندفاع وعفوية. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه عما رآه ليلة الإسراء والمعراج: ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. أي من لم يتأنى ويفكر قبل أن يتكلم سيندم لا محالة، ولن يستطيع أن يسحب كلامه. أيها الأحبة، منا من تسرع في كتابة حالته النفسية في خانة الحالة ستيتس على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم أفصح عن بؤسه وغضبه في لحظة تسرع، أو أرسل صورة غير لائقة فرآها الآلاف وحفظوها له ولم ينسوها رغم تحسن حاله أو ندمه بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وما يحصل حقيقة هو أننا حين نستعجل في أمر ما، الشيطان هو من يملي علينا الكلام أو الفعل كي يوقع الخصام بيننا وبين الآخرين، فيخرج الكلام قاسيا وجارحا، ويصدر الفعل مؤذيا ومدمرا، فيتضرر الجميع، ويسيطر الندم على كياننا على ذواتنا، والاعتذار بعدها قد لا ينفعنا. وبناء تمهل وتأن في اتخاذ أي قرار ولا تتسرع، استخير الله، فالاستخارة تعلمنا الأناة والصبر. فإن كنا مضطرين لقرار سريع بحيث تعذر علينا أن نصلي صلاة الاستخارة، يمكننا أن نأتي بالدعاء فقط، أو أن نقول: اللهم اخر لي واختر لي الخير، فنفوض أمرنا إلى الله ونستشير من هو خبير في ذلك المجال، ممن عرف أن مرجعه الله سبحانه ورسوله الكريم. هكذا يملأ قلبنا الرضا، فلا نعترض على الله في حال عدم حصولنا على ما نريد، ونستسلم إذ ذاك مطمئنين لما يريده الله لنا
وما قدره سبحانه علينا، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، يسرني أن أطل عليكم من جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. كما يسرني أن أرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: تحدثنا في حلقة سابقة عن آية من آيات الله وعن نموذج لعلاقة ناجحة بين الزوج وأهل بيته. ما هي التوجيهات القرآنية للزوجين حتى يكون كل منهما كما يريد الله عز وجل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من هذه التوجيهات: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. حينما ينشب خلاف بين الزوجين ويطرد الزوج زوجته إلى بيت أهلها، أصغر قضية بينهما قد تتفاقم إلى أن تنتهي إلى الطلاق بسبب تغذية أخرى من أطراف آخرين. أما حينما تبقى في بيتها، أكبر مشكلة تتقلص حتى تنتهي بعد أيام. فلذلك هذا توجيه إلهي عظيم: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. ليس للزوج أن يخرج امرأته من بيتها. لا تخرجهن من بيوتهن، نسب البيت إليها.
1: سبحان الله.
2: وإن كانت ملكية للزوج، لكن نسبت هذه المؤسسة للزوجة. لا تخرجهن من بيوتهن، الإشارة تعني أن الزوج يؤكد ذاته خارج البيت، في عمله، في دراسته، في إنجازاته الكبيرة. أما الزوجة تؤكد ذاتها في هذا البيت الذي هو مملكتها. فلذلك عزي في القرآن الكريم نسبة البيت إلى الزوجة: لا تخرجهن من بيوتهن. وأصغر قضية بين الزوجين إن أخرجها زوجها من بيتها إلى بيت أهلها، أو إن هي خرجت من بيتها إلى بيت أهلها، هذه القضية الصغيرة بسبب تغذيات عديدة من أقاربها ممن حولها، هذه التغذية تنتهي إلى الطلاق. أما حينما تبقى في بيت الزوجية، أكبر مشكلة بين الزوجين تتقلص، تصغر إلى أن تتلاشى بعد أيام. فهذا توجيه قرآني كبير جدا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. توجيه آخر: يعني وأتمروا بينكم بمعروف، تأمرها وتأمرك، وتنصحها وتنصحك، هي شريكة حياتك. الآية دقيقة جدا: ولهن مثل الذي عليهن من بالمعروف. وللرجال عليهن درجة. يعني ربان الطائرة، قائد الطائرة طيار، ومساعده طيار أيضا بإمكانه أن يقلع بها وأن يهبط بها، ولكن الكلمة الفصل في الأزمات الخطيرة للطيار. ففرق الطيار على مساعده فرق درجة واحدة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يعني بين لواء ولواء أركان حرب، لا بين مجند ولواء. الفرق ينبغي أن يكون صغيرا جدا. فلذلك هذه الآية توجه الأزواج إلى عدم إخراج زوجاتهم، وتوجه الزوجات إلى عدم خروجهن من بيت الزوجية، من أجل أن تتقلص الأمور. يعني الإنسان بساعة غضب يعني انزعج، لكن بعد أيام يرى ميزات زوجته، هو بحاجة إليها وهي في بيته تتزين له. فلذلك يمكن أن تتلاشى هذه المشكلة بعد أيام. هذه واحدة. التوجيه الآخر: وأتمروا بينكم بمعروف، تنصحها وتنصحك، تشير عليها وتشير عليك، تأمرها وتأمرك. وأتمروا بينكم قرآن كريم، والائتمار فعل مشاركة. إذا هذا الذي يتوهم أنه فوق سبع سماوات وزوجته في الأرضين، هذا زوج جاهل لا يعرف قيمة الزوجية. نعم،
1: درجة واحدة،
2: درجة واحدة. وللرجال عليهن درجة ولهن مثل الذي عليهن. يعني كما أنك تريد أن تتزين لك ينبغي أن تتزين لها، كما أنك تريد أن تحترم أهلك ينبغي أن تحترم أهلها، وإلا الزوج عنصري صار. العنصرية صفة في الإنسان خسيسة. ما هي؟ أن تتوهم أن على غيرك ما ليس عليك، وأن لك ما ليس لغيرك، هذه عنصرية. قد تبدأ من علاقة بين الزوجين وقد تنتهي بحق الفيتو في مجلس الأمن، حينما تتوهم دولة أن لها ما ليس لغيرها وأن على غيرها ما ليس عليها، هذه عنصرية. وما دام هناك عنصرية في الحياة فهناك مشكلات لا تنتهي. فلذلك بين الزوجين ينبغي أن يعطيها حقها كما ينبغي أن تعطيه حقه. نعم
1: دكتور، ما هو الدور الذي يؤديه كل من هذين الزوجين، وبالتالي ما هي مهامه المنوطة به؟
2: والله هذا الدور وضحته امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وذهب مالي وتفرق أهلي، قال: أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد. الآن دقيق، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. يعني أنا أربيهم وهو ينفق عليهم. فالمرأة دورها الأول في التربية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ حديث طويل. هي امرأة ربت أولادها. يعني تربية الأولاد أعظم عمل عند الله، لأن الأطفال أحباب الله، ولأن الأمة إذا ربت أولادها دفعت إلى المجتمع عناصر جيدة صادقة أمينة متقنة تحمل هم الأمة، عناصر معطاءة خيرة. لذلك أعظم عمل تقوم به المرأة من دون استثناء تربية الأولاد. وقد أكرم الله الزوجين بهذه الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قالت: يا رسول الله، إن ضممتهم إلي جاعوا، إن تركتهم إليه ضاعوا، هو ينفق عليهم وأنا أربيهم. هذه الأدوار المتكاملة بين الزوجين. فلذلك حقيقة الزواج أن كل طرف له وظائف وله مهمات وله محاسبة عن أعماله. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. والجهاد كما تعلمون ذروة سنام الإسلام. إن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. وقد ورد في الأثر: أن أكرموا النساء، فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. نعم
1: دكتور، يعني هذه منهجة للأسرة المسلمة على دين الله في حياتها كلها، ونحن حديثنا كله في هذا البرنامج عن أن الإسلام هو منهج لحياة كريمة.
2: ممكن أن أضيف إضافة؟
1: نعم.
2: الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة المكرمة دعته سادتها وكبراؤها ليبيت عندهم، ماذا قال؟ قال: انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة.
1: أراد أن يبيت عند قبر خديجة،
2: وركز لواء النصر أمام قبرها
1: صلى الله عليه وسلم،
2: ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. هل هناك من تقدير وتوقير ووفاء وحب كهذا الموقف من رسول الله؟ هكذا المرأة في الإسلام، هي مكرمة. لكن سوء فهم بعض المسلمين وسوء تصرفاتهم أحيانا سببت مشكلات اجتماعية. لذلك هناك من اتهم الإسلام، الإسلام بريء من هذه التصرفات. نعم، هذه واحدة. في شيء آخر، كما قلت قبل قليل، إذا توهم الزوج أن له ما ليس لزوجته وأن عليها ما ليس عليه، هنا تبدأ العلاقة بالسوء بينهما. فنحن نحافظ على علاقة طيبة نامية إيجابية بين الزوجين، لا تكون إلا بطاعة الله أولا وبالحياة المشتركة ثانيا. وكلما تقدم فهم الإنسان وارتقى في سلم الإيمان ونضج عقله، يعامل زوجته كشريكة حياة ليس غير، لا يعاملها أقل منه. نعم.
1: ذكرتم فضيلة الدكتور عن العنصرية، العنصرية بين الزوجين. نعم. نريد منكم توضيحا حول هذه العنصرية
2: ببعض الأمثلة.
1: نعم.
2: مثلا لو أنه انتقد أمها نقدا لاذعا.
1: نعم.
2: فإذا أرادت أن تنتقد أمه نقدا أقل منه، أقامت الدنيا ولم يقعدها.
1: نعم.
2: هذه عنصرية، كما أنها أمك هي أمها. حينما يكلفها بشيء فوق طاقتها هذه عنصرية، أما إذا طالبته بشيء ينفجر عليها. حينما يعامل الناس برقة ولطف، فإذا دخل إلى البيت عاملها بقسوة، هذه ازدواجية في الشخصية. فلذلك النبي الكريم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. بماذا أراد النبي الكريم؟ أراد أن الإنسان خارج البيت يتأنق ويتلطف ويعتذر ويبتسم ويصافح وينحني، هذه جزء من عمله، جزء من أنه أراد اكتساب شعبية بين الناس. لكنه إذا دخل إلى بيته هو طليق، لا أحد يحاسبه، فكمال الإنسان يظهر في بيته، أخلاقه الحقيقية تظهر في بيته. فالإنسان إذا دخل إلى البيت كما كان عليه الصلاة والسلام واحد من أفراد البيت، كان بساما ضحاكا، كان يقول عن النساء إنهن المؤنسات الغاليات. فأنا أجتهد اجتهادا خاصا وأرى أن قيمة الزوج في علاقته بأهله قبل كل شيء، وتأتي علاقاته مع الآخرين في الدرجة الثانية.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نترككم بأمان الله، نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من واقع خبرة وصبر لحال الناس، دخلت بيوت واستمعت إلى مشاكل وشاركت في حلول، ودخلت سجون أنصح بعض المسجونين. هذه الحياة وهذه الخبرة علمتني أمور، أنقل لكم هذه الخبرة في هذه الدقائق اليسيرة. جل هذه المشاكل، طلاق، قتل، مضاربة وخناق ترتب عليه عاهة مستديمة أو كسر ترتب عليه إيذاء، ورا هالإيذاء رفع قضية، وبعدين سجن سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس. سمعت بأذني من طلق وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما طلقت، وسمعت بأذني من طلقت وقالت ليتني ما طلبت الطلاق، ورأيت بعيني مو مسجون مساجين تمنوا أن ترجع الأيام كما كانت ويتجاوزوا هذا الموقف الذي بسببه دخلوا السجن. ما هو السبب؟ السبب أن هؤلاء ما استطاعوا أن يتجاوزوا كلمة أغضبتهم أو موقف ضايقهم. رصيد الرفق عنده منخفض جدا، ورصيد العنف والشدة والغلظة مرتفع جدا. كلمة ضايقت الزوج طلق، موقف ضايق الزوجة قالت طلقني، ليش صفت مكاني تخانقوا، ليش تأشر لي بيدك، ليش تدقهرن، ليش تكشر، ليش تطالع معاملة معينة، ليش انت قلت لي هذا الكلام. هذه عاقبتها نتيجة، ما أعرف أحد حمد فعله ولا شكر ما صنع. كل هؤلاء نادمون. الشريعة الإسلامية أعطتنا قانون جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه جعل زين، ولا ينزع من شيء إلا شانه جعل شين. في نصحك، في إرشادك، في مهاجمتك، في مدافعتك، في تعبيرك عن سخطك على كلمة ولا موقف لازم تكون رفيق. إذا ما كنت رفيق والله ستندم، ستندم دينيا، ستندم اجتماعيا، ستندم أسريا. قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. قديما قبل وفاة والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين جميعا، كنت أزور أحد أصحابه برا به، فقل لما أزوره البيت إلا وأنا أسمع صراخ الزوجة على الخدامة على العيال وهي تتكلم التليفون، أسمع الصراخ وأنا في الديوانية وأنا في المجلس. فأقول سبحان الله، شنو هالحياة، شنو هالبيت اللي الزوجة تعامل أبنائها بالصراخ، الأبو ينصح عياله بالصراخ، المرأة تحاول تقنع زوجها بالصراخ، الزوج يقنع زوجته بالصوت العالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس وأرحم الناس، حتى مع الكفار، الكفار المعاندين المشركين كان رفيقا صلى الله عليه وسلم. جاء طفيل بن عمر الدوسي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، دعيتها الإسلام ما أمنت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، فقال أحد الصحابة إنا لله وإنا إليه راجعون، هلك الدوس ورب الكعبة، هلك الدوس ورب الكعبة. قال خلاص، دوس ظالمة وما أسلمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعو عليها، قال هلكت، ما يبقى منها أحد. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال: اللهم اهدي دوسا وأت بهم، اللهم اهدي دوسا وأت بهم. دخل رجل من الأعراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال في المسجد، بال في المسجد، فهم الصحابة بضربه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه، لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، خلي يكمل بوله، وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء، خلص بوله كتوا عليه ماء خلاص وانتهى الموقف. شوف أثر هذا الموقف الرثيق من النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي الذي أخطأ. سمعه صلى الله عليه وسلم يقول وهو يدعو: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم له: لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله تسع كل أحد، ليش خليتها علي وعليك؟ هذا يدلك على أن المربي بحاجة إلى أن يكون رفيق حتى مع الزلات والأخطاء. لابد، أنت قاعد تخالط ناس لهم طبايع، لهم سلوكيات، لهم ثقافات مختلفة، ما يصير على كل زلة تضايق، وعلى كل موقف تنفعل، وعلى كل شيء تصارخ، وعلى كل خطأ ترفع يدك. لابد الإنسان يكون رفيق، يتجاوز زلات الآخرين وأخطاؤهم. شيء تقول عنه والله ما يقصد، وشيء تقول عنه والله خانه التعبير وخانه العبارة، وشيء تقول له والله وهو طبيعته كذي، قلبه حبيب وقلبه طيب بس هو طبيعته، واحد تقول والله اليوم مضايق ومسكين محتر من فعل ولا ما لعادة بس طبع اليوم ما لقيت عذر، ما لقيت لعذر. يا أخي تجاوز عن هالخطأ كأنك لم تسمع شيء. إن أردت الرفق، إن أردت السلامة، والله أكثر الناس لهم نصيب من السلامة والعافية هم من لهم نصيب مرتفع من الرفق. كل ما صار رصيد الرفق عندك مرتفع، كل ما كانت العاقبة مرتفعة. ولذلك نقول لك، نقول لك: انصحوا عيالكم، وجهوهم، علموهم بالرفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنس: خدمته النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنوات وهو ولد صغير، قال: والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء لما فعلته، لما فعلته، ولا لي شيء تركته لما لم تفعله. لماذا ما نتأسى به صلى الله عليه وسلم ونتجاوز؟ لا تخلي عقوبتك إلا على الإنسان اللي قاصد الشر وناوي، هذا ممكن يتعاقب العقوبة المناسبة. كن رفيقا تكن سعيداً.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: بالمرة.
1: صحة وعافية، صحة وعافية. أكم هدى أنا عندي يا ناس؟
0: بس هدى واحدة وهي أنا.
1: المهم طمنيني، كيف العريس السيد فارس؟ كيف معك؟
0: على سلامته الحمد لله، كويس. أي والله أنه محترم ومش مقصر معي بحاجة، وغير هيك كريم، كذا مرة نطلع مع بعض هو بدفع عادي، وغير طبعا الهدايا. أخ حتى بعرف شو بدي من غير ما أحكي. أي والله أنه حنون.
1: ربنا يسعدك ويحفظك ويريح بالك طول العمر يا رب
0: يا رب.
2: اسمع يا أمي يا فارس، لا تضل تدلل فيها كتير، بكرة بتتكبر عليك وعلينا، وبتصير تتحكم فيك وفينا، بتشوف حالها عليك بزيادة.
3: يما الله يرضى عليكي، والله هدى غير كل البنات، أنا شايفها بنت حلال. يما هدى كويسة كتير ومحترمة، أنا نفسي أفهم ليش بتحبهاش.
2: أنا حذرتك يا فارس، بس أنت حر. بس أنا ملاحظة إنه من يوم ما خطبتها وأنا بطلت أشوفك زي الأول.
3: أها يما تخافيش، يما أنا مستحيل حد ياخدني منك، أنت أمي تاج راسي وهي مرتي، يما فيش بينكم مقارنة. أيوة اضحكي، شايفة محلى ضحكتك وابتسامتك، هذه يما عندي بالدنيا كلها.
2: ربنا يسعدك، ربنا يسعدك ويرضى عنك يما.
3: بتدعي لي يما من قلبك؟
2: يعني في أمي بتدعي لابنها مش من قلبها؟
3: بس لو تفهميني انت ليش زعلانه مني.
2: كنت بدي اخطب لك بنت من نفس مستوانا وتكون دكتوره،
3: لكن يما كل اشي قسمه ونصيب، وهذه حياتي يما. انا شايف هدى هي الانسانه اللي رح ارتاح معها.
2: ربنا يهنيك ويسعدك.
0: ايش يا محمد، برضو رايح توصل هدى على الجامعه؟
4: ودا إلزم حدودك، وهذا الأمر بخصكيش.
0: يا سلام، ما تخلي خطيبها فارس يوصلها، معاه سيارة وكل شوية تشاط، يروح هو يوصلها، يعني ليش أنت؟
4: وغيرانة كمان، ما هيك حكيتيها، يومين بتتجوز يعني بتطلع من عنا. استغفر الله العظيم يا رب.
0: يا ميلة بختي، ما ربنا بعت لها فارس ما شاء الله بحبها لأختك، بس ناس بتتدلل وناس بتتبهدل.
4: يا شيخة قومي قومي قومي قومي من وجهك.

0: كيفك يا هدى؟
1: تمام الحمد لله منيحة.
0: جبت لك فراولة.
1: سلام إيديك، بس غريبة إيش اللي عرفك إني مغرمة فيها يعني؟
0: والله قلبي دليلي.
1: يسعد لي قلبك. وما قلكش برضو قلبك إني كنت كتير قلقانة عليك مبارح، بتصل عليكم وبتردش ليش؟
0: والله حقك علي، كنت مشغول شوية وطفى جوالي، وأول ما وصلت البيت نمت لقيت حالي نايم، ضليت صاحبها نومة لليوم الظهر.
1: خير شغلت لي بالي، خفت والله يكون صاير معك إشي.
0: لا لا لا الحمد لله أنا كويس، هيني قدامي فيش فيها إشي، بس والله مبارح كنت بغطي أحداث والوضع كتير متأزمة بغزة.
1: إيه وانت إيش رأيك؟ معقول يصير انتخابات وينحل الوضع والانقسام ولا لا؟
0: انتخابات إيش؟ كله كذب يا هدى، محدش ماكلها غير الشعب، الشعب هو الغلبان.
1: ها والأخبار هذه كلها كذب؟
0: آه كلها كذب. غير هيك انت سمعت ان إسرائيل بتهدد بحرب وعندهم قائمة اغتيالات جديدة؟
1: اغتيالات؟ حرب؟ يا لهوي.
0: والله يا هدى الوضع كتير متأزم، كل الدلائل بتحكي فيه حرب.
1: أيه إحنا ناقصنا يا الله حروب.
0: معقول يا هدى بتخاف من الحرب؟
1: ومين ما بخاف من الحرب يا فارس، دايما لما بتيجي ما بتاخدش إلا الأبرياء للأسف.
0: طب معقول يا هدى لو استشهدت بالحرب رح تزعلي علي؟
1: يا الله يا فارس ما تحكيش هيك، فلا الله ولا فالك،
0: كلنا رح نموت، محدش فينا مخلد.
1: بعرف إنه محدش مخلد، بس يا الله ما تحكيش هيك تاني مرة، ويا ريت نسكر على السيرة نهائيا. عارف أول مرة بحياتي أشوف اتنين خطاب، لأ وكمان جداد، يعني ملناش وقت وبنحكي قاعدين عن الموت. يزلم الواحد

0: نحكي عن التفاؤل، عن الحياة، مش عن الموت. مش عن الموت يا فارس.
1: حاضر يا هدى. طب اسمع، ايش رأيك نطلع نتغدى؟
2: والله اذا بتتوسط لعند بابا فيلا.
1: اكيد انا بمون عم ابو محمد.
2: خلاص اتفقنا يبا.
1: يلا قومي اجهزي وسيبي ابوك علي.
2: الله، 5 دقايق بالضبط وهكون جاهزه.

0: نقول بسم الله. ايش ام فارس طمنيني، جهزتوا الصالة ان شاء الله؟ الشبكة تمام؟ التكاليف؟ الغداء؟ كله تمام؟
1: تقلقش، كل اشي جاهز الحمد لله.
0: وشقة العرسان جهزتيها من مجاميعه؟
1: اه يا ابو فارس، قلت لك تقلقش.
0: مالك معصبة اليوم، ايش فيه؟
1: ولا اشي، بنستنى بعروسة الهنا بالباقي لها. خليها تشرف، يا ريت احمد كان هان هو ومرته، على القليلة كانت تشوفوا الفرق بالكناين.
0: احمد هو اللي مكيف. احمد لقيت في اوروبا، مش فضيلنا، بنحن شغال، عقبال عندي اطلع عنده.
1: ايش بتقول يا ابو فارس؟
0: بدعي له من قلبي، يا نورت الدار بركتها، بقول الله يهني ويسعد.
2: ماما شوفي الفستان كويس عليا.
0: اوه، ولك ايش هالحلاوه هادي؟ انا بخلف هيك، ما شاء الله يابا، ما شاء الله. لف، صلاه النبي كامله مكمله يابا.
1: بس كانه يا ابو فارس بده تضيق شوي.
0: يا الله، اخذتيها عن طرف لساني، عمالي بتحكي بده تضيق شوي.
2: وانا هيك بحكي برضه.
1: خلص بنوديه على الخياطة بكرة إن شاء الله. أخت العريس لازم تكون أحلى منهم كلهم، حتى أحلى من العروس نفسها.
0: نفسي أعرف إيش عاملة لها هذه العروسة، نفسي أعرف ليش حاطة راسها براسها.
1: إيش بتتمتم قاعد؟
0: بقول الله يهنيهم ووفقهم، يا نورت الدار وبركتها.
1: طيب
2: شو يا عروس، متامم غير اسبوع واحد وتسكني عندنا في البيت؟ عقبال ما نفرح فيكي ونقفلك يا رب. عارفه يا الاء، كان نفسي فتره الخطوبه تطول شوي. ليش يا هدى، في اشي؟ احلى اشي بحياه البنت فتره الخطوبه. بكره ان شاء الله بس تنخطبي بتتاكدي من كلامي. شوفي يا هدى، شفت لك كذا موديل الفرحه بأوريك اياهم، ممكن يطلعوا كتير لذيذين عليكي. يلا بنشوفهم سوا وبنقرر. شوفي هذا كتير عجبني، حبيتي هذا ولا تاني؟ اسمعي، رايحة أعمل كستين شاي وبعديها بننظم الفقرات أنا وإنتي. تمام، إنت تعرف السكر ومحطوط؟ أكيد، ما أنا كذا مرة إجيت وعملت لعمو شاي.

0: Hör es? Hör es?
1: عادل؟ يا عادل، مالك بتزعج؟
0: مالك شكلك سرحان؟ بدري لسه، تامم اسبوع يا زلمة.
1: مالك ايش فيه؟ انا لا سرحان ولا اشي، هيني معك. قول سامعك.
0: بس كنت بدي اسألك اذا فاضي تيجي معي على التغطية، بيني وبينك مكسل اروح لحالي.
1: تمام، بروح معك، بس خلينا اخلص هالكم شغلة وبنتواصل.
0: عارف يا فارس، صرت اشتاق لضوء الشمس وللراحة زي اي حدا. حياتي حاسسها صارت ملخبطة.
1: ايه، ومين سمعك؟ تعرف والله ايدي بتجعني من كتر ما فحرت مبارح.
0: ريح حالك الفترة هذه، بلاش حدا يلاحظ اشي.
1: بدك الصراحة، انا ضغطت حالي الفترة هذه لانه خطيبتي واهل البيت مشغولين بامور الفرح.
0: اوه الله يعينك. عارف السوق والنسوان علاقة طردية، والسوق دير بالك بالهي.
1: بعين الله. طيب اسمع، بلاش نلتقي هنا تحت، بكرة بشوفك.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الله سبحانه وتعالى أعطانا شروطا للنصر، ومنها الصبر والمصابرة، وذكرنا الذكر والحذر، لكن هناك شروط أقسى وأصعب سماها الله سبحانه وتعالى الزلزال. ما هو الزلزال؟ وهل يشترط الزلزال للنصر؟ وكيف ننجو من هذا الزلزال؟ أو كيف نحقق النصر من خلال الزلزال؟ هذه آيات في كتاب الله تعالى بمعنى الزلزال المؤدي للنصر، دعونا نتأمل فيه.
2: والبرد في الأحوال للخطف أمضي لن يهد غيبي سأعيد روضي
3: وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم يا رب.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية العجيبة، حديث عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. اليوم كثير من أبناء أمتنا يسألون متى نصر الله، وبعض أبناء أمتنا فقد الأمل فقال خلينا نعمل تطميع مع الأعداء لأن ما في أمل بالنصر. والآية تتحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين معه سيقولون بسبب الزلزال الذي أصابهم متى نصر الله. لكن في فرق بيننا وبينهم، أو فرق بين بعض أبناء أمتنا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الذين معه أصابهم الزلزال والبأساء، شدة الحروب والضراء، الأذى والجوع والفقر وغيره، لكن الفرق أنهم ما استسلموا ولم ييأسوا، رغم كل هذا ظلوا صامدين. من شروط النصر أنكم سيصيبكم كل هذا، لن يصيبكم فقط أذى وجهاد وقتال، لا لا لا، سيصيبكم زلزال، النفوس تنخلع بسببه، تنخلع النفوس بسببه. إذا عندكم استعداد تصبروا تثبتوا رغم هذا الزلزال، الله سبحانه وتعالى وعدكم بالنصر. حتى لو كنت قاربتم على اليأس، شوفوا في فرق بين يأس واستيأس. يأس يعني فقد الأمل، استيأس يعني كل شيء يدعو لفقدان الأمل ومع ذلك هو مصر مكمل. المطلوب هذا، إن حتى لو كل شيء يفقدنا الأمل مع ذلك مكملين. وذلك انظروا إلى الآية الأخرى اللي تكلم عن سورة الأحزاب، لما جاء الهجوم على المسلمين من جهة قريش وقبائل العرب كلها، وجاءهم أيضا الخيانة من بني قريظة من تحت. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، بعدين إيش يقول؟ وإذ زاغت الأبصار. زاغت الأبصار يعني الواحد بطل يشوف، ما هو قادر، عينه بدأت تزغلل، ما هو قادر من شدة الخوف. هذا معناه، من شدة الخوف العين بدأت تزغلل. وبلغت القلوب الحناجر. احنا العفو، ما في احد يستطيع يلوم أهلنا الأحباب في فلسطين ولا في غزة لما يخافوا. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خافوا، ليس خافوا فقط، بلغت القلوب الحناجر، يعني من شدة الخوف خلاص انخلع القلب، وصل إلى الحنجرة يكاد يخرج. وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم المؤمنين إيمانا بعد رسول الله والأنبياء، بلغت القلوب الحناجر. اسمعوا ماذا يقول بعد ذلك: وتظنون بالله الظنون. عجيب، حديث عن من؟ عن الصحابة، عن المؤمنين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا، لا يعني لا نبالغ في تقديس الصحابة، القرآن يكشف لنا الحقائق أنهم بشر. يقول عنهم في سورة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أظن أن في أصحاب النبي من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. لكن الفرق أنهم رغم ذلك، رغم كل هذا ثبتوا، رغم أن القلوب بلغت الحناجر، رغم زغللت العيون من شدة الخوف، لم حتى لما بدأوا يظنون بالله الظنون، هذه الخواطر التي تأتي للإنسان ما يستطيع يتحكم بها، لكن هل يثبت ولا يستسلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا من الزلزال حتى يختبروا، إحنا سنسلم؟ نحن لسنا أعز على الله منهم. ما في انتصار بدون زلزال، وما في انتصار بدون الثبات على هذا الزلزال. وسيكشف الله المنافقين والضعفاء والمتخاذلين والجبناء ومن يريدون الدنيا، ويصفي المؤمنين ويتخذ منهم شهداء، وعندها يحدث النصر وهو قريب بإذن الله.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وما زلنا في حديثنا في وافى ربيع، نتعرض لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وللتعريف به ولآثاره الطيبة المباركة. وحديثنا ما زال متواصلا عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا أن من أزواجه خديجة وعائشة وحفصة رضي الله عنها وسودة بنت زمعة، وكنا قد توقفنا في حديثنا عن حفصة رضي الله عنها، حيث طلقها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة رجعية، فقال له جبريل: راجعها فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وأما أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها، واسمها هند، فكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أبي سلمة ابن عبد الأسد، وكانت هي وزوجها أول من هاجر إلى أرض الحبشة، وهي أول ضعينة دخلت المدينة مهاجرة، أي أول امرأة. ومات أبو سلمة سنة 4 من الهجرة، فخطبها أبو بكر فأبت، وخطبها عمر فأبت، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت لابنها: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه، وكانت من أجمل النساء. وماتت عن 84 سنة، سنة 59، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة أمرها أن تسترجع وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن قال ذلك عند المصيبة أخلفه الله خيرا، فقالت: ومن خير لي من أبي سلمة يا رسول الله؟ فأمرها أن تسترجع، أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فأخلفها الله من هو خير من أبي سلمة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، واسمها رملة، فكانت تحت عبيد الله بن جحش، وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، ثم تنصر وارتد عن الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومات هناك. وثبتت أم حبيبة على الإسلام، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها عليه، فزوجها إياه وأصدقها عنه 400 دينار، وبعث إليها. وقد أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا، فخطب النجاشي فقال: الحمد لله الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله. انظر هذه الكلمات الطيبة الرائعة، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد بن العاص فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا، وماتت بالمدينة سنة 44. سبحان الله، سبحان الله العظيم. وأما أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها زيد بن حارثة، فمكثت عنده مدة ثم طلقها، فلما انقضت عدتها قال صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرني لها. قال: فذهبت إليها فجعلت ظهري إلى الباب فقلت: يا زينب، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت: ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجد لها. يا سلام، انظر، حتى هي تستخير الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، هذه زينب عظيمة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: ما كنت لأحدث شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، أنتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. فقامت إلى مسجد لها، فأنزل الله سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، كما أخرج مسلم هذا الحديث. وكانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وأرضاها. وكان تزويجها له صلى الله عليه وسلم سنة 5 من الهجرة. وقالت عائشة في شأنها: ولم تكن امرأة خير منها في الدين، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به ويقرب إلى الله. سبحان الله، انظر، هذه شهادة ضرة لضرتها، شهادة عائشة رضي الله عنها لزينب فيما رواه الإمام مسلم: لم تكن امرأة مجتهدة في الطاعة وفي العبادة مثل زينب رضي الله عنها. ومن يشهد لها؟ عائشة: لم تكن امرأة خير منها في الدين، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم للصدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتصدق به ويقرب إلى الله عز وجل. سبحان الله، وهي أول من مات من أزواجه بعده صلى الله عليه وسلم. ماتت بالمدينة سنة 20 ولها 53 سنة. صلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأما أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، فكانت تحت عبد الله بن جحش قتل عنها يوم أحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 3، ولم تلبث عنده إلا 2 أو 3. توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم، ودفنت بالبقيع، وهي أخت ميمونة لأمها. وأما أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، فقد كانت قبل عند أبي رهم ابن عبد العزة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان معتمرا سنة 7 بعد غزوة خيبر. جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فلما رجع بنى بها بصرف حلالا، أي دخل بها في منطقة صرف صلى الله عليه وسلم. وصرف اسم مكان على 10 أميال من مكة. قال ابن إسحاق: ويقال أنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه ميمونة. وذلك أن خطبته عليه الصلاة والسلام انتهت إليها وهي على بعيرها. انظر، انظر إلى هذا الأدب. لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي على بعيرها، قالت: البعير ومن عليه لله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، أعظم بهؤلاء النسوة رضي الله عنهم وأرضاهم، العفيفات المتعففات، اللهم احشرنا في زمرتهم يا كريم. وتوفيت بصرف، وهي الموضع الذي بنى بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، سنة 51. وصلى عليها ابن عباس رضي الله عنها، ودخل قبرها رضي الله عنهما. وأما أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، فكانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقي، وكانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس الأنصاري في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق في سنة 5 وقيل 6. فكاتبته على نفسها، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وكان من أمري ما لا يخفى عليك، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وإني كتبت نفسي، فجئت أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك إلى ما هو خير؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد فعلت. فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية، فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، انظر إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي، إكراما له، إكراما لأصهاره. قالت عائشة: فما رأينا امرأة أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق، وكانت ابنة 20 سنة، وتوفيت وعمرها 65 سنة، سنة 55 للهجرة رضي الله عنها وأرضاها. وأما أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، انظر ما أعذب هذا الكلام، كأننا نتذوق العسل ونحن نتكلم عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم لا في الدنيا ولا في الآخرة يا رب. وأما أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، فهي من سبط هارون ابن عمران عليه السلام، كانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، قتل يوم خيبر. قال أنس: لما افتتح صلى الله عليه وسلم خيبر وجمع السبي، جاءه دحية فقال: يا رسول الله أعطني جارية. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنضير، وما تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبر غيرها وأعتقها. وأعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح عليه الصلاة والسلام عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا أي فراشا، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا أي عملوا وليمة، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال أنها صفية رضي الله عنها كانت قد رأت رؤيا عجيبة، رأت كأن القمر يقع في حجرها، فلما قصت هذه الرؤيا على أبيها حيي لطمها على وجهها وقال: تطمعين أن تتزوجي نبي العرب؟ فكانت رؤيتها صادقة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت في رمضان سنة 5 في زمن معاوية، ودفنت بالبقيع. فهؤلاء أزواجه اللاتي دخل بهن، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم وأهل السير وأهل الأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول، ونسأل الله أن يكرمنا بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحشر بناتنا مع العفيفات المتعففات الطاهرات المتطهرات، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يكرمنا بما أكرم به عباده الصالحين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وافى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وافى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة هدية كبيرة أو من الرحمن سبحانه وتعالى، والكل يقدر يحققها لأنها عمل صغير، وكلنا بنتحط في موقف نقدر ننفذ فيه العمل ده. النهاردة حديث السوق. قال عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000000 حسنة، ومحي عنه 1000000 سيئة، وبني له بيت في الجنة. ينهر أبيض. أنا عايزك تتأمل معايا، كل مرة داخل أي سوبر ماركت، أي مول، أي محل تشتري أي حاجة، ده كده اسمه السوق. أول ما دخلت قلت الذكر ده تاني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، مليون حسنة، مليون سيئة تغفر، ويبنى بيت في الجنة. على فكرة العرب ما كانش عندهم كلمة مليون، كان أكبر رقم عندهم 1000، فلما يحب يقول مليون يقول 1000000، خدت 1000000 حسنة. بعض الصالحين راح خراسان فشاف واحد آخر من الصالحين اسمه قتيبة بن مسلم، فقال له: أتيتك بهدية. ثم حدثه بالحديث، حديث السوق. فكان قتيبة بن مسلم يركب حتى يأتي إلى باب السوق فيقول الحديث ثم ينصرف: بس أنا جاي السوق، مش عايز أشتري حاجة، عايز أقول الحديث. أنت مدرك يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى يديك مليون حسنة؟ يا جماعة احنا غلطاتنا كتيرة، وبنغلط ومش بناخد بالنا، وبنغلط وبننسى، وبنغلط وبنضحك، وبنغلط وبنتفاخر بالغلط. محتاجين حسنات كتير، محتاجين ربنا سبحانه وتعالى ينظر لينا فيشوفنا فاكرينه. عشان كده ربنا رغب في الحسنات في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عطاءك واسع يا رب. مين فينا ما بيروحش الأسواق ولا المحلات ولا المولات؟ اوعى تنسى الحديث ده. عارف ليه؟ ليه ربنا بيديك الثواب الكبير ده لما تخش السوق؟ لأن الأسواق هي مركز الرغبات والملذات وما يشتهيه الإنسان. ومش شرط تكون الشهوات والملذات دي حرام، في شهوات وملذات كتير حلال، لكن الإنسان بيبقى ناسي ربنا وبيفكر بس في احتياجات نفسه. فاللي بيخش السوق بيقول لربنا: رغم أني جاي علشان أرضي رغبات نفسي، أنا مش ناسيك أبدا يا ربي ويا حبيبي. اللي يعمل كده ربنا يديله الثواب الكبير. كأنه بيقول لربنا: يا رب انت قدام عينيا، فأكتر الأوقات اللي بفكر فيها في نفسي انت قدام عينيا، وبقول لك ماليش غيرك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، كل البضايع اللي في السوق دي ملكك، وانا جاي يا رب أطلب من نعمك يا رب العالمين، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، كل خير هجيبه أصلا من إيديك انت يا رب العالمين، فأنت الوحيد الرزاق، أنا مش ناسيك، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. كأنك بتعبر لربنا عن تعلقك به في أكتر أماكن الأرض الناس فيها بتكون ملهية ومشغولة بالدنيا، بس أنا فاكرك يا رب العالمين. يا رب الدنيا دي بتوصلني ليك وبتعرفني عليك، ولما بستمتع بالأرزاق بشكرك وأنا فاكرك. الدنيا دي مش هتبعدني عنك ولا هتكون قاطع لعلاقتنا، بالعكس الدنيا دي مكان لحبك يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الطيبة الدكتور مصطفى حسني. في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الناس ثلاثة أصناف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا الله تعالى في مطالع سورة البقرة عن أصناف الناس الثلاثة، عن المؤمنين بالله وبالغيب الذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون، وأخبر بأنهم المهتدون وأنهم المفلحون يوم القيامة، ثم حدثنا عن الكافرين بالله وبالغيب، وأن هؤلاء الناس لا ينتفعون بالإنذار، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم مما يريدون، ختموا على قلوبهم فختم الله على قلوبهم، أصموا أسماعهم فختم الله على أسماعهم، أغمضوا عينيهم عن رؤية الحق فغش الله أعينهم فلا يرون الحق، وأنه قد تهدلهم سبحانه وتعالى بالعذاب العظيم الذي نذروا أنفسهم له وهيوا أنفسهم له. أما الصنف الثالث من الناس فهم المنافقون، والمنافق هو الإنسان الذي آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه. هذا الصنف من الناس هو أسوأ أصناف الناس، لأنه صنف مموه يعيش حياة الدجل وحياة الكذب، يعيش جبانا طول حياته لا تتضح معالم شخصيته، فهو يقول بلسانه آمنت وهو بقلبه غير مؤمن. اسمع حديث الله تعالى عن هذا الصنف من الناس قرآنا يتلى حتى ترى هل أنت من هذا الصنف لا سمح الله، أم أنت من الصنف الكافر لا قدر الله، أم أنك من الإنسان الذي كرمه الله وهو المؤمن بالله. اسمع كلام الله عن أقوال المنافقين وما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه الكريم. قال تعالى في وصف المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يقتاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أرأيت هذا الحديث الطويل عن المنافقين؟ إن الله تعالى اقتصر في الحديث عن الكفار بآيتين من كتابه، وقصر الحديث عن المؤمنين بالغيب بخمس آيات قصار. أما الحديث عن المنافقين فقد استغرق آيات عدة، أكثر من 13، حوالي 13 آية متصلات كلها تتحدث عن صفات المنافقين. أجارنا الله تعالى وأجارك من صفاتهم ومن أعمالهم ومن كذبهم ونفاقهم، وجعلك الله سبحانه من المؤمنين الصادقين الراضين. اسمعوا، نعيد النظر بالآيات آية آية. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه أول صفة، أنهم يقولون بالإيمان ويكفرون بالإيمان وما هم بمؤمنين، يخادعون الله، ومن يتجرأ على مخادعة الله إلا كافر قلبه بالله. هل يظن المؤمن بأن الله لا يطلع على قلبه؟ هل الله إنسان تستطيع أن تخدعه وتموه عليه وتكذب؟ تخادع الذين آمنوا، يمكن أن تخدع المؤمنين لأن المؤمنين يقبلون ظاهرك، أما أن تخدع الله في ظنك فهذا هو محض الكفر ومحض الإنكار. ونعوذ بالله أن يحدث أحد نفسه بأنه يستطيع أن يموه الحقيقة على الله تعالى. نعم، يمكن للمنافق أن يكذب على الأنبياء وأن يكذب على المؤمنين، ولكن ما هي نتيجة هذا الخداع؟ هل يضر الناس أم يضر نفسه؟ إن الله تعالى يقول عن هؤلاء الذين يخادعون الله والذين آمنوا، يقول في شأنهم: وما يخدعون إلا أنفسهم، إنهم يكذبون على أنفسهم، إنهم يعرضون أنفسهم للهلاك وما يشعرون بأنهم يسلكون أو يتجهون نحو الهاوية إلى قعر جهنم، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم يبين الله تعالى سبب هذا النفاق وهذه المخادعة، يقول تعالى في الحديث عن قلوبهم بأنها قلوب مريضة، قلوب لم تؤمن بالله، قلوب تحب الدنيا وتكره الآخرة، قلوب ليس عندها يقين الإيمان وليس عندها يقين الكفر، فهي متأرجحة تريد أن تلعب على الحبلين وتريد أن تضحك على المؤمنين وأن تستفيد من الكافرين، فهي تريد أن تربح من هذا، من خط الإيمان وخط الكفر. في قلوبهم مرض، مرض الشك بالله تعالى، مرض الشك بيوم الحساب، مرض الشك بأنفسهم وثقتهم بالله تعالى. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فيعذبهم الله في الدنيا، لأن المنافق دائما يخاف أن يكشف أمره، فهو مضطرب قلق لأنه يخاف أن يكشف المنافقون الكفار حقيقته أو يكتشف المؤمنون حقيقته، وفي الآخرة يعذبه الله تعالى لأنه

0: خالف أمر الله وخادع عباد الله. هذا الصنف يتابع القرآن الكريم الحديث عنه فيقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لأن النفاق أكبر مصادر الفساد في الأرض، لأن المنافق أحيانا من أجل الوصول إلى مصالحه يمكن أن يتعاون مع العدو، عدو وطنه وعدو دينه وعدو أمته، يمكن لهذا الإنسان من أجل مصالحه أن يتعاطى كل أسباب الفساد كالدعارة والاتجار بعقول الناس والاتجار بالوطنية والاتجار بالأوطان، يمكن أن يتاجر بكل شيء حتى بأرضه. هذا مفسد في الأرض لأهله، ومفسد لأمته، ومفسد لعقائد الناس وأخلاق الناس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ولكن الله تعالى يكذب هؤلاء فيقول سبحانه: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ليس غيرهم مفسد في الأرض، ليس غيرهم مفسدا في الأرض، إنه حكم الله تعالى، فمصدر الفساد في الأرض هو النفاق. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إنهم يسمون المؤمن سفيها قليل العقل، لا يعرف كما يعرفون، ولكن الله تعالى يرد السفاهة لهؤلاء، هم السفهاء، لأن رأس الحكمة مخافة الله، والسفاهة هي الكفر بالله. ألا إنهم هم السفهاء، هم صغار العقول، هم المجانين السفهاء، هم القاصرون الذين يستحقون من يرشدهم ويأخذ بأيديهم لعلهم يهتدون إلى الحق، ولكن لا يعلمون أنهم سفهاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم الكفار وأوليائهم من كفار الإنس والجن قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. انظروا، هكذا يتلاعب المنافق بين المعسكرين، بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ولكن الله تعالى يبشرهم بشارة لا تعجبهم: الله يستهزئ بهم كما يستهزئون بالناس، لأن الجزاء من جنس العمل، فيستهزئ الله تعالى بهم فيقذفهم في جهنم، فيستخف بقدرهم، لأنهم استخفوا بقدر الله، واستخفوا بقدر المؤمنين، واستخفوا بقدر الحق. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم في ضلالهم حتى تعمى بصائرهم، لأنهم سلكوا طريق العماية ولم يسلكوا طريق الهداية. ذلك ما أخبر الله عنه فقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الباطل ودفعوا ثمنه الهدى، اشتروا الضلالة بالهدى. فما أبهض الثمن أن يشتري الإنسان الكفر ويدفع ثمنه إيمانه، فما أخسره من تاجر ذاك الرجل، ذاك الإنسان الذي يشتري الشر بالخير. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وأن لها أن تربح. هل يربح من يبيع الذهب، من يبيع النفايات، من يشتري النفايات بالذهب، من يشتري القاذورات بالجواهر؟ هل يمكن أن يكون تاجرا حكيما يربح؟ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نسأل الله تعالى أن يجعل تجارتنا مع الله تعالى، أن نبيع الكفر وأن نشتري الهدى، لا أن نبيع الهدى ونشتري به الكفر. اللهم وفقنا للتجارة الرابحة معك، من الذين باعوا أموالهم وأنفسهم في سبيل مرضاتك حتى يلقوك بما أعددت للمتقين. اللهم جنبنا أخلاق المنافقين وأخلاق الكافرين، وخلقنا بأخلاق أهل الإيمان حتى تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الناس ثلاثة أصناف.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، كلنا يقرأ فاتحة القرآن العظيم سورة الفاتحة، ونقرأ فيها بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا هناك ثلاثة معاني، أما الإنعام فننسبه إلى الله سبحانه وتعالى فنقول أنعمت عليهم، وأما الغضب فلا نقول غير الذين غضبت عليهم بل نقول المغضوب عليهم. لما نفعل ذلك؟ أدبا مع الله سبحانه وتعالى. كذلك نقول ولا الضالين، مع أن الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، لكن لا نقول غير الذين أضللتهم، أدبا مع الله. فلا ننسب الإضلال إلى الله ولا ننسب الغضب، نقول غضبت عليهم، إلى الله، بل ننسب الإنعام فقط. هكذا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب أن نتأدب معه فننسب له الخير وننسب له المعاني السامية، مع أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا الأدب مع الله عز وجل. هذا الأدب نلاقيه أيضا في كلام الجن في سورة الجن لما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أشر لما تكلموا عن الشر قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل للمجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما تكلموا عن الرشد نسبوا الرشد إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الأدب. بل إن الله عز وجل أيضا يعلمنا الأدب في سورة آل عمران بقوله قل اللهم، قل فعل أمر، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم قال بيدك الخير، بيدك الخير، مع أن الله عز وجل بيده كل شيء بما في ذلك الشر، لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فكل شيء في قبضته وكل شيء تحت أمره بما في ذلك الشر. لكن أدب الكلام مع الله عز وجل يقتضي أن نقول بيدك الخير، علمنا أن نقول بيدك الخير، ما نقول مثلا بيدك الخير والشر، مع أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. إذن ما أجمل الأدب في الحديث مع الله عز وجل، ما أجمل الأدب في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل الأدب في الحديث مع العلماء والصالحين، ما أجمل الأدب في الحديث مع الوالدين. اللهم ارزقنا الأدب معك والأدب مع أنبيائك الكرام والأدب مع كتابك المعظم القرآن العظيم، إنك على ما تشاء قدير. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام علما على دينه، ففرض طاعته وحرم معصيته، فجعله المبلغ عنه والمبين عنه كما سيأتي. وأقام الله عز وجل الحجة ببعثته عليه وآله الصلاة والسلام، كما أقامها ببعثة جميع الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. فقال جل شانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مع أن الحجة لله تعالى قائمة على العباد، ولله الحجة البالغة. لهذا جعل الله تعالى نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام قدوة وأسوة حسنة، كما قال جل شانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هنا نجد المولى عز وجل جعل الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالإتيان إلى كتاب الله تعالى، ولا فرق بين ذلك، كما قال جل شانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم، لهؤلاء المنافقين، تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه الكريم وإلى الرسول عليه وآله الصلاة والسلام ليقضي بينكم ويحكم فيما أنتم فيه، ورأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهنا نلاحظ أن الله تعالى جعل الإتيان واحدا بمرتبة واحدة: تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه. وما هنا يعني الذي أنزله الله، وإلى جاءت بصيغة واحدة: إلى ما أنزل وإلى الرسول. فالحكم واحد في الإتيانين، ولهذا ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قضاه الله تعالى، وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكم به الله تعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق من عند نفسه ولا يحكم من عند نفسه، إنما هو بحكم الله سبحانه وتعالى وقضائه الذي يوحيه إليه. لهذا كان الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالإتيان تماما إلى كتاب الله عز وجل. وكل هذا يدل على عظم مكانة الوحي المنزل على النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء كان وحيا جليا وهو الكتاب الكريم، أو وحيا خفيا وهو ما ينطق به عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحيه الله تعالى إليه. ولهذا كان الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالإتيان إلى كتاب الله تعالى. ومن هنا نجد المولى عز وجل قد جعل الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياة أبدية لهذا المستجيب. ولهذا جاء الخطاب موجها إلى المؤمنين، ولم يكن الخطاب موجها إلى عرب أو إلى قريش أو إلى مهاجرين أو أنصار، وإنما جاء للمؤمنين ليشمل من كان في زمن النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم، فكل من يتصف بصفة الإيمان هو مخاطب بهذا النص الكريم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فجعل الله تعالى الاستجابة للنبي عليه وآله الصلاة والسلام حياة تحيي القلب بالإيمان وتعمره بهذا اليقين، لهذا يكون حيا يوم القيامة، لأن الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون كما قال جل شأنه. ومن هنا إذا كانت الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حياة، وإذا كان الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالإتيان إلى كتاب الله تعالى، وأوجب الله تعالى اتباع نبيه عليه وآله الصلاة والسلام وأنزل وأوجب النزول إلى حكمه عليه الصلاة والسلام، وجعل طاعة النبي عليه وآله الصلاة والسلام طاعة لله تعالى، كما جعل مبايعة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام مبايعة لله تعالى، فإنه جل شأنه حذر من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الذي يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخشى عليه أن تصيبه الفتنة، وهو الكفر أو القتل أو أن يصيبه العذاب الأليم سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا يقول جل شأنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلو لم يكن طاعته عليه وآله الصلاة والسلام وامتثال أمره عليه وآله الصلاة والسلام واجبا ما حذر الله تعالى من مخالفته مع هذا التحذير الشديد وهذا الوعيد الأكيد، وهو أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكل هذا دال عن مكانة النبي عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وهذا أمر آخر. وبنفس الوقت هو دال على عظم مكانة السنة ووجوب الأخذ بها، حتى لا يقع الإنسان المسلم تحت طائلة هذا التحذير من الله عز وجل أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هنا حرم الله عز وجل معصية نبيه عليه وآله الصلاة والسلام، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان درجات المعصية وبيان عقوبة المعصية، فقد تكون سهلة وقد تكون الخلود في نار جهنم كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن هنا أحب أن أنبه إلى أن المعصية عموما سواء كانت صغيرة أو كبيرة فالله تعالى حرمها وجعلها في غاية الخطورة، كما قال جل شأنه ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولو لم تكن معصية رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام عند الله تعالى كبيرة جدا جدا جدا لما أوجب المولى عز وجل للعاصي الخلود في نار جهنم. فماذا يدل هذا؟ هذا التحذير الشديد ماذا يدل؟ يدل على وجوب التمسك بسنته عليه وآله الصلاة والسلام، بأقواله عليه وآله الصلاة والسلام، بمناهيه عليه وآله الصلاة والسلام، باتباعه عليه وآله الصلاة والسلام، حتى لا يقع الإنسان تحت طائلة المعصية فينال هذه العقوبة الشديدة، وهي الخلود في نار جهنم مع ما فيها من العذاب المهين الشديد. ولا شك أن المعصية هنا هي في نطاق الكفر وليست في نطاق الأمر الخفيف البسيط، سواء كان لمما أو كانت معصية صغيرة، لأن تلك لها عقوبة أخرى كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ولهذا نفى الله تعالى عمن لم يذعن للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، نفى عنه صفة الإيمان، كما قال جل شأنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لاحظوا، حتى لا تأتي امرأة فتقول إنها ليست مطالبة بذلك الخطاب. فالله عز وجل أبرز الصنفين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهو التسليم المطلق، ولا خيار للمؤمن فيما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرا إلا التسليم المطلق، وليس له خيار، وليس له خيار غير ذلك، إنما هو الأخذ به والتمسك به، سواء كان في جانبه أو كان عليه. ومن هنا حرم الله سبحانه وتعالى مشاققة نبيه عليه الصلاة والسلام واتباع غير سبيل المؤمنين المتبعين سبيله عليه وآله الصلاة والسلام، وهم الصحابة الكرام. والمشاققة أن يكون المرء في شق في جانب، وأن يكون النبي عليه وآله الصلاة والسلام فيما سنه وشرعه في جانب آخر، يعني بعبارة أخرى ألا يكون في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون في صف آخر، فلا يقتفي أثره ولا ينتهج نهجه ولا يتبع سنته، فيكون في شق منعزل. ويكون في هذه الحالة قد خالف منهج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في اقتفائهم وتمسكهم ومحبتهم وطاعتهم وفدائهم وأخذهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول المولى جل شأنه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، يخالف أمره ولا يتبع نهجه ويكون في شق منفصل منعزل، رسول الله صلى الله عليه وسلم سن كذا وشرع كذا، سواء كان مبينا لكتاب الله تعالى بمقتضى ما جاء في كتاب الله تعالى، أو كان زائدا عما في كتاب الله تعالى، يخالف ذلك ثم يختار لنفسه منهجا آخر بعدما تبين له واتضح له الهدى والبيان، وينهج غير سبيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيان ذلك. ومن أراد بيان هذا بشكل موسع فلينظر إلى ما كتبته في عناية الصحابة الكرام بالسنة النبوية وواجب الأمة نحوهم، وهو في مجلدين كبار. إذا خالف منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم المتمسكين بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا عنه قيد أنملة، وكانوا في حرصهم على النبي عليه وآله الصلاة والسلام كأحرص من العين على النظر ومن الأذن على السمع، إذا خالف ذلك كله نوله ما تولى. وهذا ليس معناه أن الله تعالى يتركه، لا، إنما هذا تحذير شديد من الله عز وجل، وإلا فكيف يقول من فعل ذلك فليشقق الخنازير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عمن يغتاب أو ينم في رمضان، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، يعني هو لا يريد أن يفطر، أن يفطر هذا الإنسان في صيامه لوقوعه في المعصية وهي الغيبة والنميمة، إنما هذا تحذير من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. والآيات فيما ذكرت كثيرة جدا، يأتي بيان بعضها إن شاء الله تعالى فيما بعد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله تعالى أن يلهمنا والمسلمين رشدهم، وأن يجعلنا من المتبعين المطيعين المخلصين المخبتين، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفريح القلب.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

مشاكل، طلاق، قتل، مضاربة وخناق ترتب عليه عاهة مستديمة أو كسر، ترتب عليه إيذاء ورا هالإيذاء رفع قضية وبعدين سجن سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس. سمعت بأذني من طلق وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما طلقت. وسمعت بأذني من طلقت وقالت ليتني ما طلبت الطلاق، ورأيت بعيني مو مسجون مساجين تمنوا أن ترجع الأيام كما كانت ويتجاوزوا هذا الموقف الذي بسببه دخلوا السجن. ما هو السبب؟ السبب أن هؤلاء ما استطاعوا أن يتجاوزوا كلمة أغضبتهم أو موقف ضايقهم. رصيد الرفق عنده منخفض جدا، ورصيد العنف والشدة والغلظة مرتفع جدا. كلمة ضايقت الزوج طلق، موقف ضايق الزوجة قالت طلقني، ليش صفت مكاني تخانقوا، ليش تأشر لي بيدك، ليش تدقهرن، ليش تكشر، ليش تطالع معاملة معينة، ليش أنت قلت لي هذا الكلام. هذه عاقبتها نتيجة. ما أعرف أحد حمد فعله ولا شكر ما صنع. كل هؤلاء نادمون. الشريعة الإسلامية أعطتنا قانون جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه جعل زين، ولا ينزع من شيء إلا شانه جعل شين. في نصحك، في إرشادك، في مهاجمتك، في مدافعتك، في تعبيرك عن سخطك على كلمة ولا موقف لازم تكون رفيق. إذا ما كنت رفيق والله ستندم، ستندم دينيا، ستندم اجتماعيا، ستندم أسريا. قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. قديما قبل وفاة والدي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين جميعا كنت أزور أحد أصحابه برا به، فقل لما أزوره البيت إلا وأنا أسمع صراخ الزوجة على الخدامة على العيال وهي تتكلم التليفون، أسمع الصراخ وأنا في الديوانية وأنا في المجلس. فأقول سبحان الله شنو هالحياة، شنو هالبيت اللي الزوجة تعامل أبنائها بالصراخ، الأبو ينصح عياله بالصراخ، المرأة تحاول تقنع زوجها بالصراخ، الزوج يقنع زوجته بالصوت العالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس وأرحم الناس حتى مع الكفار، الكفار المعاندين المشركين كان رفيقا صلى الله عليه وسلم. جاء طفيل بن عمر الدوسي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، دعيتها الإسلام ما أمنت. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، فقال أحد الصحابة إنا لله وإنا إليه راجعون، هلك الدوس ورب الكعبة، هلك الدوس ورب الكعبة. قال خلاص دوس ظالمة وما أسلمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعو عليها، قال هلكت ما يبقى منها أحد. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. دخل رجل من الأعراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال في المسجد، بال في المسجد، فهم الصحابة بضربه، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، خلي يكمل بوله وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء، خلص بوله كتوا عليه ماء خلاص وانتهى الموقف. شوف أثر هذا الموقف
الرثيق من النادي.

النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي الذي أخطأ. سمعه صلى الله عليه وسلم يقول وهو يدعو: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم له: لقد تحجرتها واسعا، يعني رحمة الله تسع كل أحد، ليش خليتها علي وعليك؟ هذا يدلك على أن المربي بحاجة إلى أن يكون رفيق حتى مع الزلات والأخطاء. لابد، أنت قاعد تخالط ناس لهم طبايع، لهم سلوكيات، لهم ثقافات مختلفة، ما يصير على كل زلة تضايق، وعلى كل موقف تنفعل، وعلى كل شيء تصارخ، وعلى كل خطأ ترفع يدك. لابد الإنسان يكون رفيق، يتجاوز زلات الآخرين وأخطاؤهم. شيء تقول عنه والله ما يقصد، وشيء تقول عنه والله خانه التعبير وخانه العبارة، وشيء تقول له والله وهو طبيعته كذي، قلبه حبيب وقلبه طيب بس هو طبيعته، واحد تقول والله اليوم مضايق ومسكين محتر من فعل ولا ما له عادة بس طبع اليوم ما لقيت عذر، ما لقيت له عذر. يا أخي تجاوز عن هالخطأ كأنك لم تسمع شيء. إن أردت الرفق، إن أردت السلامة، والله أكثر الناس لهم نصيب من السلامة والعافية هم من لهم نصيب مرتفع من الرفق. كل ما صار رصيد الرفق عندك مرتفع، كل ما كانت العاقبة مرتفعة. ولذلك نقول لك انصحوا عيالكم، وجهوهم، علموهم بالرفق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنوات وهو ولد صغير، قال: والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء لما فعلته لما فعلته، ولا لي شيء تركته لما لم تفعله. لماذا ما نتأسى به صلى الله عليه وسلم ونتجاوز؟ لا تخلي عقوبتك إلا على الإنسان اللي قاصد الشر وناوي، هذا ممكن يتعاقب العقوبة المناسبة. كن رفيقا تكن سعيداً.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد، فمن مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الكرم والجود والسخاء. وقد قيل في الكرم بأنه الإنفاق بطيب نفس مما يعظم خطره ونفعه، والكرم قرين الشجاعة، كما أن البخل قرين الجبن. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجبن والبخل. ولما تزاحم عليه أصحابه رضوان الله عليهم يريدون بعضا من المال الذي جاء به أبو عبيدة رضي الله عنه من البحرين، قال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من مال فلن أدخره عنكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجبن والبخل. نبينا عليه الصلاة والسلام جوده وكرمه ما كان له مثيل، وهو وحده عليه الصلاة والسلام الجدير بقول القائل: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ومن كرمه عليه الصلاة والسلام ما قاله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، يعني ما طلب منه شيء قط فقال لا. من كرمه عليه الصلاة والسلام قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكما قال ابن القيم رحمه الله: كان جوده يشمل جميع الأنواع، يجود بطعامه، يجود بثيابه، يجود بماله، يجود بوقته، يجود بجاهه، يجود بعلمه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن جوده عليه الصلاة والسلام بثيابه ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه بقميص له جديد، فقال أحدهم: يا رسول الله، ما أحسنه، ما أجمله، أكسنيه، فداك أبي وأمي. فخلع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك القميص وأعطاه الصحابي، ثم دخل بيته فقال له الصحابة: ما أحسنت ولا أجملت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقد علمت أنه لا يملك غيره سوى ذاك القميص البالي. فقال رضي الله عنه: ما سألته لألبسه، وإنما لأجعله لي كفنا. من جوده عليه الصلاة والسلام بوقته أن وقته كان مبذولا للناس، يعلمهم، يفقههم، يجيب على أسئلتهم، يحل مشكلاتهم، يفتيهم في نوازلهم. من جوده عليه الصلاة والسلام بجاهه أنه كان يبذل شفاعته، عملا بقول ربنا جل جلاله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقد أرشدنا إلى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. شفع لما حصل خلاف بين بريرة وزوجها مغيث حين عتقت فأبت أن تبقى معه، وكان يحبها حبا شديدا، فجاءها عليه الصلاة والسلام قال لها: ما عليك لو بقيت معه؟ قالت له: أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فكان رضي الله عنه يسير في طرقات المدينة ودموعه على خديه شغفا بزوجه، وسبحان مقلب القلوب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن حفر زمزم لما جاء لعبد المطلب الشاف، قال له في البداية احفر برا واحفر طيبة، والآن وتوقفنا عند في المرة الثالثة في اليوم الثالث قال له احفر المضنونة. إيش يعني المضنونة؟ اللي هو ظن بها على غير المؤمنين. فقلت وما المضنونة؟ قال ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال هنا الآن بيوضح له إيش هي طيبة، إيش هي برة، إيش هي المضنونة. قال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف، يعني ما يغلق ماءها، لا يفرغ ماءها أبدا، لا تذم، يعني ما تكون قليلة الماء، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين. الآن بيعطي له فين المكان اللي هتحفر فيها زمزم. قال له بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. هنعرف إيش معنى هذا الكلام. قال له الغراب الأعصم من هو؟ إحنا نعرف إنه الغراب هو اللي لونه أسود. الغراب الأعصم اللي يكون في طرف جناحه إيش؟ أبيض. عند قرية النمل أي الأرض التي لا تحرث ولا تزرع، طبعا ما فيها زرع ما فيها شيء، فيكون فيها قرية نمل. بيّن له شأنها ودله على موضعها وعرف إنه صدق. جاء بالمعول حقه ومعه ابنه الحارث، ما كان عنده ولد غيره. لما بدأ عبد المطلب يبدأ يحفر وقفته. طبعا في البداية فين هو واقف؟ شاف غراب أعصم جاء وبينقر من الأرض، فلما نقر قرب منها عرف إنه هنا قرية النمل. طيب إيش الفرث والدم؟ إيش معنات الفرث والدم؟ الفرث والدم اللي هو لما يجوا ينحروا الذبائح ويتقربوا بيها، محل ما يعني يخرج دم الذبيحة يسموه الدم، والفرث اللي هي الأحشاء حقت الذبيحة. فكان واقف هنا قرية نمل وهنا الغراب الأعصم، فين المنطقة؟ هو واقف، جو ناس جابوا معاهم عجل بدهم يذبحوا عند الكعبة، فدوبهم ذبحوا فخرج الدم، فقام العجل من عندهم وهرب مسكوا فذبحوا فيها، صارت العجل إيش؟ بين الفرث والدم هنا في دي المنطقة، وفيها قرية النمل والغراب الأعصم. فقام صار يحفر فيها. قالت لقريش كيف تحفر؟ فقال لهم اتركوني، لأنه سيد ما حد قدر يقول له شيء. فبدأ يحفر، نزل شوية قام سمعوا صوت اللي هو خبطت الفأس بالغزال الذهب، فعرفت قريش إنه أدرك حاجته، فقالوا له يا عبد المطلب هذه بئر أبينا إسماعيل وإحنا لينا فيها حق، أشركنا معك. قال ما أنا بفاعل. فاكرين في أول حلقة لما قلنا إنه هاجر عليها السلام لما جات وطلع عندها زمزم، فكل القبيلة القبائل عندهم من باب الأدب ومن باب العرف اللي يلاقي موية هو يصير صاحبها. فهنا الآن زمزم حيكون مين صاحبه؟ عبد المطلب. قال لهم إيه؟ قال لهم ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فقالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا من؟ قالوا كاهنة بني سعد. قال نعم، كاهنة يجيها من الجن وتقعد تتعامل معاهم، فكانوا يروحوا يسألوها. الكاهنة دي بني سعد فين مكانها؟ بين الطائف والباحة، لكن في ذا الوقت كانت بأشراف الشام. ركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، والأرض كانت مفاوز. يعني إيش مفاوز؟ مهالك
صحراء خرجوا وركبوا جمالهم. لما وصلوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام انتهم عبد المطلب وأصحابه، عطشوا، أيقنوا بالهلكة. قالوا للمجموعة اللي معاهم جو من قبائل قريش: أعطونا ماء استسقوا منهم. فأبوا عليهم وقالوا: إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. لما شاف عبد المطلب اللي صار فيهم وكيف القوم حطوا فيهم وعملوا فيهم ده، بدأ يتخوف على نفسه، فسأل أصحابه: إيش رأيكم؟ قالوا له: رأينا تبع لرأيك، أمرنا بما شئت. قال لهم: أنا أشوف إنه كل واحد فيكم يحفر قبره، هو الآن قوي ونحفر قبورنا، كل ما يموت رجل مننا يدفع أصحابه في الحفرة ويدفنوا، اللي يبقى آخر واحد فيكم واحد يبقى تأكل الوحوش أهون من كلنا تأكلنا الوحوش. قالوا: نعم. فبدأوا كل واحد فيهم يحفر حفرته وقالوا: الرأي رأيك، وبدأ كل واحد فيهم يحفر حفرته. بعد كده فكر عبد المطلب، قال: ليش إحنا كده نقعد يعني هذه الضيعة، وهذا ما يعني إحنا كده قعدنا كأنه إحنا استسلمنا. فقال: نحاول. فقام وركب على الناقة حقته. لما نركب على الناقة حقته، سبحان الله العظيم، الناقة ضربت الأرض برجلها فانفجر الماء من تحت قدم الناقة حقته، لأنه هو قال: ربنا يرزقنا ماء، قوموا نرتحل. فلما انبعث الماء وانفجر هذا، كبر عبد المطلب ونزل وشرب وملأ أسقيته ودعا. تخيلوا، مع إنهم رفضوا القبائل من قريش إنهم يعطوهم موية، لكن هنا قال لهم: أشربوا معانا، فقد سقانا الله، فاشربوا واستقوا. فجوا وشربوا واستقوا وقالوا: قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. رجع ورجعوا وما وصلوا للكاهنة، خلوا بينه وبينها. أخذ الأسياف الذهب وعملها باب للكعبة، وخلى الذهب اللي في الغزالين حطها صفائح ذهب، وأقام سقاية زمزم للحجاج. في هذه الفترة عبد المطلب نذر: لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه، حينحر واحد فيهم عند الكعبة، لأن الأبناء هم اللي دافعوا عنه. عبد المطلب كان عنده ربنا رزقه 10 بنين: الحارث والزبير وأبو طالب وعبد الله وحمزة وأبو لهب والغيداق والمقوم وضرار والعباس، ويقال إنهم 11 زادوا ولد اسمه قثم. وبعد كده في عنده أبناء، طبعا في زادوا عبد الكعبة وحجل، وعنده أبناء بنات. نتوقف هنا علشان بكرة نشوف نتيجة نذر عبد المطلب إنه يذبح واحد من أبنائه. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

ظلام الليل أدركه التمني فأخفاه وغابت فيه عيني. حبست الروح في صدري لكي لا تناجي بالهموم رؤى كوتني، وبطء الليل أرهقني وأفنى تناهيدي ووجدي ليس يغني. ألوك الهم في أعماق نفسي فيضني واللواعج أحرقتني، وأجتر الحديث حديث أمسي وقد حجب الزمان صداه عني. فلا أجد الحبيب لنا لقربي ولا سكر الهوى يوما بلحني، ولم أسمع من الأطيار شدوا ترجعه على أوتار فني. وما خفق القطى يبكي هوانا ولا نبض الحياء برواء غصني، وزهر الروض كف عن التناجي بفوح العطر يسكبه بدني، وموج البحر ألجمه سكون فغاب بموجه فكري وظني. وهذا البدر أنكر أن رآنا وقد شهد الهوى عينا بعيني، وذاك الليل أنكرني جراحا يداويها وقد قاربت حيني. كأن الليل لم يشهد عهودا توثقها تباريحي وحزني، وهذا الفجر لم يسمع شكاتا يضج أنينها في كل أذني. لماذا لا يواسيني عذولي وقد أن العذاب وصار يضني؟ شبابي قد ذوى مذ جف نبعي وأهدر ماءه يوم التجني، فمن ذا يرحم القلب المعنى بحب خلته جنات عدن؟ فشبت ناره ترعى بروح تنوء بأسرها في ليل سجني. ليالي الشوق كفي عن ندائي فلن ألقاك حتى بالتمني. ظلام الليل غاب فلا ظلام يؤرقني ويشقى فيه جفني.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، مع حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. ونتأمل اليوم في الخلق الأنات، التأني. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرشيد الحليم، والتخلق باسم الله تعالى الرشيد هو بألا تتسرع بقول أو فعل أو ردة فعل، وأن تتفكر بعواقب الأمور وتتصرف بما فيه مصلحتك، المصلحة الشرعية طبعا. والتخلق باسم الله تعالى الحليم هو بألا تعجل، بل بأن تتمهل وتملك غضبك وتتصرف بحلم وحكمة. من منا لم يشعر بمرارة العجلة يوما ما، أو ربما تسرع بقرار ندم عليه، ربما غضب وأرسل رسالة مستفزة وخسر أشخاصا، أو صدق خبرا ونشره دون التحقق منه ثم تبين أنه غير صحيح. إن التثبت من الأخبار واجب على كل فرد منا، وإلا كان نشره إثما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأنات أو التأني، التفكير قبل الكلام واتخاذ القرارات، وضبط النفس عند الغضب، فلا يتسرع المرء بردة الفعل سواء أكان قولا أو فعلا أو كتابة. وعكس ذلك التسرع والعجلة، أي اتخاذ قرار من دون تفكير والحكم على أمر باندفاع وعفوية. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه عما رآه ليلة الإسراء والمعراج: ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، فقال: ما هذا يا جبري جبري جبري جبري جبري جبري جبري جبري جبري جبري جبري جبري جبري جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. أي من لم يتأنى ويفكر قبل أن يتكلم سيندم لا محالة، ولن يستطيع أن يسحب كلامه. أيها الأحبة، منا من تسرع في كتابة حالته النفسية في خانة الحالة ستيتس على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم أفصح عن بؤسه وغضبه في لحظة تسرع، أو أرسل صورة غير لائقة فرآها الآلاف وحفظوها له ولم ينسوها رغم تحسن حاله أو ندمه بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وما يحصل حقيقة هو أننا حين نستعجل في أمر ما، الشيطان هو من يملي علينا الكلام أو الفعل كي يوقع الخصام بيننا وبين الآخرين، فيخرج الكلام قاسيا وجارحا، ويصدر الفعل مؤذيا ومدمرا، فيتضرر الجميع، ويسيطر الندم على كياننا على ذواتنا، والاعتذار بعدها قد لا ينفعنا. وبناء تمهل وتأن في اتخاذ أي قرار ولا تتسرع، استخير الله، فالاستخارة تعلمنا الأناة والصبر. فإن كنا مضطرين لقرار سريع بحيث تعذر علينا أن نصلي صلاة الاستخارة، يمكننا أن نأتي بالدعاء فقط، أو أن نقول: اللهم اخير لي واختر لي الخير، فنفوض أمرنا إلى الله ونستشير من هو خبير في ذلك المجال ممن عرف أن مرجعه الله سبحانه ورسوله الكريم. هكذا يملأ قلبنا الرضا، فلا نعترض على الله في حال عدم حصولنا على ما نريد،
ونستسلم إذ ذاك مطمئنين لما يريده الله لنا وما قدره سبحانه علينا، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. مالك بن دينار قال: كان مالك بن دينار يقول: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم. قيل: ولم ذاك؟ قال: لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. هل أن يضع الإنسان ميزانا لأفعاله وأقواله يجعله هذا الميزان مرتاح؟ أما إذا كان المرء لا يملك ميزانا، لا يملك معيارا، فتجده يتوه، فحينا يعظم شيئا وحينا يحقره، وحينا يكبره وحينا يصغره. إذا وجد قوما يحبون اللهو لها، وإذا وجد قوما يحبون الجد مضى في الجد، إذا وجد قوما يحبون الانضباط بالشرع انضبط، وإذا وجد قوما يحبون التفلت من الشرع يتفلت. مع كثرة تكراره لهذه الأعمال تجده مضطرب الهوية، مضطرب الشخصية، حتى هو إذا رقد في سريره أو خلى بنفسه بتعب، لأنه مذبذبين كما قال الله تعالى: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا مدحه أهل الرقص بحسن الرقص رقص، وإذا مدحه أهل القرآن بإتقان القرآن أتقن. بعد حين إذا خلى بنفسه يقول: أنا مع مين؟ مع الراقصين أم مع الجادين؟ أنا مع وين؟ من أنا؟ يتعب. السبب ما عنده معيار، ما عنده ميزان يرجع إليه. أما إذا كان عنده معيار وميزان يرجع إليه فليس يأبه بكثرة المادحين ولا بكثرة الذامين. ولن يخلو واحد منكم يا شباب يا أيها الإخوة ممن يمدحه أو ممن يذمه مهما فعل من فعله. نسأل الله السلام. حتى الذي يشرب مخدرات هناك من يمدحه على هذه الفعلة، وهو يتناول المخدرات يمدح، وبالمقابل في أناس يذمونه. وإذا سلك الإنسان مسلك جادة الصواب، إذا التزم بالمساجد فهناك من يمدحه على الالتزام، لكن هناك من يذمه. لذلك أنا مع مين؟ روح مع الذامين أو مع المادحين. الصواب أن تذهب مع الميزان، أن تذهب مع المعيار. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله، أو تنفصل هذه عن هذه، أو تنفرد سالفتي، بنقطع راسي كله بروح. خلاص اجتمعت. لما مرض أبو طالب اجتمعت قريش، وفيهم أبو جهل كبارات قريش، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أمام أبي طالب مجلس، فقام أبو جهل وجلس فيه حتى لا يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقوم حاكي وشوش. قال: يا أبا طالب انظر هذا ابن أخيك. قال: يا ابن أخي إن القوم اجتمعوا إلي يقولون بأنك يعني سفهت أحلامهم واستهزأت بهادهتهم وفرقت جمعهم. قال: يا عم أريد منهم كلمة، إذا قالوها دانت لهم العرب والعجم. قال: كلمة واحدة؟ قال: كلمة واحدة. قال: ما هي؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. صفقت قريش وعجبت من هذا الكلام، وأنزل الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كانت قريش تعبد 360 صنم، كيف بس واحد ما بترك يعني ما ركز. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. والله الآيات فيها شيء عجيب يا أخوان، العجيب: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يعني هو كافر ومعتز بدينه،
بكفره معتز، معتز باللات وهبال وبالحجر وبالصنم. سامحني، مرات مؤمن تلاقيه مستحي بدينه، شبك يا رجل، الكفار عباد الأصنام، الله قال في عزة وشقاق. بعدين وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. يعني لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، لك أهل الأصنام صاروا يروحوا لعند يدأدوا على بيوت بعضهم، ديروا بالكم ها، اثبتوا على الحق، اثبتوا على دينكم، أعكم تكفروا ها، خليكم هيك، خليكم مع اللات والعزة. يعني عابد الصنم عم يدعو لدينه، طيب وعابد الله عز وجل ما لازم يدعو إلى دينه؟ على كل الأحوال، إذا كان للمرء ميزان فإنه يستقيم، تستقيم أحواله. لذلك كان مالك ابن دينار يقول: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم. لماذا؟ قال: لأن حامدهم مفرط ولأن ذامهم مفرط. هذا بفرط وهذا بفرط، أنت شوف، خليك مع الميزان، بعدين مدحك المادحون خير إن شاء الله، وذمك الذامون كمان خير إن شاء الله، بس خليك مع الميزان. ما هو الميزان؟ سمعته بالخطبة، القرآن الكريم هو الميزان، سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان، ومن ورائهم العقل. نعم، فأنا ميزاني بدي شوف أنا موافق رب العالمين أو مخالفه، أنا موافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة. بعد هذا إما دحك ناس فلا، كمان لا تعتد بالمدح الزائد، لأن عادة الناس إذا أحبوا إنسانا يعني أغرقوا في الثناء عليه، فلا تصدق، بل الإنسان على نفسه بصيرة. مرات ناس من كثر ما بيمدحوا واحد، في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلتم أخاكم، يجوز يعجب بنفسه ويشوف حاله أحسن من كل هالناس، فيحبط الله تعالى عمله. خلاص، إذا بدك تمدح لا بأس امدح، لكن كن معتدلا في المدح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح أصحابه، بس كان باعتدال، ويمدح فيهم ما يحفزهم على زيادة التمسك بالخير، فيقول: إن لكل أمة أمينا، وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فمدح فيه الأمانة. نعم، أقضاكم علي، مدح فيه العدل الذي فيه. أقرأكم أبي، مدح فيه قراءة القرآن الكريم. فمالك ابن دينار يقول: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم. بس هذا لا يعني يا إخوان بأنه عدم يعني تقدير الناس وعدم احترام الناس، لا، أنا أحترمهم لهؤلاء الناس وأقدرهم وأقدر ملاحظاتهم الإيجابية والسلبية، بس بدي أخذ هالملاحظات حطها بالميزان، فإذا وافقت الميزان على العين والرأس، وإذا خالفت الميزان فلا عليك أن تدع ما يقولون. وكان مالك بن دينار يقول: عجبا لمن يعلم الموت مصيره والقبر مورده، كيف تقر عينه بالدنيا وكيف يطيب فيها عيشه؟ قال: ثم يبكي مالك حتى يسقط مغشيا عليه. وكان مالك ابن دينار يقول: كان الأبرار يتواصون بثلاث: بسجن اللسان وكثرة الاستغفار والعزلة. في بعض الآثار: الصمت حكم وقليل فاعله. حكم يعني حكمة، الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت. قيل الأحنف ابن قيس كان دميم الخلقة لكنه كان سيد قومه، فكانوا يقولون: بما سادكم الأحنف؟ يقولون: بسلطانه على لسانه، عنده قدرة بيتحكم بلسانه فظيعة، لذلك ساويناه سيد بيناتنا. هل أنتم تعلمون يا أخوان، يسقط الرجال عند الغضب، يعني إنسان بيكون له مكان عالي جدا، حتى إذا غضب وتكلم كلام غير لائق يسقط من عينك. مرة رجل فعلا فعلا أنا كنت يعني أكن له يعني احتراما كبيرا ومكاني عالية، هو فعلا بالمجتمع له مكاني عالية وله اسم عالي وله منزلة وظيفية عالية، بس حضرته في مجلس وغضب، استغضبه قريب له فغضب، بس غضب غضبا
صار يتكلم كلاما بالضبط مثل يعني السوقيين. يا لطيف، أنا عجب. من بعدها سقط من عيني. فعلا أنا كنت أحترمه احتراما كبيرا، خلاص يعني صار إنسانا عاديا مثل عامة الناس. يسقط الرجال عند الغضب. لذلك تدرب بأن تحفظ لسانك، تدرب بأن يكون لك سلطان على لسانك. كم من رجل طلق زوجته في أثناء الغضب؟ أحيانا لها حل بس أحيانا ليس لها حل. وبين قوسين، ما حكم طلاق الغضبان؟ مرارا ما يأتينا أناس، بس الحمد لله بالغالب غير ملتزمين بالمسجد، وإن كان ما بخفيكم أحيانا تحدث مع ملتزم بالمسجد. مرارا ما يأتي ناس يقول يا أستاذ أنا طلقت زوجتي وأنا طالع خلي. ليش يقع في خاطر الناس أنه يعني إذا واحد طالع خلقه وطلق زوجته ما بيقع الطلاق؟ هلا إذا واحد طالع خلقه وسب الحكومة يعني بيقولوا له لا خلص أنت طالع خلقك، كن خلص مسامح. شلون لا بدك تنسأل عن كلمتك وتحاسب. مرات إنسان يسجن 10 سنين كلمة قالها بيمشي الحال، يعني عذره أنه والله كان طالع خلقي لا تأخذوني، خلاص ها بوقع لكم ما عاد أولى مرتين. بدك تحمل مسؤولية الكلمة. ما في شو طالع خلقك؟ أنت رجل. هلا إذا طفل يعني غير مكلف ب 14 سنة 15 سنة ممكن يعفى عنه، ممكن يعزر تعزير بسيط ويمضي، بس خلص أنت مو 18 سنة ما في واحد تقول. هلا إلا أن يثبت بأنه مجنون، يعني إذا نجيب وثائق إنه هذا مجنون مو عائل، خلاص ما عاد يحاسب على كلام. هلا ما حكم طلاق الغضبان؟ شايفين يعني مشان يا إخوان ما حدا يقول إنه والله كان طالع خلقه وأن طلق مرته، يعني بيمشي الحال إلى حله. الغضب 3 أنواع عند الفقهاء. فغضب يغلق فيه العقل، هذا طلاقه لا يقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. في بعض الناس من السفه والحمق والطيش، فعلا هم سفهاء يعني وعندهم حمقى وعندهم طيش، ودون في الغالب لا ينفعون لشيء، يعني مو نصيحة لا تشاركون، ومو نصيحة تزوجوا، ومو نصيحة تشتري منه، ومو نصيحة تبيع منه شيء. أحمق هذا بس يطلع خلقه. مرة أن جاءني واحد هيك طلع خلقه وعنده محل ساعات هو بيشتغل، وأكيد ما بينجح هذا الإنسان، ما بينجح بشيء، وأنا بعرف أبوي اللي جاب له محل الساعات يعني مو هو. المهم بقى بتعرفوا محل الساعات كله هذا بلور، الواحد بلور. غضب غضبا من شخص راح ضرب يعني لوح البلور، شق إيده هيك يمكن شي 20 أطبة، الله ستره ما مات يعني كان فيها هذا الرجل. ففي ناس إذا غضب فقد عقله، قال بحيث بأنه لا يدري أعلى الوادي من أدناه، وما بيقدر يفرق بين المي والنار. في ناس عندهم غضب نسأل الله السلامة، يعني هيك بيصير معه فعلا، بيصير مجنون يعني فترة غضب مجنون. فهذا إذا أغلق عقله لا يصح منه شيء، لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا طلاق، فبالجملة لا يقع طلاقه. بس هيك بده يكون هذا نوعه، وهدون قليلين من الناس. هلأ في طائفة نوع تاني من الغضب، هو غضبان بس ضابط لكل ألفاظه وأفعاله، هذا باتفاق العلماء يقع طلاقه، لأنه هو ضابط يعني هو يريد أن يقول أنت طالق، والمتوقع من المسلم أنه هيك يكون. هلأ أنا بغضب وأنت لازم تغضب، بس بده يكون غضبك منضبط بالشرع بحيث ما تتك أنت ضابط عقلك ضابط لسانك وضابط أفعالك. أما والله غضب أم راح بعيد من هون ضرب واحد سكين، غضب أم راح قلب البراد هيك كسره على الأرض، غضب أم راح خلع الباب، شو هذا؟ مو إنسان، مو سوي. فهلأ إما الغضب 3 أنواع، غضب يذهب معه العقل، وغضب يبقى صاحبه محافظا على عقله، وغضب بين أكثر الناس هون، عقلاء الناس هون أنه بيغضب بس هو ضابط لأقواله وأفعاله، وحمق الناس هون بيغضب بس بجن، ومعظم الناس هون بالنص. أنت لازم تترقى تصير هون. على كل الأحوال
يلي بعقله يقع طلاقه، يلي بين بين يقع طلاقه، يلي بروح عقله ما يقع طلاقه. صار بالنتيجة ما حكم طلاق الغضبان، طلاق الغضبان يقع إلا إذا كان إذا غضب أغلق على عقله فإنه لا يقع. فالأبرار كانوا يتواصون بثلاث، بسجن اللسان. لذلك خلينا نتدرب، كم من إنسان طلق زوجته والحقيقة ما عادش إلى رجعة من جراء يعني هو غضب فتكلم. فتدرب أنت تحبس لسانك حتى في أوقات الراحة، مو شرط إذا قاعد مع رفقاتك بجلسة يعني تسلم الحديث من أوله لآخر وتركه، ترك يعني اسمع أكثر مما تتكلم. ترى إذا تكلمت كثير كله عم يسجل عليك عند الله عز وجل وستسأل عنه. فتدرب أن تحبس لسانك. الأبرار يتواصلون بسجن اللسان. قلت لكم مرة أنا عديت قديش أمراض اللسان، طلعوا 102. إذا صمتت ريحت حالك من 102 من أمراض اللسان. بس تحكي هلأ مش. إذا طلع معك استهزأت برفيقك هي سيئة، اغتبت سيئة، نميت سيئة، كذبت سيئة، حلفت بغير الله سيئة، حكيت بالأبراج واستقسمت بالأنواء والأزلام سيئة، شو بدك من الشغلة؟ ناقص كلمة أحسن لك، الصمت حكم وقليل فاعل. وعلى كل إن هو تدريب. كان الأبرار يتواصلون بثلاث، بسجن اللسان وكثرة الاستغفار. طيب أنا ما بدي أحكي، شو أعمل؟ خليك من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بسجن اللسان وكثرة الاستغفار والعزلة، يعني هو الرفيق الصالح أحسن من العزلة، بس العزلة أحسن من رفيق السوء. فإذا واحد شاف في مكان ما له ملاقي رفقات صالحين أحسن شيء ضل حاله فيه، أما إذا لقى ناس صالحين فالصاحب الصالح أحسن من العزلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية النهاردة هدية كبيرة أو من الرحمن سبحانه وتعالى، والكل يقدر يحققها لأنها عمل صغير، وكلنا بنتحط في موقف نقدر ننفذ فيه العمل ده.